وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ

بهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك،

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتت

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم

وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.

حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله. يقولها 100 مرة.
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية. وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر قال. فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
3: نعم. الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث. ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم. لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
2: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
3: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف. الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندهم أبناء عمومة.
2: نعم.
3: فيجب يعني أن يذكروا لنا راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعاد ما يرثوش.
2: نعم.
3: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف. الأخت لها النصف والله أعلم.
4: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء. فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
5: لا لا لا لا, لا يتيمم. هذا فرضه هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام. عنده رخص مثل ما عنده رخص التيمم وعنده رخص المسعى الجبيرة. فعنده رخص المسعى الجبيرة. الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين. ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احني حوالي العين يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبل إيده وينخي المية، ما ينهض شيء مية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
4: على الشاشة ولا
5: يعني على الشاشة ولا اللصقة مرة كثير حتى نايله.
4: نعم
5: نعم مرة كثير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
4: نعم.
5: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم. كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
6: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته،

0: متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال. وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي، نشتري له شاة يعني وسطا، نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000، نأخذ له سيارة وسطا، نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2، فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد الطببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة، عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة؟ يعني
4: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق 3، ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله. الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله، واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما. هكي يكون الدعاء. يعني
5: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة، الضغط والسكر والقلب، فهل يعني

0: يجوز لها الصيام، يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخ.
1: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيرة، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشير لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وكل شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال رحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله وكل قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
0: نعم شيخ بارك الله فيكم.
2: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية، شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك، ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم ونأخذ منهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مطلعها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول موضوع اجتماعي يكثر السؤال عنه، ويمر بنا هذا السؤال في منظومة الإفتاء، وهي منظومة دار الإفتاء المجانية المعلومة عندكم 14-13. يعني يتردد علينا هذا السؤال من الحين إلى الآخر، وقد يستغربه البعض. السؤال هذا تسأل البنت، في الغالب البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أمي أو أبي لوجود الأسباب الآتية؟ كذا كذا كذا، تذكر الأسباب. يستغرب الإنسان: هل يجوز لي لابن أو بنت أن يسأل عن حكم العقوق؟ يعني يسأل عليه جواز العقوق. الناس يسألون عن البر ويبحثون عنه، لكن هذه البنت تسأل: هل يجوز لي أن أقاطع أهلي، أقاطع أبي، أقاطع أمي؟ وأنا أريد أن أتكلم في هذه المقدمة عن هذه الأسباب التي يذكرونها، ولكني أوجه كلامي إلى الآباء والأمهات، وخاصة الأمهات في هذا الباب. فأقول: أيها الأمهات ويا أيها الآباء بصفة عامة، لا تحملوا بناتكم المتزوجات ما لا يستطعن. الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والحرج، فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يجوز للأم أن تحمل بنتها من التكاليف ومن الأوامر التي هي متزوجة، هذه البنت في عصمة رجل، لا يحل لها أن تكلفها ما لا تستطيع. فرحم الله والدا أعان ولدا على بره. هذا ليس حديثا أو روي على أنه حديث، لكنه حديث ضعيف: رحم الله والدا أعان ولدا على بره، ولكن معناه صحيح، وورد حتى عن بعض الصحابة يعني نحو من هذا المعنى، أن الإنسان الأب والأم يعني له الأجر والثواب إن كان سببا في إعانة ولده على بره. الأب عندما يكون سائرا وفق يعني معيار الشريعة، فإنه بذلك يكون قد أعان أولاده على بره، والأم كذلك. وأحيانا للأسف العكس، الأب مثلا عندما يكون مرتكبا للكبيرة، فاسقا ماجنا ظالما يظلم الناس يأكل الحقوق، نعم هذا كله حرام ومن الكبائر، ولكن قد تكون ردة الأولاد عنيفة نحو والدهم. فحصل حتى بعض الأبناء ضرب أباه وضرب أمه مثلا، أمه تخرج للسوق ويعني بمنظر غير لائق تكلم الرجال كذا، هذا حرام. فالابن ماذا يعمل؟ يقع في العقوق فيضرب أمه ويحبسها ويفعل بها كذا وكذا. طبعا هذا حرام وعقوق، لكن هل الأم أعانت ولدها على برها؟ لم تعنه للأسف الشديد. فأنا هنا أقول أيها الأمهات خاصة، لا تكن عونا للشيطان على بناتكن المتزوجات. أنا جمعت بعض الأشياء أو الأسباب التي تذكرها البنات المتزوجات يعني ويشتكين من الأمهات بسببها. رقم واحد هو تخيير الأم ابنتها بين الأهل وبين الزوج. مجرد أن تحدث مشكلة ما بين الزوج وأم زوجته، أو بين الزوج وصهره، أو بين الزوج وإخوة زوجته، على طول الأم تجي لبنتها وتقول لها ضم دبشك وروحي. ليش؟ والله زوجك تعارك هو وصغاري، تعاركتني وياه، تعاركوا زوجي. تقولها باي يا أمي نيشن علاقتي بالموضوع؟ تقولها أنت الآن بالخيار، يحني يا زوجك. هذا أي من الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، هذا من التخبيب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما معنى التخبيب؟ التخبيب هو إفساد العلاقة بين الزوج وزوجته حتى يؤول الأمر إلى الطلاق. باهي راجل تعارك ونسابته، تعارك هو ونسيبته، تعارك هو ونسيبه، شنو علاقة الزوجة؟ أحيانا الزوجة لا تتدخل ولا تملك من الأمر شيئا، يجيها جهة أمها أو يجيها أبوها ويقولها يحني يا زوجك. هذا من الأشياء المحرمة ما لم يكن موجب شرعي لذلك. لو كان الأب يرى أن ابنته يخشى عليها مع زوجها ماشي، ربما يقول هذا، لكن بسبب حظوظ الدنيا، يعني هذه إحدى المسائل والنوازل، امرأة قالت زوجي شريك خوي في تجارة وتعاركوا وكبرت بيناتهم وصلوا للمحاكم، وكأن المحكمة حكمت لصالح زوجها. ادخلت أم المرأة وقتلها تو الآن يحني يا زوجك. هذا حرام، لا يجوز لكن أيها الأمهات أن تفسدن العلاقة بين الزوجة وزوجها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، وهذا أكثر يعني هذا السؤال أنا أذكر أول أمس سمعته في منظومة الإفتاء، هذه بنت أو يعني امرأة متزوجة تشتكي أن أمها قالت لها لابد تجيني كل يومين ثلاثة، والزوج غير راضي. الزوج قال لي زوجت، أنت عندك زوج وعندك أولاد، وأمك هذه تفضلي امشي لها على العين والرأس، لكن مش كل يومين ثلاثة، عندك أخوات يبدلن عليك، وأمك عندها أولاد وعندها من يقوم بشؤونها. خلاص ناضت الأم هذه، قالت لي بنتها يعني يا زوجك يا تجيني زي ما نبيني، يا معاش تجيني وقاطعيني وخلاص. إذن هل هذه الأم أعانت تلك البنت على برها؟ لا والله. ما أريد أن أوصلها إلى كنا أيها الأمهات أن طاعة الزوج مقدمة في المعروف طبعا على طاعة الأب والأم. المرأة لما مثلا أمها تقولها بري الحوش خالتك كويس، وتسل زوجها يقول لا ما تمشيش، من الذي يجب طاعته؟ يجب طاعة الزوج لا الأم. صح الأم توجه وتنصحها وتوريها الصواب، لكن إذا رفض الزوج فلا كلام للأم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الزوج على طاعة الأب والأم، فقال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فبعض النساء الأمهات هداهن الله ترهق ابنتها وبناتها بكثرة الطلبات، اليوم تعالوا احضنا خالتك، بكرة بمشين زردة امشي معانا، والزوج ما يمشيش معاه أحيانا الكلام هذا، وأحيانا ظروفه المادية وله أسباب كثيرة. خلاص لما تقول لي أمها والله زوجي ما باش، تقولها ماله خلاص زوجك صفت نعت حل ترك كذا، هذا من التخبيب من الإفساد. الأم اللي بنتها مرتاحة مع رجلها مهما يكون أعوج، ما دام ماشي حياتها معه، لا يجوز للأم التدخل إلا بالمعروف، تتدخل بالإصلاح. وعندنا فتاوى كثيرة في دار الإفتاء يعني أمهات يتدخلن وآباء لا للإصلاح والله إلا الإفساد، هذا القصد. ففتوى الدار تقول بتحريم أن يتدخل الأب والأم إلا بما فيه الصلاح لا بما فيه الفساد، ولهذا كما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وفي رواية عند أبي داود ليس منا من أفسد امرأة على زوجها. إذن من حق الأم أن تزورها ابنتها وأن تخدمها ابنتها، لكن ليس من حقها أن تشترط عليها كل يومين ثلاثة، تشترط عليها المبيت. هذه أمور كلها يرجع فيها للاتفاق بين الزوج وزوجته. فلا تكوني أيتها الأم عونا للشيطان على ابنتك. تقعد الأم البنت هذه في حيرة، هل أنا نقدم طاعة زوجي ونقعد على خاطر صغاري ونربيهم، والله تقدم طاعة الأم. وهذا والله للأسف أمراني أحلاهما مر كما يقال، والأم للأسف هي السبب التي وضعت ابنتها في هذا الخيار الصعب. الأمر الثالث وهذا أيضا منتشر في المجتمع، أن الأم تقول لبنتها اتنازلي عن الميراث لخوتك، تقولها لا لنشاور زوجي، تستشير زوجها يقول لا كيف تتنازلي، الزوج له كلام، الزوج يمنع زوجته من التبرع بأزيد من ثلث المال، يقولها والله بتتبرع يعني جزء من مالك ماشي من نصيبك، لكن يحق لكش تتبرع بنصيبك كله لإخوتك، هذا الحكم الشرعي، الزوج له مدخل في هذا الباب. على طول تتدخل لهم تقولها ما دام ما نكش متنازلة أقعدي مع زوجك وإحنا معاش تجينا، هل يجوز هذا الأم؟ هذا يعني هذا من مخالفة الأمر القطعي في الشريعة. أني أذكر أني حاورت عجوزا يعني في منظومة الإفتاء حتى هي قالت تسل شي حكم بنتي الطالب بحقها، قلت لها أنا مش مسامحاتك، قلت لها يا حاجة هل من حقك أنت تسامحها في حقوقك، هذا حقها هي الشرعي، خيرك أنت والله قالت أني لو كنت مكانها نسامح، باي هي ما هيش مسامحة، هذا حق شرعي، ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا يجوز للأم أن تجبر ابنتها على أن تتنازل عن ميراثها لإخوتها، ولا حتى بسيف الحياة، بالعكس الأم الصادقة، الأم اللي تعرف الميزان الشرعي هي التي تقف بعكازها بين أولادها وبناتها وتطالب بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. نعم إن حصل تعنت من الأبناء من البنات الأم تتدخل كما ذكرنا للإصلاح، لكن مش تجي للبناوية تقول والله وخيكم والله وخيينكم سامحوهم وتنازلوا على ميراتكم، والبناوية هذا لا يجوز شرعا. ولهذا هذا للأسف إحدى الأمور التي كانت الأمهات سببا في عقوق البنات، البنت ولزتها أمها وقلت لها معاش تجي للحوش وانت الطالب في خوتك ومعاش نبيك هنا، خلاص مشت لزوجها وقاطعت أمها، البنت دخلت في العقوق، والأم كانت عونا وسببا ومشجعا لعقوق هذه البنت أمها للأسف الشديد. الأمر الرابع مما ترهق به الأمهات بناتهن ويحملنهن على العقوق هو تقديم الذكور على الإناث، وهذا للأسف من عوائد الجاهلية ورواسبها ما زال موجودا في المجتمع. الأم خاصة لما بناتها يتزوجن تقعد متعصبة لأبنائها الذكور، وصغاري وبس، أما بناويتها المتزوجات لا تبيني طالبا بميرات، كان يحصلت عطية تعطي لأولادها الذكور، والبنات لا تعطيهن شيئا أو تعطيهن الفتات، تجد الأم تحصل ميراث مثلا نقوله 100,000 تقسمها بين أولادها وتجي للبنت تمد لها 200 جنيه، تقعد البنت باهي هذه صح مش ميراث هبة، لكن الإسلام دعا إلى العدل، بايتها الأم أنت تريدين العطية. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، باهي بتعطي للولد 10 أعطي البنت 5 يا سيدي، حتى مش 5 لكن على الأقل تعطينها حتى ترضى، لكن هذا أحد الأمور التي بسببها يعني حصل العقوق من البنات، أن الأم ما ترضاش في صغارها الذكور وهم ديما على الحق، وبنويتها هن الظالمات، وتطلب من البنات هن اللاتي يأتين ويخدمنها والذكور لا، والبنات طالبهم بالفلوس والطالبهم بالتنازل وكل شيء. فأقول هذه الأمور أنا لخصتها في إيجاز، هذه من الأشياء التي كانت للأسف سببا في أن الأمهات يعني كن سببا في عقوق بناتهن. فيا أيتها الأمهات تذكرنا هذه العبارة رحم الله والدا، الوالد هو ذكر أو أنثى، أعان ولدا على بره. خاتمة المقدمة، هل يجوز للبنت عقوق أمها في الأسباب المتقدمة؟ أقول لا، الله حرم حتى عقوق الأم الكافرة والأب الكافر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. فالأم التي فالبنت التي تسألني اليوم وتقول لي ني أمي، تقول لي ني يا زوجك، تقول لي لابد تجيني كل يوم وتمرد على زوجك، تقول لي تنازل على ميراثك في خوتك لخوتك، تقول لي كل شيء لخوتك وانت ما عندك شيء، نقولها أمك حرام عليها في اللي دارت، لكن انت لا يجوز لك عقوق الأم ولو فعلت ما فعلت، لا تطيعها في الحرام، لا تطيعها في المعصية، لا تقدمي طاعتها على طاعة زوجك، ولكن لا يجوز لك قطيعة الأم. تقول أني نمشي لبيت أمي وتطرد فيها، تلز فيها، تسكر علي في النقال، تسكر علي في الباب، نقول ولو هذه أمك جنتك أو نارك. فالإنسان الذي يبتلى بأم وأب بمثل هذا النوع يعني يشجعونه على العقوق لا على الطاعة، أقول هذه ابتلاء، والمؤمن إذا ابتلي صبر. فالأب مهما عمل والأم مهما عمل، القاعدة الشرعية لا نطيعهم في المعصية، أما في غير المعصية لما يأمرني بمعصية ما نطيعاش، لكن هل أقاطعه؟ القطيعة محرمة على كل حال، لا يجوز لإنسان أن يقاطع أباه وأمه ولو فعلوا ما فعل. هل فيه ذنب بعد الكفر؟ يعني الإنسان أب كافر والعياذ بالله، والابن شي يقول موقفي من بوي، نقول له ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فما بالك بالأب والأم المسلمين العاصيين قل ما شئت، ولكن لا يجوز العقوق بأي حال من الأحوال. هذه رسالة موجزة لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها سامعها وينفع بها قائلها. يسرني الآن أن أستقبل أسئلتكم لأجيب عنها بما يفتح الله به سبحانه وتعالى على أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نبدو على بركة الله، هل يوجد اتصال؟ هل عندنا أي اتصال؟ طيب، إذن خلي نجيب عليه أول سؤال من أسئلة الحلقة التي وردت على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة: السلام عليكم، عندي استفسار، زوجي حلف علي أني ما نمشيش لأهلي لمدة 15 يوما، وفي الحلفة قال إلا لو صاير شيء، وتوى نجاح خوي ونبي الفتوى، هل يرفعني أو لا؟ أقول زوجك حلف لك قائلا، حلف عليها بالطلاق، طبعا هيك قالت على يعني هذا ما فهمت، أن حلف عليها بالطلاق ما تمشيش لهلها لمدة 15 يوم، وقال في الحلفة إلا لو صار شيء. أقول هذا للأسف يعني أكبر معول، تعرف الحلف بالطلاق هذا زي الكشيك الكبير، زي الجاك هامر هذا تحطه فوق حوش يقعد تدير به مبنى يستقيم ينهدم. الحلف بالطلاق من أكبر الأسباب التي تدمر البيوت وتشتت الأسر، هو الحلف بالطلاق. هذا حلف لها بالطلاق ما تمشيش 15 يوم الحوش، هلا قالها إلا لو صاير شيء، وقال تو أخوي انجح، هل يعتبر هذا من الشيء؟ أقول هذا ينوى فيه زوجك، أنا لا يمكنني أن أجيبك حتى أسأل زوجك شن قصد بكلمة لو صاير شيء. هل صاير شيء قصد موت، حادث، شيء، والله يقصد مناسبة، والله كذا، هذا يسأل فيه زوجك. أنت الآن ما تمشيش لآلك ما دام 15 يوم قاعدات ما مكملنش إلا لو زوجك يتصل بينا، وبعد ذلك يعني نحن نستفصل منهم. نعم، من معنا؟ نعم محمد من القربولي. نعم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
1: والله يا شيخ أنا بتكلم على موضوع في ناس لما جي تكلمها على حاجة ربوية.
0: نعم.
1: يقول لك أنت تشك في حال البلاد وأنت عارف عاش في فلوس.
0: نعم.
1: هل هذا يخليه إنه يبرر الموضوع هذا أو لا؟
0: تمام تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا لك.
0: بارك الله فيك سيد محمد. طيب إذا صار الأخت هذه نقول لها كلمة لو صاير شيء هذا معنى يعني ينوى فيه الزوج، فأني أجبتها الآن أن ما تمشيش لأهلك ما دام 15 يوم ما فاتنش وقولي لزوجك هو الذي يتصل بنا عبر المنظومة أو يتصل بنا حتى الآن وياخذ رقم الهاتف ونسأله على بعض الأشياء. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق العبرة فيه للزوج، الطلاق لمن أخذ بالساق، الزوج هذا هو الذي يسأل عن نيته ويسأل عن بساط كلامه، أما المرأة فهذه لا مدخل لها في الحلف في مثل هذا الأمر. طيب خلينا نجاوب على سؤال الأخ محمد هذا من القربولي، هو سؤال مهم جدا والله. وقبل ذلك خلينا نجيب على خلينا نستقبل هذا الاتصال. عبد الله من طرابلس. نعم يا عبد الله.
2: لو سمحت يا شيخ أنا أم عبد الله.
0: نعم يا أم عبد الله تفضلي.
2: عندي ثلاث فتاوي.
0: نعم.
2: أول شيء عندي من يسأل صديقة كانت مخطوبة لشخص وكانت تعرض عليها خطبها لسنة وشوية.
0: نعم.
2: وقبل العرس قال لها عفاف، قال لها أنا عندي سكن وكل شيء، وقبل العرس قال لها لا ما عنديش سكن وما عنديش شيء وفسخوا.
0: شي قالها؟ قالها شي ما عنديش؟
2: ما عنديش سكن.
0: سكن إيه.
2: فما عندها تنفسكم، وكان العيد تقريب بعد ما هي حجزت ودفعت كل شيء، فهل هي لما تفسخ مجبرة أن هي المفترض ترجع لها الحاجات اللي جايبهم أو لا؟
0: شنو هو جايب لها هدايا؟
2: حاجات بيان يعني ذهب وملبوس.
0: تمام أحضر لها الهدايا اللي معروفة في البيان هذه. ماشي تمام. هذا السؤال الأول.
2: السؤال الثاني يا شيخ أنا عندي الوالدة مش متفاهمة هي وزوج أخوي. وفي مشاكل فيما بينهم ما مستريحوش نهائيا الاثنين مع بعضهم.
0: نعم.
2: وامي للاسف تعدت عليها مش بالضرب ولكن بالاهانه.
0: نعم.
2: وزوجة اخوي ما درس اي رد فعل، فامي واصله بها ان هي يا توقفوا معي يا انتم عاش صغاري، فهل يا شيخ انا علي اثم؟ اعطتنا حتى قله اسمح اذا تواصلنا معها، فهل يا شيخ انا علي اثم اذا انا مثلا ما نصرتش امي او انني شديت رجلي على حوشنا او انني كلمت مرت اخوي او لا؟
0: هي باش الام ماذا تطلب منكم الان تو؟
2: نحن نقطع
0: واحد انكم تقطعوا مرت اخوكم.
2: ايه بما لها بحوش خونا وكل شيء.
0: حتى اخوكم تقطعوه؟
2: لا خونا لا خونا لا.
0: طيب
2: هو خونا جايه مزيود فصايره مشكله يعني، فاحنا مش عارفين من الصح.
0: تمام.
2: فهل أنا علي إثم لو أنا ما ناصرتهاش وشديت رجلي على حوشنا وتواصلت مع أخوي وفشت حوشة ومع مرتها ولا لا؟
0: تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك.
2: شكرا.
0: ماشي العفو إن شاء الله. نعم. طيب إذا صار الأخ محمد من القربولي هذا عنده سؤال مهم الحقيقة وفعلا منتشر في المجتمع. قال إن الآن أنتوا تعلمون مجرد ما حصلت عندنا أزمة السيولة التي هي للأسف كل أغلب مشاكل البلاد اليوم، بدايتها في سنة 2014 عندما انقلب المجرم حفتر هذا وزبانيته، أول ما وضعوا الانقلاب في البلاد منها لم يستقم لها أحد منذ ذلك الوقت. جت حرب فجر ليبيا وبعدين تراكمت الأمور وبدت أزمة السيولة في 2016 والأمر تراكم ورقى الدولار، كل هذه الأزمات بسبب هذا العجوز الخرف اللي طلعنا في 2014 والذي نسأل الله أن لا يمكن له ولا لبنيه ولا لزبانيته. ترتب على هذه الأزمات انتشار الربا والعياذ بالله وتفشيه في المجتمع. الناس زمان يعرفوا الربا وين؟ في المصارف. أصبح الربا الآن بين الأفراد، بين الداين والمدين، بين المشتري والبايع، انتشر الربا والعياذ بالله. قال الأخ محمد الآن لما واحد يقول كذا تقول له رأي هذه المعاملة ربوية، رأوا المشايخ قالوا ربا، قال يقولك والله أنت تشوف في حال البلاد. سؤال محمد، هل الفقر والحاجة تبيح الربا؟ أقول هذا لم يقل به أحد من أهل العلم. أبدا. الربا هو جريمة كبيرة، هو حرب لله ورسوله. ثم اختلف العلماء في نقطة في الربا، إيش هي؟ هل خوف الموت يبيح الربا؟ ركز معايا، خوف الموت يعني إنسان بيموت هو وأولاده، مش لاقي ما يأكل، خلاص يشوف فين بيموتوا، هل يجوز له يمشي يتسلف نقوله مثلا 10 فردات خبزة باش يردهم 15؟ طبعا هذا ربا. هل يجوز له أو ما يجوز لهش؟ من أهل العلم من قال إن الضرورة التي تؤدي إلى الموت تبيح أكل الربا، ومن أهل العلم من قال لا يجوز الربا ولو مات الإنسان، قال لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وصلنا احنا في بلادنا للموت؟ لم نصل للموت ولم نصل حتى للجوع الشديد أبد، ما زالت البلاد بخير. فالناس اليوم الذين يبررون ويسوغون لأنفسهم الربا والمعاملات الربوية والمعاملات المشبوهة واللخبطة كلها وحجتهم، الله غالب والله الوضع قدامك تشوف في حال البلاد، أقول هذا والله ضعف إيمان، هذا ضعف إيمان ورقة ديانة وقلة عزيمة في الدين. وإلا الإنسان، أنت اسمع معي، الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا زي الآن اللي الحرق المحرم يمشي يتسلف يعني يعطي شيك بألف ويأخذ 950 نقدا ويقولك والله بنوكل الصغار، باي بتوكل الصغار، خيرهم الصغار ماتوا هم الآن، هل هم على وشك الموت؟ ما هناش كلام هذا. وبالتالي أقول هذه معاذير ألقاها الشيطان ووسوس بها إليهم، وإلا فهذه الأمور ليست أعذارا تصمد في شرع الله سبحانه وتعالى. زي اليوم اللي توا يعني أذكر بعض الأشياء، مثلا واحد نفس الكلام ماشي رفع شيك بألف دينار في اشتداد الأزمة وقال والله مناخد 900 نقد، قالوا له راهو حرام راهو ما يجوزش هذا ربا، وباكب نديره والدواء والصغار، قالوا له راجي الصيدليات راهم ياخدوا بالتحويل، امشي للصيدلية وخذ دواك، هذا قبل برنامج البطاقة والكلام هذا، الآن الحمد لله الأمور متيسرة أكثر، امشي للصيدلية واحجز دواك وبرا صبنهم الفلوس، ايوه انا بنقعد تو بنمشي المصرف ودير ورقة، لا لا لا لا انا بنمشي للحرق وبنحرق ندفع ألف شيك وناخد 900 نقدا والله غفور رحيم. الله غفور رحيم لم يقلها ربي في الربا، الله غفور رحيم قالها لمن غفل وأخطأ ثم تاب، ثم تاب، هذا ربي غفور رحيم. أو فعل الإنسان جاهلا بالحكم، إنسان دار معاملة يحسبها جائزة وبعدين طلعت حرام ربا، هذا اللي نقول استغفروا وربي غفور رحيم. هل ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فإن الله غفور رحيم؟ معاذ الله وحاش لله أن يؤتى بلفظ الله غفور رحيم في مثل هذا الأمر أبدا. وبالتالي الأعذار التي تقول في مجتمعنا اليوم، نعم الناس كل نعم عندنا إشكالية في ليبيا وعندنا الوضع مزري والحياة صعبة، نعم، لكننا لم نصل أبدا إلى الحد الذي أفتى فيه بعض أهل العلم بجواز أكل الربا الذي قلت هو الموت، هو خوف الموت. لو قيل بجواز أكل الربا على بعض الأقوال لجازت ربما في أهل غزة، مش الآن في خلال أزمة الحرب، ربما في اللي بيموت يعني ما إلا كانوا يلقي إنسان مثلا يشتري منه يتسلف منه دولار ويرد 2 مثلا. لكن يا جماعة هذه أعذار ووساوس يقولون في بلادنا الآن. هل يعني لابد أن تكون الحياة كلها رفاهية وإلا لو نقص شيء يجوز الربا؟ يا جماعة أمر الربا أمر كبير وانتشر جدا، وهذه كما ذكرت أعذار ليس يعني عليها من الله سبحانه وتعالى برهان أبدا ولا عذر لهؤلاء. يا أخ محمد، أي إنسان يتعامل معاملة ربوية ويقول لك الله غالب والظرف والسيولة والحال حال الله والكلام اللي يقولوا فيه كما ذكرت هي وساوس سيحاسب الإنسان عليها إن لم يتخلص من هذا الربا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان. من معنا؟
3: السلام عليكم الشيخ عصام.
0: مصباح من غريان، عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
3: ميزان حسناتكم.
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل
3: يا شيخ عصام.
0: نعم،
3: يعني عندي أنا الأولاد مرات يوم الجمعة ومثلاً المية نجيبه فيها جميع ومثلاً نأخذ الحم والتسعير مثلاً واحد حاجات يمكن نمو فيها وكل نعم. مرة واحد يشري مرة يشري بالبطاقة وكل مرة واحد يشري بالكاس وبعدين نقسمه فيها يعني ندفع النص وهم يدفعوا ربع ربع
0: نعم
3: فمرات بالبطاقات يعني نشرف خاصة بعضها يعني نقول
0: أنتم متفاهمين نقصد أنا ما بيناتكمش يعني
3: مثلا وين نصفوا نقوا راح صفينا 200 هم يدفعوا 500 ونقسموا بناتنا سواء ندفع بالبطاقة ولا بال
0: وبعدين تسكروا في الحساب وتعطيهم نقدا انت لكن هو الابتداء طيب انت سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقة وتعطيه انت نقدا والله ايش سؤالك
3: بعدين وين تحاسب وين كان طلع فرق مثلا هو صرف 2000 جنيه احنا نعطوه الكاش 500 مثلا
0: نعم يعني صار سؤالك هل يجوز يدفع هو بالبطاقه وتردون له بالنقد
3: ايه يعني المهم مرات حتى احنا نشرب البطاقه حتى
0: والعكس هي تمام ماشي ماشي
3: بس مرات نشرب البطاقه ماشي الشيخ عصام في نعم. سؤال ثاني مثلا اني مثلا العيال مشت هي واخوها ولا اخوتها ولا واحد بيشروا حاجات وهم عندهم كاش فاهمين
0: نعم
3: هل اني نوكل نعطي مثلا لمدام تاعي ولا لولدي البطاقه تاعي مثلا هم لما بيشروا اخوالهم ولا امامهم يعطوه الكاش وهو هو وكيل عني يعطيهم البطاقه تاعي يخصموا بالبطاقه
0: تسمع الجواب ان شاء الله
3: فهمت
0: السؤال واضح ومتكرر هذا حاضر تسمع الجواب إن شاء الله بارك الله فيك شكرا لك طيب إذن أجبنا على الأخ محمد من القرابولي نجي لسؤال أم عبد الله من طرابلس وللأسف السؤال اللي ذكرته هو نفسه عين المقدمة التي بدأت بهذه الحلقة أن الأمة بعض الأمهات يكن سببا في عقوق بناتهن رحم الله والدة أعانت بناتها على برها تقول أم عبد الله قالت خلي نجاوب على هذا لا نريد المقاطعة علي من مصراتة نعم يا علي هاي
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله نعم سيد علي أهلا وسهلا بك تفضل
4: ربي يمدك بالصحة والعافية يا شيخ عصام
0: الله يسلمك وإياكم إن شاء الله نعم
4: يا شيخ عصام ما في ظاهرة اللي بيتلبى عليها
0: نعم
4: أعرف من سلك قلت
0: أنا
4: عملية بنات هذه جماعة شد عليها تطور يشتروا فيها السودة غالية
0: إيش هي؟
4: حالات نبههم عليها بالله يا علي
0: إيه تفضل إيش هي؟
4: مادة الناس هذه الوقود ديزل
0: إيه
4: شد عليها في الطوابير ويبيعوا فيها
0: أيوة إذن ظاهرة التجارة في الديزل النافطة
4: ايه كانها زي الربح في والله حرف
0: ايه صحيح تو نتكلموا عليها حاضر نتكلموا عليها ان شاء الله شكرا سيد علي بارك الله فيك صحيح الامر منتشر نتكلموا عليه ان شاء الله بارك الله فيك شكرا واياكم جميعا اذا خلي على بركه الله نجيب اذا صار ام عبد الله عندها سؤالين السؤال الاول او انعكست لعلها مش مشكله السؤال الاول قالت الوالده غير متفقه مع كنتها مع زوجة أخي وقالت صايرة بينات المشاكل وقالت أمي تعدت وأهانت كنتها وكذا والكنة قالت مشتها لعزوزتها وبارك الله فيها وين الإشكال قالت الآن أمي قالت أنا بش مسامحتكم تمشوا لمرت خوكم ولا تواصلوها وكذا وقالت الآن مرت خوي زايد عليها عيل هل إحنا نمشوا ولا نقول هذا عين المقدمة اللي كنت فيها تو الأم بايع زوز تعاركتي وكنتها يعني أمر يقع في المجتمع هل يجوز للأم تعمم تدير تعميم يعني مرسوم رئاسي تمنع بناتها وباقي الكناين من الذهاب للكنة هذه هذا ما يجوزش ما وهذا سيؤدي إلى القطيعة باي الآن المرأة من ذهابها لبيت خوها مش هذا من الرحم مش خوها محرم ليه رحم ليها باي مش صغار خوها رحم ليها باي زوجة أخوها حتى هي مش تابعة لي بيت أخيها أن نقول الأخت هذه أمكم كلموها أولا بتدرج قولوا لها رانا إحنا سألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم ولو تخاصمت مع الكنة أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن لا يجوز هذا هذا من الأمر بالمعصية لما تقول قاطعوا فلانة ومعاش تمشوا لها ومعاش تكلموها، إذن هذا توطئ لقطيعة الرحم على الأخ. باي الأخ هذا لما أخواته ما يجناش في المناسبة بحجة الدعوة كلام أمهن، إذن هو حيقول لزوجته معاش تمشي، وبالتالي شيئا فشيئا حتى تنقطع العلاقة بين الأخ وأخته. فأنا أقول كلام الأم هذا هو أمر بمعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فيا أم عبد الله تعالوا لأمكم وقولوا لها رانا احنا اتصلنا بدار الإفتاء أو يعني اتصلنا بالبرنامج وسألنا وقالوا لنا لا يجوز للأم أن تمنع بناتها من الذهاب إلى بيت أخيهن ومواصلة يعني الزوجة، وأن هذا دعوة إلى القطيعة، وأن قول الأم أني مش مسامحتكم كان تمشولة هذا غير جائز. قنعوها لعل الله سبحانه وتعالى يهديها وترجع للصواب. فإن رفضت فتدخلوا، كلموا بوكم كانوا حي، استعينوا على أمكم بإخوالكم بأقاربكم يقنعوها ويضغطوا عليها ويقولوا لها أسألي أنت، خليه تتصل ولا تتصل منظومة الإفتاء تون جاوبوها. فإن رفضت الأم كل ذلك فأنا أقول يعني بالإمكان أنكم أنتم تتواصلوا مع أخوكم وتحكوا للأمر. كان أخوكم أعذركم وقال بينا واني مش لايم عليكم واني عارف الظرف، خلاص كلموا زوجة أخوكم وهنوها حتى بالهاتف بحيث يعني ما تفعلوش قطيعة مع أمكم، لعل زوجة أخيكم هذه تقبل منكم هذا العذر إلى أن تزول هذه العداوة. فإن لم يمكن ذلك فأقول من ذهبت منكن إلى بيت أخيها لا إثم عليه، لأن كلمة الأم مش مسامحتكم تمشوا لمرت أخوكم هذه دعوة إلى القطيعة. تو كان قلت لكم مرأة أخرى كذا ماشي، لكن هذا في هذا بيت الأخ هذا، وبالتالي هذا يرجع إلى ما ذكرته أولا أن الأمهات اللي مش عاجبها شيء زي ما نقول إحنا مدايرة كلمة طاعة الوالدين دايرتها زي حق الفيتو، يعني وما تبيه ترفع إيدها وتقول لا اللي يمشي أنا معاش أمه ومعاش نقابله ومعاش نقبله ومعاش كذا، هذا كله حرام للأسف الشديد. السؤال الثاني لأم عبد الله من طرابلس، قالت هناك أخت مرأة خاطبها شخص وطالت الخطبة سنة أو سنتين وقالت حددوا حتى ممكن موعد العرس أو كذا، والآن قال للمرأة هذه قالها أنا ليس لي مسكن، ويبدو أنه كان يعني غرر بها وكذب عليها وفسخ هو الخطبة. هي تسأل عليه الأشياء التي أتى بها هذا الخاطب من الهدايا اللي هو يقولوا له في العرف عندنا يقولوا لبيان. نعم، فأقول في الجواب هذه تكلم عليها الفقهاء إذا فسخت الخطبة، فتكلموا على حكم الهدايا. قالوا إذا كان الفسخ من جهة الزوج أو من جهة الخاطب، يعني سواء كان بعد العقد ولا حتى قبل العقد، إذا كان الفسخ من جهة الزوج إذا كان بعد العقد أو من جهة الخاطب نفسه قبل العقد، فإن هذه الأشياء لا ترجع له. من حق هذه المرأة اللي جاب لها هدايا في البيان وكذا وكذا وبعت لها وقال رانا فسخنا الخطبة، فإنه لا يجب عليها رد هذه الهدايا إلى الخاطب. لماذا؟ لأن الفسخ فسخ الخطبة كان من جهته هو. طيب، فإن كان الفسخ من جهتها هي، امرأة فسخت خطبتها وقالت للخاطبة معاش في نصيب، خلاص في هذه الحالة يجب عليها رد الهدايا. فإذا كان الخاطب هذا الذي دلس وكذب على البنت هو الذي فسخ الخطبة وقد أعطى لها الهدايا، فما أعطاه على أنه من الهدايا لا يجب على المرأة المخطوبة رده أبداً. أما ما أعطاه على أنه من الصداق هذا من حقه أن يسترده لأنه أعطاه صداقا ولم يتم. ولهذا إحنا عندنا بعض الأشياء يجيبوا فيها في البيان هدايا، لكن يجيبوا في بعض الأشياء على أنها من الصداق، مرات يكون دافع نقوله 1000 والله 2000 هذا مهر مقدم والله غيره، هذا يرد لأنه أعطي على أنه صداق ولم يتم الزواج. أما ما أعطي على أنه من الهدايا والأعطيات التي جرى بها العرف فهذه ليس من حقه أن يردها إذا كان الفسخ من جهته كما ذكرت. إذن هكذا أجبنا على سؤال الأخ الأخت أم عبد الله من طرابلس. نأتي إلى الأخ مصباح من غريان، له سؤالان. السؤال الأول قال أنا وصغاري واللي هو أولاده، يعني قال إحنا ساكنين في منزل واحد وكل واحد فينا يصرف من جهته، نعم هذا يشري بالبطاقة وهذا يشري بالنقد وكذا وكذا، قال بعدين نتحاسبه كم أنت صرفت كم أنا صرفت، قال ومتفقين أنني ندفع النصف وهم يدفعوا النصف الباقي. قال يحدث أحيانا أن واحد منهم شاري بالبطاقة مثلا، ولما بنردوا له ردوا له نقدا، نقول لا، وهذه يعني أمر متكرر. الإنسان الذي دفع بالبطاقة ليس لقصد أن يسلف من أجل النقد، هذا لا شيء فيه لا أعطي له النقد. توزى الابن هذا اللي صرف، هو أصلا صرف على نفسه وعلى أبوه وخوته، هل هذا ماشي في دهنا أن كان يسلف فيهم حتى يردوه له نقدا؟ لا، وبالتالي لا إشكال في مثل هذا الأمر يا مصباح، ما دام القصد هو المعروف ولا يوجد قصد السلف الذي جرى نفعه. ممكن أنت تقول يزيد فرق لي شوية، نقول لك إنسان مثلا جيتني كمثال سلفتك يا مصباح 1000 دينار تحويل أو بالبطاقة، وقلت لك راه بشرط ترد لي نقدا، هذا شرطي، نقول لك هذا لا يجوز، سلف جرى نفعا. وين النفع؟ أني لما سلفتك 1000 دينار بالبطاقة شن قاصد؟ طامع وقاصد أني نحصل 1000 نقدا، وهناك فرق ما بين التحويل والنقد. لكن أبنائك الذين معك في المنزل هم أصلا كل واحد يدفع ما عليه وما على من معه في البيت، وبالتالي فالقصد عندكم المعروف، يعني لا إشكال في هذا إن شاء الله. السؤال الثاني لمصباح وهو أيضا يتردد كثيرا، قال مثلا زوجتي ماشية هي واختها بيشروا من السوق وعندهم سيولة، سواء زوجته ولا أخوها، قال أني نعطيهم البطاقة، نقول لهم الوان تدفعوا في السيولة للسوق أعطوني نيه أو نعطيكم بطاقتي، اشرب بطاقتي وردوا لي نقدا، هذه لا إشكال فيها، لأن ما هي السلف جرى نفعا. أنت الآن وين أعطيتهم البطاقة؟ نعم، يعني أنت في حقيقة الأمر، الآن الأمر في حقيقة الأمر أنت، هم قصدوا بك المعروف. شنو قصدوا بك المعروف؟ يعني هم عندهم سيولة بيدفعوها، في حقيقة الأمر هم الذين أسلفوك، لأن طالب النقد الذي يريد النقد، نعم يعني في هذه المسألة هم الآن بيديروا فيك معروف. كيف بيديروا فيك معروف؟ قالوا لك احنا هاو عنا نقد، كأنهم هم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر يعني أعطوا لك النقد، أعطوك النقد أنت واخدوا منك مقابل إيش؟ خدوا منك التحويل. إذن هذه لا شيء فيها، هذه القصد فيها المعروف وليس كأنك أنت الآن شو تقولهم يا مصباح؟ تقولهم أنا ديروا في معروف. كيف نديروا فيك معروف؟ ديروا في معروف أني نبي سيولة، نبي سيولة. قالوا لك خلاص احنا هاو بنعطوك السيولة اللي معانا، أعطينا أنت التحويل باش نخلصوا صاحب السوق ونعطوك احنا السيولة. إذن هم الآن سلفوك، أعطوك أنت أعطوك السيولة، إذن في حقيقة الأمر أنت مقترض ولست مقرضا، أنت مقترض، ولهذا لا إشكال فيها. عكس الصورة اللي ذكرتها، الصورة اللي ذكرتها أنا نقرض غيري بالتحويل وش نشترط؟ نشترط بالنقد. لكن جيت لي واحد أنا قلت لي فلان أنا نبي سيولة، قال لي تفضل هذا 1000 دينار سيولة، وحولت له 1000 دينار، أنا هذا القصد المعروف، صاحبي اللي أعطاني السيولة أعطاني ما هو أحظ لي وأقل له، وبالتالي هذه الصورة اللي ذكرتها ما فيهاش مشكلة، أنني واحد بيمشي يشري من السوق نعطيه بطاقتي ونقول له نين بالسيولة الواط أعطي فيها لصاحب المحل، أو أنت اشرب بطاقتي وأعطيني السيولة، هذه لا إشكال فيها لأن القصد فيها هو المعروف. نجولي سؤال الأخ علي من مصراتة، طبعا المدة هذه نسأل الله أن يفرج الكرب، للأسف هذا الإهمال والفساد الحكومي المستشري. الآن عندنا أزمة خانقة في الديزل المسمى عندنا بالنافطة، أزمة كبيرة جدا. الآن لتر النافطة يعني سمعنا أن في الجنوب فات حتى 20 دينار، وفي طرابلس وغيرها يبيعوا فيه ب10 وب8 و12 ومش عارف كذا، وهذا كله للأسف من إهمال وتفريط وخيانة المسؤولين للأمانة، المسؤولين سواء في شركة البريقة والله في مؤسسة النفط والله في مجلس الوزراء والله في غيره، تفريط وإهمال، بل ما هوش تفريط، ما هوش إهمال، هو خيانة للأمانة، وهو يعني خيانة لهذه المسؤولية التي أوكلهم الله سبحانه وتعالى أو وكلها إليهم. ترتب عليها الآن أزمة في النفط. الآن سؤال علي، هل يجوز للناس أن يتاجروا في النفط؟ اليوم جماعة البورتر هذا يمشي شد الطابور في النفط ويحصل يعبي 100 لتر، نقول لك أنك بتخدم ربي عاونك، يقول لا هي خدمة من؟ أنا بنمشي نبيع النفط هذه أو حصلتها ب15 قرش، يمشي يبيع 100 لتر ربما ب500 ولا ب700 ولا كم. أقول هذه مما هو معلوم أن التجارة في المدعوم من الدولة لا يجوز. هل يجوز يتاجر الإنسان؟ رأي النفط إحنا مدعومة والبنزينة والغاز، التجارة فيها هذا من الحرام ومن الوبال، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل ومن أكل المال العام، هذا لا يستقيم لصاحبه حال. لماذا؟ ولن يهنأ بهذا المال ولن يبارك الله له فيه. لماذا؟ لأنه مال حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فالتجارة في النفط راي حرام، أنا عبرت بالتجارة مش الشراء. أما إنسان اضطر لشراء النفط، الله غالب وقف عند محل عند كذا وقف، أقول هذا لا إثم على المشتري. الإثم على من؟ الإثم على البايع، والإثم على صاحب المحطة اللي هرب في النفط. نعم أزمة خانقة، يجوز للإنسان يعني أن يشتري النفط من سوق السودة إذا اضطر لذلك، ما لقاش مناص، ولا يوجد عاقل يترك نفط في الشيل ويمشي يأخذها ب10 جنيه من برا، هذا لا إثم عليه. لكن أقول ينبغي أن يقتصر على الضرورة لا مفر. بايع حكم اللي باع للنفط هذا آثم وحرام عليه، ويأكل فينا حرام وسحت، ولن يبارك الله له في هذا المال، لأن هذه يعني سلعة مدعومة. وأنا والله مرت بينا عدة أسئلة في منظومة الإفتاء، جتنا أسئلة من ناس في الحدود، ناس تسكن في الحدود بيننا وبين تونس ومهمتهم تهريب الوقود. والله أذكر تقول الزوجة، قالت زوجي لي يا 10 يا 20 عام ويهرب في الوقود، قالت والله ما استقام لنا حد. مرات قالت الفلوس عنا بالمليون، فجأة قالت يصير ويصير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام، حتى وإن ظننا نحن أن البركة نشوفه فيها، نقول كيف ما باركش هو مبحبحة، نقول لك راه إلى حين، لأن ربي سبحانه وتعالى يعني يملي. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم، شو معنى يملي؟ يؤخره، بالكته. لعلها الرجل هذا اللي تاجر في النافطة ويخدم وياخد فيها بالعربدة في الشيلات، ومتفق هو أصحاب الشيلات وأصحاب سيارات الوقود اللي هربوا غيرهم، ربي يقول أؤخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يعني ينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنهم لم يرعوا، لم يرجعوا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، إذا نزلت به عقوبة الله لم يفلت رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وبالتالي هذه رسالة للناس اللي تاجروا في النافطة، أنا عبرت بي

لتناك ب 600 لتر وب 1000 لتر ويهرب في النافطة ويبيع ويستغل في الأزمة. هذا كله حرام وسحت، وهذا سيناله قسط من دعاء الناس، لأن الناس المظلومين يدعو صح على المسؤولين في الحكومة ويدعو على المسؤولين اللي هربوا في الوقود في الدولة، لكن يدعو حتى على مهربي الوقود من عامة الناس. وأنا والله يعني أدعو، هذا من حق الناس أن نقول يا ربي من شق علينا في أمر النافطة هذا اللهم فاشقق عليه كائنا من كان. نعم، لماذا؟ شوف الأزمة التي حصلت للناس بسبب هذا التهريب. يعني أنت توقف إنسان مواطن محترم تشد الطابور عن النافطة كذا يوم ما تحصلش، ويجي هذا المهرب عقاب الليل والله بطرق مشبوهة كلها والتفاف ويعطوه بآلاف النافطة وياخدها ب15 قرش ويمشي يبيعها في السوق ب10 جنيه ولا كذا ويقسمه صاحب الشيء. هذا قوت اللي بينرى رأي النافطة اللي بيعونا فيها ب15 قرش، ممكن اللتر مكلفة الدولة 5 دينار 7 دينار، انت الآن انت تأكل قوت الليبيين والمال العام. يعني هذا لا يجوز لأحد أن يسامح فيه، لأنه مش رزقك الخاص. يعني إحنا اليوم رانا الوضع في ليبيا المال العام زي راه مال الأيتام، هذا اللي صاير تو، كل واحد ينهش من جهة والله سبحانه وتعالى يعني سيحاسبهم على ذلك كلهم، لأنه زي مال اليتام. وربي قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. وبالتالي يعني هذه ما يتعلق بمسألة النافطة. أقول الذي اضطر للشراء الله غالب، زي ما قلنا صاحب عيادة هذا يقول كان المولد واقف، وهذا صاحب سيارة في ليراوي يا جماعة ما يخدمش في الدولة، هذا لقمة العيش، وين بيوقف الآن بيش بيوكل صغارة. نقول له أنت اشتريت لا إثم عليك، ما عليكش لثم، لكن حاول أنك أنت تاخذ قدر الضرورة وعندما لا مفر من ذلك. أما الذي مهنته التجارة في النافطة يهرب فيها من الشيل ويبيع ويبقل ومداير اسماق لالي اسمان دينا مخزنات ومضخات وخدمة وتهريب، هذا هذا خائن، وهذا آكل للمال الحرام وآكل ويعني مستبيح للمال العام. فمثل هذا يعني ستلحقه دعوة المظلومين وسيحاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع إن لم يتب. لماذا؟ لأن اجتمعت فيه المساوئ كلها، هو كذب ويعني خيانة وإضرار بالناس وأكل المال حرام إضرار بالناس. يعني نحن لولا هؤلاء المهربون لما وصل بنا الحال إلى هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال بلادنا وبلاد المسلمين. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة بضاعتي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا جميعا حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التراث لل...
1: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة. هذا غناء، نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم. الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك. أو

0: التشجيع على المعاصي.
1: نعم
0: التشجيع على المعاصي.
1: نعم. ذكر الخمر وذكر
0: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة.
1: نعم
0: امرأة عامة
1: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
0: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
1: بدايات
0: صحيح.
1: طيب
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا يأخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمت والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف ربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عنداش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وأنت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وأنت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك أنا عالجه، أول حاجة أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجة ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، أراه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به، ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا، وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. إحنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حاله ويقولها ما عنديش طبيب، ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه راهو. فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم رأوا مش كل شيء دنيا، ومش كل شيء جمع مال. الإنسان رأوا قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه، واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
4: معنا اتصال شيخ الأخ قريرة، تفضل.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
5: نهارك مبارك.
4: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
5: ما بيش أني بنسأل أني بخصوص في يوم العيدان، يعني من فترة فاتت مشيت أني لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
4: نعم.
5: جيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
4: نعم.
5: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة عمال
4: ما عرفتاش، يعني ما لقيتاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتاش يعني لما رجعت المكان.
5: بإذن الله قلت له راح نرجع لك، يعني
4: تمام لك. بإذن الله واضح. عندك سؤال تاني؟
5: والله لا لا، تمام
4: تمام تمام. تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست واعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
6: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش.
4: نعم.
6: تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات رأى والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته واو تو أصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باج، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتالي جي وقال لك نبي فلوس يراكم تعطيهم له.
4: نعم
6: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم. نعم
4: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 39 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي، صحبة فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالمستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على مندوبات الصلاة، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على التسبيح في الركوع والسجود، حيث قال: وتسبيح به كسجود. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله يعني وصل إلى المندوب 20 من مندوبات الصلاة، وهو التسبيح بالركوع والتسبيح بالسجود. قال: وتسبيح به، أي بالركوع، إنه كان يتكلم عن الركوع. قال يعني: وتسوية ظهره بركوع، ووضع يديه على ركبتيه، وتمكينهما منهما ونصبهما. قال: وتسبيح به، أي بالركوع كسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. وكذلك أيضا يعني عندما نزل قول الله عز وجل: فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في السجود. وعندما نزل قوله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في الركوع. وقد يقول قائل: هذا أمر، أما الركوع فعظموا في الرب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني قيل في المذهب عندنا إنه مندوب؟ فيقال: إن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو للوجوب، أما إذا وردت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو إلى غيره من المعاني فيعمل بتلك القرينة. والقرينة التي صرفت هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الندب هو حديث المسيء صلاته، غيره من الأحاديث التي فيها يعني وردت في وصف الصلاة. والمقرر عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الرجل الذي صلى وأتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاث، بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر له التسبيح في الركوع ولا في السجود. فلو كان واجبا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان، لأنه من المقرر أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فقالوا: هذه قرينة تدل على أنه لا يجب، وإنما هو مندوب التسبيح في الركوع وفي السجود. نعم، يعني يقول المصلي في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. وإن قال يعني يزاد مما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه: إلهي ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك مغفرة وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فإذا هذه يعني التسبيح يجعله في السجود بالدرجة الأولى، وكذلك في الركوع. وعند علمائنا يكره الدعاء في الركوع، لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المغفرة: سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي وكذا، لا بأس يعني كما ذكر بعض علمائنا أن يجعلها حتى في ركوعه، لأن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذا الدعاء في الركوع وفي السجود، لكن الاجتهاد في السجود أكثر في الدعاء، وفي الركوع في تعظيم الله عز وجل أو الدعاء بالمغفرة مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوسع في الركوع بالدعاء. وهذا من المواضع التي سيأتي المصنف ويذكرها يعني يكره فيها الدعاء عندنا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومجافاة رجل مرفقيه جنبيه يجنح بهما تجنيحا وسطا.
1: نعم، هذا من المندوبات، من المندوبات إن التجنيح، ما يسمى بالتجنيح يعني إنه مرفقي الرجل، وطبعا لما قال الرجل يعني المرأة لا يشرع في حقها هذا، إنما يشرع في حقها الستر وإنها تنضم ما فيش بأس، لكن بالنسبة للرجل حبذا إن هو يبعد مرفقيه عن ركبتيه وعن جنبيه سواء في الركوع أو في السجود، ما استطاع إلى ذلك سبيلا بشكل، هذا إذا كان فذا أو إماما. أما المأموم فهذا ينبغي أن يراعي من بجانبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لينوا بأيدي إخوانكم، يعني ما يجيش أنت تقعد من دائرة مرفقك ناصبة في جنب اللي جنبك على أساس بتجيب أنت سنة ولا بتجيب مندوب وبتؤذي اللي جنبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلما تكون مأموم أراعي اللي جنبك، ما تضيقش اللي جنبك، تقعدش تعفس له في رجليه ولا تقعد تنخص فيه. نعم انك ما تدرش فرجة ماشي، لكن مش معنى ذلك انك انت تقعد تعفس عليه كما سيأتي يعني في المندوبات. نعم ينبغي، وهنا الناس في هذا يا شيخ بما ان احنا تكلمنا على أذية المصلين وكذا، الناس فيها طرفان يعني ووسط، فتجد واحد كل ما تقترب منه هو يبعد غادي، وهذا خطأ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الفروجات ولا تدروا فروجات للشيطان وكذا، وأمر بتسوية الصفوف، فتجد وكأنه يعاند لا أبعد عليه غادي، وهذا غلط يعني، وهذا يعني عندنا تفريط وعندنا إفراط، يقعد يعفس فيك يعني باهي خلاص ضع القدم بجانب القدم، ما تقعدش تعفس في صاحبك وتقعد هذه أذية حتى هي. فالإنسان الحسنة بين السيئتين، ما تخليش فرجة وما تؤذيش اللي جنبك. فإذا عندنا سواء في السجود أو في الركوع وكذا مباعدة، وسيأتينا في السجود يعني حتى البطن من من الفخذين، وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. ففي السجود ما تلصقش يعني توسع، انت تمشي لقدام شوية، لكن في ذات الوقت حتى هي فيها يا شيخ اللي يعني فيها افراط وفيها تفريط، فما تمدش قريب ترقد رقاد انت لقدام من كتر ما مديت، ولا تقعد انت ضام روحك هكي ومتكمش وحاط بطنك على فخذيك، لا لابد تبعد انت الرجل، بعد بطنك من فخذيك وبعد مرفقيك من ركبتيك، وإياك من افتراش السبع كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة للساعدين إيديك هذا الدراعين ما تحطهمش على اللطام مثل ما يعني أكرمكم الله الكلب يعني ينام أو السبع أو غيره، فهذا فيه كراهة لما ثبت في ذلك من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: شيخنا شو المقصود بقول المصنف يجنح بهما تجنيحا وسطا؟
1: هذا يعني لما أنت قال يبعد مرفقيه من يجافي أو يبعد مرفقيه من جنبيه، التجنيح يعني كأنهم جناوح يبدو عندك، لكن قلنا جناوح حادم وسط، حتى تبدأ أنت فذ ولا إمام مش حتضايق حد بروحك ولا، لكن تنتبه الحكاية وسط مش المبالغة غير مطلوبة. وقلنا كانك أنت مأموم راعي اللي جنبك سواء في ركوعك ولا في سجودك، ما تؤذيهمش بمرفقك وتقعد تتنخص فيهم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله وقول فذ ومقتد ربنا ولك الحمد حال القيام.
1: نعم مثل ما قلنا في سمع الله لمن حمده حال القيام، وفي التكبير الانتقال وغيره كذلك هنا، يعني لما هو يقول الإمام سمع الله لمن حمده، بالنسبة للمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد ولا ربنا ولك الحمد، الصيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حبذا ما كان أكثر لفظ يعني اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات اللهم وبإثبات الواو، وهذه تقولها لما أنت بترفع، لما تشرع في الرفع تقولها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن سمع الله لمن حمده يذكرها حتى المأموم، ولكن مشهور المذهب عندنا والذي عليه جمهور أهل العلم أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، إنما يقولها الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فلا يقولها المأموم إذن عند جمهور أهل العلم وفي مشهور مذهبنا، وهذا الراجح. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المأموم يعني يقولها، قالوا لأن أي ذكر يقولها الإمام ينبغي أن يقولها المأموم، وهذا به قال طائفة من أهل العلم. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ما قال المصنف رحمه الله تعالى والتكبير حالة الخفض والرفع إلا في القيام من التشهد فللاستقلال.
1: نعم، يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: تكبيره لدى الشروع وبعد أن يقوم من وسطه. يعني قلنا احنا أشرنا في حلقات ماضية إلى تعمير الركن، وقلنا ينبغي أنك أنت تكبر مثلا لما بتركع حال ما تركع، مش تركع تكبر قبل بعتلي تركع، ولا تنتقل إلى الركوع تهوي إلى الركوع وأنت مش مكبر وتكبر لما تنزل في الأسفل. لو درتها خلاص أنت ماشي، لكن فوتت مندوب، لأن المندوب أنك أنت تكبر حال الانتقال. وقلنا ليس معنى هذا تقعد تمطط، وبالذات الانتقال من القيام مثلا بعد الرفع من الركوع للسجود طويلة شوية، فيقعد يقول الله. لا، مش المقصود هذا، المقصود أنك أنت يكون تكبيرك في أثناء الانتقال الله أكبر، مش شرط أن الله، لأن هذا مد طبيعي، يعني حركتين ما تزيدش عليهم ولا تنقص، ما تديرها 6 ولا 12 ولا كذا، هذا من الخلل ومن الخطأ. إذن مطالب المصلي على جهة الندب، يعني طلبا غير جازم، من باب الأفضلية ومن باب تمام الأجر ومن باب تمام هيئة الصلاة، أنه تكبيره يكون حال الشروع في الانتقال من الركوع إلى الرفع منه، من الرفع إلى من القيام إلى السجود، من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، حال الانتقال يكون التكبير لا قبله ولا بعده، وإن مصاحبا له. قالوا فقط في حالة واحدة وهي عند القيام من اثنتين، قالوا لا، ما يكبرش إلا بعد أن يستوي قائما، قال وكأنه افتتاح للصلاة، وهذا فيه أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذا. وبعض علمائنا يعني، وهذا مما اختاره ابن عبد البر، قال التكبير عند الشروع دائما حتى في القيام من اثنتين، لكن مشهور المذهب عندنا لأثر ثبت في ذلك عن عمر وغير ذلك من الأدلة، قالوا لا، في القيام من اثنتين مندوب أنك أنت ما تكبرش حال القيام، بل بعد أن تقوم تكبر وأنت قائم. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير بسجوده.
1: نعم، الجبهة يعني مش هو الواجب، سبق ذكره في الواجبات، قال يعني أيسر جزء من الجبهة، ولو شيء جزء منها يسير، المهم حطيته على الأرض أنت أتيت بالواجب، لكن المندوب أنك أنت تمكن أكثر شيء من الجبهة. قال وتمكين جبهته من الأرض أو ما اتصل بها من سطح كسرير بسجود، يعني اللي مثلا لمرض أو كذا يصلي على سرير أو على شيء مرتفع مثلا، نقول له ينبغي أنك أنت تباشر الجبهة طالما أنت تستطيع السجود، وفي اللي عاجز هذا فرضه الإماء، يومي إماء، مش واجب عليه أن يدير حاجة يعليها ويقعد يسجد عليها خلاص، لكن الذي يستطيع أن يضع جبهته على الأرض أو ما اتصل بالأرض فمن المندوب في حقه أن يمكن الجبهة من الأرض، وليس معنى هذا أنه يقعد يضغط عليها بقوة حتى يحصل أثر في الجبهة وكذا، ليس هذا هو المطلوب. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وتقديم اليدين على الركبتين عنده وتأخيرهما عند القيام.
1: شوف، قال عنده وتقديم اليدين على الركبتين عنده، يعني عندما ينزل إلى السجود، لما تجي أنت نازل من بعد ما رفعت من الركوع وتهوي ساجدا، أي يلمس الأرض أولا، الركبتان أم اليدان؟ فهذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والذي عليه مذهبنا أو مشهور مذهبنا أن اليدان أولا وفي النزول تقدمها من باب الندب، لو خالفت ما فيش بأس، يعني أنت فوت مندوب، وعند الرفع أيها ترفع الأول؟ قال ترفع الركبتين أولا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، والبعير يعني الجمل الناقة، عندما تبرك على ركابها، كونها هي خلقتها ركابها في أماميات، لكن هم ركاب نقول لهم احنا القداميات هادم، والنبي نهانا أن نبرك كبروك البعير، فلهذا لا ننزل على يدينا، وإنما ننزل لا ننزل على الركاب، وإنما ننزل على اليدين. وعند الرفع البعير ماذا يقدم؟ يبدأ بالخلف،
0: نعم صحيح.
1: وبعد ذلك فنحن نخالفه في ذلك. وقد يعني قال ابن عاشر رحمة الله عليه أو نظم ذلك كذا: استحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. وعندنا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح في ذلك، وقد رجحه وصححه ابن حجر العسقلاني. عندنا حديثان: حديث أبي هريرة هذا دليل لمذهب مالك أن يقدم عند النزول اليدين، وعند الرفع يقدم يرفع الركبتين أولا. حديث أبي هريرة يدل على ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، قال: هذا أقوى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وله شاهد من حديث ابن عمر معلقا موقوفا عند البخاري. حديث وائل بن حجر ماذا يفيد؟ يفيد أن المصلي يقدم عند النزول الركبتين، وعند الرفع يقدم اليدين. وهذه صفة يعني مثلا ممن ما هذا مذهب الحنابلة، وقد رجحه ابن قيم الجوزية، رجح هذا المذهب. وإذن هما مذهبان، ولعل الأرجح كما ذكر ابن حجر العسقلاني هو مذهبنا في ذلك، أو مشهور مذهبنا هو تقديم اليدين عند النزول وتقديم الركبتين عند الرفع من السجود. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضعهما حذو أذنيه أو قرب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما.
1: نعم، هذا مندوب من المندوبات. يعني عندما تسجد يعني رأسك يكون بين يديك، الرأس يكون بين يدين، محاديتان اليدان محاديتان للأذنين أو قريبا منهما. هذا من مندوبات الصلاة أيضا. نعم، لأن سبق معنا أنه أصلا السجود على اليدين والركبتين وطرف القدمين هذا سنة من السنن الخفيفة. وكون اليدين مش بعيدة، يعني ما مرات أنت تسجد وتضع اليدين على الأرض لكن مش قريبات أو مش محاذيات للأذنين، فهني فوت مندوب، جبت السنة وهو أنك أنت سجدت على يديك لكن فوت مندوب، لم تجعل يديك محاذيتان أو لم تجعل يديك محاذيتين للأذنين. نعم
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: وضم أصابعهما ورؤوسها للقبلة.
1: نعم، من المندوب يعني سواء في أصابع اليدين في أثناء السجود أو كما سيأتي مثلا عند التشهد، يعني اليد اليسرى عندما تضعها على الفخذ اليسرى، ما يعني أعلى الفخذ اليسرى قرابة الركبة، حبذا من المندوب أن تضم اليدين، تو بخلاف الركوع، في الركوع حبذا تفرغ يديك لأنك باش تثبت نفسك وتمكين اليدين من الركبتين مرة معنا في المندوبات. لكن في السجود وفي كذلك في التشهد فيما يتعلق باليد اليسرى وضعها على الفخذ اليسرى، قالوا حبذا أن تضمها لتستقبل الأصابع القبلة، ما تفرقهاش. نعم.
0: ثم قال: ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه ركبتيه وضبعيه جنبيه وسطا.
1: نعم، هذه كلها من المندوبات، وقلنا أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون. يعني ما تلصقش في نفسك وتكمش نفسك، وإنما تمد، وقلنا المد وسطا يعني ما تخليش راسك قريب من ركبتيك بحيث أن بطنك تلصق في فخذيك وركابك يبدو يعني أو مرفقيك يمسوا في ركبتيك، لا تبعد شوية جافي أو يعني مجافاة وابتعادا وسطا، مش يعني فيه اللي يمد بزيادة بحيث أن تشوف تقول هذا راقد قريب يرقد شوية ويرقد، لا هذا خطأ. وفي ذات الوقت تضم نفسك وتكمش نفسك هذا خطأ بالنسبة للرجل. نعم
0: يا شيخنا، معنى المجافاة هي المباعدة.
1: المباعدة نعم.
0: وشيخنا شو المقصود بقوله وضبعيه جنبيه؟ الضبعين
1: اليد من أعلى من المرفق، يعني تقدر تقول العضدين. عندنا اليد فيها الكف هذا، وعندنا الساعد، وعندنا العضد. العضد وهو من المرفق إلى المنكب إلى الكتف يعني، هذا يقولوا له عضد. فهذا هو المقصود بالضبع. وفي الحديث الذي رفعت فيه امرأة، أخذت امرأة بضبعي صبي لها ورفعته وقالت ألي هذا حاج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر. فهذا المقصود بالضبعين، يعني نقدر نقوله العضدين، العضدين.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفع العجيزة.
1: نعم، يعني ينبغي أن تكون مؤخرة الإنسان أعلى من رأسه، الرأس أنزل أسفل، يعني مش يدير درجة ولا حاجة مثلا عالية ويسجد عليها بحيث أنه يكون رأسه وعجيزته متساوية، هذاك في الركوع التساوي، لكن في السجود لا، ينبغي أن يكون الرأس أسفل من عجيزته. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودعاء فيه بلا حد كالتسبيح.
1: نعم، قلنا هذا يراعي شيء واحد، كان هو إمام يخفف عن الناس ما يطولش عليهم، وإلا إن كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء في فريضة أو في نافلة. قال بلا حد، تطويل في السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال يعني فاجتهدوا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. فلهذا بالنسبة للدعاء والتسبيح في السجود ما فيش حد محدد، قداش ما تقدر تجيب ما فيش بأس، فقط لو كنت إماما راعي من خلفك من المأمومين.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.

لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى أثناء كلامه على مندوبات الصلاة: والإفضاء في الجلوس بجعل اليسرى للأرض وقدمها جهة اليمنى، ونصب قدم اليمنى عليها وباطن إبهامها للأرض.
1: شوف يا شيخ، عندنا في الجلوس عندنا الإفضاء وعندنا الافتراش. الافتراش أن يجلس على رجله، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها. والإفضاء أن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض، ويعني يمر رجله اليسرى أو تحت ساقه اليمنى، وينصب يعني أصابع إن استطاع، ينصب رجله اليمنى، وإن استطاع أن يتني أصابع رجله اليمنى حتى تستقبل القبلة، فهذه هي صفة الإفضاء أو التورك. صفة الإفضاء أو التورك يعني هي أن يجلس على، يعني يفضي بأليته اليسرى على الأرض، ويمر رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى أعلى منها، وإن استطاع أن يتني أصابعه حتى تستقبل القبلة، فهذه الهيئة الكاملة. وهذه عندنا مستحبة في جميع جلسات الصلاة: الجلوس بين السجدتين، الجلوس في التشهد الأول، الجلوس في التشهد الأخير، مستحبة عندنا في جميع الجلوس. وهذه كان يعلمها عمر رضي الله عنه كما ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وقالوا هذا خليفة راشد، فلهذا اختارها علماء المالكية. ومن أهل العلم من اختار يعني التورك، هذه صفة التورك في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فالافتراش، التشهد الأول الافتراش، وكذلك الجلوس بين السجدتين. ويعني في هذه من استطاع أن يتورك في الجلسات كلها وما يضيقش على جنبه والكذا، خصوصا المأمومين، فبها ونعمة. وإلا يعني حتى الافتراش الأمر فيه قريب وأسهل، خصوصا في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، والتشهد الأخير يجعله متوركا. ولكن كما ذكرنا، مشهور مذهبنا أن التورك مندوب في الجلسات كلها.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضع الكفين على رأس الفخذين.
1: نعم، وضع الكفين على رأس الفخذين مندوب من المندوبات. فلو خلاها هي على الأرض، هو ساجد كانت على الأرض، ولما جلست بين السجدتين ما رفعش يديه ووضعهما على ركبتيه، ما فوتش واجب من الواجبات في مذهبنا، فوت مندوب، يعني هذا خلاف الأولى، وإلا لا تبطل صلاته بهذا ولا يطالب بالسجود. نعم.
0: ثم قال: وتفريج الفخذين.
1: يعني أنا أذكر هذا ليس الغرض أن لا يأتي به، لا، هذا مندوب، هو ينبغي الإتيان به، لكن من لم يأتي به لا تبطل صلاته، ولكن فوت على نفسه فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فينبغي من الأفضل للمصلي عند الجلوس أن يضع يديه على رأس فخذيه، يعني قريب من ركبته. وبالنسبة لو كان في تشهد يضم اليد اليسرى، أصابع اليد اليسرى، ويجعلها مستقبل القبلة، ويعقد اليمنى كما سيأتي، يعقد الثلاث من وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد، وبسط ما خله تحريك سبابتها حين تلاه. وإن كان في الجلوس بين السجدتين فهذا سواء أصابع اليد اليمنى ولا أصابع اليد اليسرى، يجعلها على رأس الفخذين مستقبلا بهما القبلة. نعم.
0: ثم قال: وتفريج الفخذين.
1: نعم، يعني ما يخليش رجليه، الله من الازدحام أو كذا، فذاك بحسب. ولكن في يعني إذا لم يكن ثم ازدحام، ما يخليش فخذيه لاصقين في بعض، وإنما يفرج بينهما تفرجا وسطا، طبعا مش يعني يفتحهم بكثرة أو يفرج بيناتهم بكثرة، وإنما المطلوب الوسط. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وعقد ما عدا السبابة.
1: وطبعا هذا التفريج يا شيخ للرجل فقط، أما المرأة مش مطالبة بهذا التفريج، التجنيح لبكر في الركوع، وإلا في يعني المجافاة، مجافاة ضبعيه، عن جنبيه ومرفق، هذا مطالب به الرجل الأمور هذه، لأن المرأة مطالبة بالستر مش مطالبة بالتفريج هذا والكذا. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: وعقد ما عدا السبابة والإبهام من اليمنى في تشهده بجعل رؤوسها بلحمة الإبهام مادا السبابة بجنب الإبهام، وتحريكها دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا.
1: نعم، بالنسبة لهذا مندوب من المندوبات ذكره ابن عاشر، قلنا وعقده الثلاثة من يمنه، يعني عندك السبابة، عندنا الخنصر والبنصر والوسطى، الثلاث الأصابع هذه يعقدها يعني يتنيها.
0: يتنيها نعم.
1: أيوة. ويمد ما سواه، وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، يعني عندك الإبهام والسبابة هادم بتمدهم الاثنين. طيب، وبتحرك مدامك أنت تقرأ في التشهد ولا تصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ولا تدعو، أنت تحرك لين يسلم الإمام. والتحريك في مشهور المذهب عندنا من اليمين إلى الشمال، وعندنا قول في المذهب أنه من الأعلى إلى الأسفل، وبه قال طائفة من أهل العلم، فالأمر في ذلك واسع، حركت من اليمين إلى الشمال من الأعلى إلى الأسفل، لكن مشهور المذهب عندنا من اليمين إلى الشمال، وما توقفش تحريك لن تتم وتسلم. وعندنا خطأ شائع يا شيخ في أوساطنا اللي هو يقعد ينفض، باهي تمت التشهد أنت مأموم، تقعدش تخبط في ديك ولا كذا، لا خلاص خلي أنت، يعني هذه إشارة للتوحيد وكذا، وتحركها وتدعو إلى أن يسلم الإمام، يسلم الإمام بعتلي خلاص يدك اللي صار ما تحركهاش، ما عندكش علاش تخبط فيها على فخذيك وكذا، ويدك اليمين خلاص كنت أنت عاقد الثلاثة، خلاص مدهم وخلاص اليد. التخبيط ما يعني ليس لا يشرع وليس محل له، وإنما هو خطأ، فلينتبه إلى هذا الأمر. بعد ما تسلم بعتلي خلاص ماشي، لكن انت في الصلاة تقعد تخبط ومرات فيه اللي يدير فيها بصوت باش يعني أنا تميت باش الإمام يسلم، وهذا خلل وخطأ. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: والقنوت بأي لفظ بصبح، وإسراره وقبل الركوع، ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره.
1: نعم، هذه مندوبات. شوف، قال والقنوت بأي لفظ، يعني سواء دعوت باللفظ المشهور عندنا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. سواء هذا اللفظ اختار يعني حبد، هو سيأتينا قال ولفظه، إذن هو مندوب القنوت، ومندوب أن يكون باللفظ الذي ذكرته الآن وهو المشهور في أوساطنا وعندنا في مذهبنا، ولكن يحصل المندوب ولو دعوت بدعاء آخر، مثلا اللهم اهدني في من هديت كما اختار الشافعية في ذلك، اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. إذن القنوت سواء باللفظ المشهور عندنا أو بغيره مندوب القنوت. يقول ابن عاشر: والقنوت في الصبح بدأ. إذن القنوت بأي لفظ، ومن المندوب. لو جبت جهر قالك أنت أتيت بالمندوب، لكن فاتك مندوب وهو الإصرار، فهو إذن عندنا مندوب، ومندوب إصراره للجهر به، ومندوب كذلك كونه قبل الركوع، فلو أنت قنتت بعد الركوع ما فيش باس، حصلت جبت المندوب أنت، لكن حبذا أنك أنت تجيبه قبل الركوع. وكذلك قلنا لو جبته بأي لفظ ما فيش باس، لكن حبذا أن تأتي به باللفظ المشهور عندنا وهو الذي اختاره إمامنا، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله إلى آخره. وهنا يعني قبل أن نلاحظ بعض الألفاظ هذا الدعاء والقنوت، ينبغي التنبه، لأن الناس يعني طرفان في القنوت، من مبدع ومضلل من يقنط ويهجر المساجد التي فيها قنوت، وهذا خلل وخطأ عظيم حقيقة، وقلة علم وجهل يعني بالدين، وإلا فلا إنكار في مسائل الاختلاف. ويعني هل أنت تهجر مسجدا يصلي فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ والأحاديث يعني في ذلك كثيرة، وهي يعني لكل أدلته، من أثبت ومن لم يثبت. وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر عنه ابن عبد البر رحمة الله عليه بأسانيد صحيحة أنه كان يقنت في صلاة الصبح، وذكر بأسانيد صحيحة عن طائفة من الصحابة ليس عن عمر، وهذا خليفة راشد، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، هذا يقنط في صلاة الصبح. ابن عمر ذكر عنه مالك في الموطأ أنه كان لا يرى القنوت في صلاة الصبح، هذا هو ابنه، هل هجر الصلاة خلفه وكذا؟ يعني من الخلل، يعني لابد أن نتفقه فقه الاختلاف. وتجد الأئمة اختلفوا على ذلك، يعني تجد الشافعية والمالكية يقولون بالقنوت في صلاة الصبح، الشافعية عندهم سنة والمالكية عندهم مندوب، وتجد الحنابلة والحنفية لم يقولوا بالقنوت في صلاة الصبح إنما قالوا بقنوت النوازل. فالأمر فيه سعة، قنت إمامك قنت، وهذا هو المذهب السائد في البلاد، يعني المذهب السائد في بلادنا هو مذهب إمامنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه، وهو يرى القنوت في صلاة الصبح. يعني من الخلل والخطأ البين أن نجعل القنوت يعني ضلال مبين ويوجب هجران تلك المساجد، وأحيانا فصل الأئمة الذين يعني يقنطون في صلاة الصبح، هذا خلل لا شك أنه خلل، وإنما أتى من التعصب، وإنما أتى من قلة العلم، وإلا فإذا لم يوجد تعصب ما وجد مثل هذا الخلل. ومن المعاني التي وردت في هذا اللفظ المختار لإمامنا رحمة الله عليه، وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، هنا واضح هذا طلب استعانة ومغفرة من الله عز وجل، يعني ستر العيوب والذنوب ومغفرتها، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، وهذا يعني إقرار بالإيمان بالله عز وجل، إقرار باللسان وتوكل عليه، ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، فهو جل وعلا أهل للثناء، ونثني عليك الخير كله، ونخنع يعني نخضع من الخضوع، ونخنع لك ونخلع ونترك ما يكفر، يعني نكفر ونخلع كل من يكفر بك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. هنا ينبغي التنبه، نرجو رحمتك ونخاف عذابك.
0: شيخنا قبل ذلك، ما معنى نحفد وإليك نسعى ونحفد؟
1: نعم، يعني إليك نسعى، إليك يا الله يا قوي نسعى بالعمل وبالجد وبالخدمة التي هي خدمة لأنفسنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فنحن عبيد لله عز وجل، فنحن نقر بعبوديتنا وبخنوعنا وخضوعنا لك جل وعلا، وكذلك بخدمتنا، فنحن عبيدك وفي طاعتك،
0: نحفد يعني نخدم،
1: نخدم نعم، إذن نحفد نخدم. وقلنا لنا وقفة مع ما ورد في هذا الدعاء المؤقت أو في القنوت، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، طبعا الجد يعني الحق الثابت عذاب الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا من عذابه. فهنا الجمع بين الخوف وبين الرجاء، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. والخوف والرجاء كما ذكر أهل العلم كجناحي الطائر بالنسبة للمسلم، يعني إن الإنسان يكون في خوف فقط هذا أحيانا يصل به إلى القنوط من رحمة الله، وإن يكون الإنسان فيه يعني رجاء فقط فهذا أحيانا يتكل ويترك العمل. ولهذا يعني قيل للحسن البصري رحمة الله عليه إن أناسا يتركون العمل تعويلا على رحمة الله وكذا، فقال كذبوا، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل. فإذا ينبغي للمسلم طالما في حال صحته أن يجمع بينهما، بين الخوف وبين الرجاء، فإذا شعر بدنو أجله وكذا فهذا فليغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فكما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. وليتنبه المسلم، يعني من يعول، لا شك رحمة الله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ويقول لك: والله الله غفور رحيم. نعم هو غفور رحيم، لكن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني كما أضع نصب عيني أن الله غفور رحيم، ينبغي أن أضع نصب عيني أيضا أن عذابه أليم وأنه شديد العقاب. ربنا عز وجل قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولهذا جاء في الدعاء: نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. قال صلى الله عليه وسلم: نار بني آدم التي يوقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن كانت لكافية؟ قال: ولكنها فضلت عليها 69 جزءا. وفي هذا قيل: جسمي ليس يقوى على البرد ولا على أيسر الحرارة، فكيف يقوى على جحيم وقودها الناس والحجارة؟ نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وسترة لإمام وفذ خشيا مرورا بمحل سجودهما.
1: نعم، من المندوبات وقد عده بعضهم في المذهب عندنا من السنن السترة. والسترة إنما تشرع في حق الفذ والإمام، أما المأموم فسترته سترة إمامه. فلهذا يعني لو الإنسان جاء مسبوق مثلا جهة الباب المسجد، الصفوف قائمة وممتلئة، ما فيش بأس أنك أنت تدخل طالما فيه الصفوف. حتى ولو مررت بين الصفوف والصلاة قائمة ما تقولش: لا أنا مررت بين يدي المصلي. نعم فيه نهي ووعيد شديد على من مر بين يدي المصلي بالنسبة للفذ، ولا كانك مرت بين يدي الإمام، يعني اللي صلي بروحه ولا أمام بين يدي الإمام. أما بين الصفوف فكما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره، فسترة الإمام أو الإمام يعتبر هو السترة له، فلا بأس أن يمر بين الصفوف لسد فرجة أو تعبئة الصفوف. وإذن سترة لإمام وفذ خشي المرور، يعني إنما تندب أو تسن السترة إذا خشي المرور. أما إذا لم يخشى فيعني ما نقولوش إحنا نقولوا لعلاش درت سترة، لا، هو يعني يتطلب أو يتأكد طلب السترة في مذهبنا لمن خشي المرور. أما من لم يخشى المرور فلا يتأكد طلبها في حقه. وهنا قال بمحل سجودهما، يعني لو إنسان خشي بمر أمامه بعشرة متر ولا غيره مش مطالب هو السترة، وإنما مطالب بالسترة إذا خشي من يمر بين يديه. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع.
1: هنا أتى بالوصف الذي تحصل به السترة، قال بطاهر، ما يكونش يعني لو حصل هنا زيادة في الندبرة، وهي تحصل السترة حتى ولو من غير طاهر، لكن حبذا أنها تكون بشيء طاهر. وكذلك ثابت، ما يكون شيء يتحرك أمامك ويشغلك عن الصلاة. وكذلك يعني ينبغي أن تكون في غلظ الرمح، غلظ الرمح وطول الذراع، يعني طولها ذراع أو أكثر.

0: أم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 70 خير له من أن يمر بين يديه. قال راوي الحديث: لا أعلم. قال 70 يوما أو شهرا أو سنة. فهنا يعني هذا إثم عظيم في المرور بين يدي المصلي. لكن قال: وأثم مار غير طائف ومصل له مندوحة. يعني بالنسبة للطائف حتى ولو مر بين يدي المصلي، لأن سبق يعني عند حديثنا في ما يتعلق بباب الحج أن من يطوف لا يتوقف إلا لصلاة الفريضة، وبعد ذلك يرجع ويبني على الأشواط الأولى، وقلنا ما يصليش للجنازة ولا يتنفل ولا غير ذلك. طيب هو في الصحن فيه أناس يصلون الجنازة، لا بأس أن يمر بين يديهم. إذن قال: وأثم مار غير طائف ومصل له مندوحة. إذن عندنا يأثم المار بين يدي المصلي باستثناء شخصين كما ذكر المصنف، اللي هو الطائف عادي لو مر بين يدي المصلي، وكذلك المصلي له مندوحة. يعني قال المصلي إذا يعني تحرك من أجل سد إكمال ثغرة أو فجوة في الصف، فهذا لا يعني لا يأثم وإن مر بين يدي المصلي. وسبق أن ذكرنا يعني هنا فيها النظر، يعني هل يقصد يعني بالنسبة للمأمومين، وقلنا المرور بين الصفوف هذا إذا كان له إمام، فالإمام يعني الإمام له سترة، المأموم لا يطلب له سترة لأن سترته سترة إمامه، فالمرور بين الصفوف لا إثم فيه أصلا. هو هذا لماذا ذكره هنا، يعني لو مر بين الصفوف لسد ثغرة أو كذا فما فيش بأس. نعم
1: يعني شيخنا المقصود بالمندوحة يعني أن فيه سبب داعي ليه للمرور أو عذر، يعني
0: نعم يعني
1: صار له رعاف واضطر أن يخرج لغسل الأنف لغسل الدم أو نحو ذلك، انتقض وضوءه مثلا،
0: انتقض وضوءه خرج نعم. ليجدده نعم، يعني وجد داعي.
1: نعم.
0: وسبق أن ذكرنا يعني هو سيمر بين الصفوف، لكن ألم نقل أن المأمومين يعني سترتهم سترة إمامهم، إذن لا يحتاج في سترة، إذن لا إثم عليه هو في المرور.
1: نعم.
0: هو في الغالب لا يمر يعني فراغ، يعني نقول له لا يلا تمر بين الصفوف. قلنا إما مثل ما مثلنا به سابقا، مثلا المسجد جهة الباب وصلت إليه الصفوف وملأته وتوجد أماكن شاغرة بالداخل، فهو دخل ومر بين الصفوف، ولا هو بالداخل وصار حصل له عذر سيخرج يتوضأ أو رعاف أو غير ذلك، فلا بأس أن يمر بين الصفوف، لأن أصلا إذن المرور بين الصفوف.
1: الصورة شيخنا تكون مرات يعني المصلي هذا فذ، لكن ما هو ما المصلي هذا مأموم ما عندهش طريق للخروج للوضوء أو لغسل الدم إلا يمر قدام مصلي فذ.
0: نعم ما فيش بأس، هذا طالما هو يعني له عذر، عنده عذر ويريد أن يخرج
1: فلا إثم عليه. نعم.
0: طالما عنده عذر. نعم.
1: قال المصنف: ومصلي تعرض.
0: إذن المصلي هنا يعني هذا عطف على من يأثم، إذن أثم المار بين يدي المصلي، إذن المار كله يأثم إلا ما استثنى اثنين،
1: الطائف نعم. له المندوحة،
0: وحتى المصلي إن كان هو الذي تعرض جاء في يعني طريق ناس أو أمام الباب وكذا وصلى إلى غير سترة، فمر حتى هو شريك في الإثم، هنا يشارك في الإثم ويتحصل على شيء من الإثم لأنه هو سبب في هذا الأمر. نعم. لكن لو كان له يعني جعل لنفسه سترة وكذا فهذا ينبغي أن يدفع إلى سترته، وإن ترك للناس ممرا يمرون به، لكن ما يجيش في الباب بالضبط يعني ويسكر الباب ويصلي هو ويقول أنا لا، أنت تكون تأثم على ذلك لأنك عرضت الناس للإثم. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العالم.

0: في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
2: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوا عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
3: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي أن لا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
3: ما يتشوش يعني
4: كل ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب لا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كله الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقة الصوت، هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس، فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقوله لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
6: السائل يسأل عن نسيان الصورة التي بعد الفاتحة في الصلاة. نعم. رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ صورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
7: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النافل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
4: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
3: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
4: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني. لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة، أني نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني، هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمية يعطيها ألف وخمسمية، مش يأخذ منها ألف وخمسمية ويعطيها ألف واربعمية ولا ألف واربعمية وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
3: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
9: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
10: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
9: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول: صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
10: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي يوافق السبت.
9: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
10: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من ميراد، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
9: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
10: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
9: يستعيذ بالله من الشيطان.
10: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش، غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بـ10، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان، لأنه يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوات الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
9: آمين شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية،
10: دارت امتحان
9: وتخرجت.
10: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
11: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح
9: نعم.
11: يعني
9: نعم.
11: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
9: إيه؟
11: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
12: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع، شو في المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك البضاعة هنا من باب الأجرة أم هو ائتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشي أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا الكذا اللي هو وتوخلص خني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل على التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده، وهذا

المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا

0: وصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وباذي فيه التغيير. وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات، 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجي بينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما حتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقوله هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
1: شفنا فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا، هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى، في خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا الناقش ولا
1: الأمور
0: هذه كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا من يعنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا من يعنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرع. ما قالكش الشرع والله الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديرش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع، أفضل من أن نقوله بعكسها.

0: بارك الله فيك شيخنا.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش ال40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
4: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
5: نعم.
4: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
5: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
4: بارك الله فيك شيخنا.
0: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
6: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
0: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
6: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا
0: يعني، هو
6: يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احني يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
7: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة. أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مر أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا، لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب والله مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
8: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
9: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكر هو أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
8: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
9: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو وافق السبت.
8: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
9: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وهو في الواقع مش أعلى، هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل الخوتة من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
8: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
9: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
8: يستعيذ بالله من الشيطان.
9: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، ولذلك احنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني فك قاعد ويفكر زم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر ما تقدراش غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه، اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة زيادة.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا، السؤال الثاني للأخ يقول: عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظاميا، دارت امتحان وتخرجت.
2: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري، أو ما دخلش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
3: شيخنا، وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
4: نعم.
3: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
4: إيه؟
3: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
4: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورع، شوف في مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا، يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها، والله أعلم، أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة، أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو، وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت تو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وكان برا شيء البضاعة الفلانية، يعني ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم، في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا، فيدينهم في السعر خاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة، أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة، يعني وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط، بس هي اللي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
3: نعم.
4: واحدة من اثنين هنا، في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش،
3: صحيح،
4: هذا أول حاجة، أنت مش تشتري بضاعة هنا، واحدة من اثنين بتاخذ أجرة، يقول لي راه بيكلفك، كانت تبيني نجيب لك البضاعة

0: بتكلف فكره مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلف 30 40 دينار حتى اجره تمتع اجره جلب القطع الغيار هي او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره
0: اي قصدي في نهايه الامر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه قال جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا لكن راوقوك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما تم ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ
1: نعم
0: ما تبيع ما تملك القول هذا يعني معي ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال
1: نعم
0: فينبغي أن تبين ينبغي أن تبين لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو وقد يكون حساب منه حساب الزبون
1: نعم
0: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت تاخذها ب350 بش حصل التخفيض ما يحق تاخذ انت هذا والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بيخدم له هل البضاعة تبي نجيبها لك أنا وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقول ب 300 يدي على حط على 50 دينار فوق منها هذه كلها مخالفات راهو فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس
1: صحيح
0: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني أحسن الظن لك العادة إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي لأنك أنت مش صاحب بيع أنت صاحب صيانة وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة
1: لا.
0: والله أعلم هذا الظاهر والله أعلم يا شيخ

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسيش هكي، ما تديريش هكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. بقى تقول لي والله كيف من الناحيه الشرعيه، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل بنحقق أو بنذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
4: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدها تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
3: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
4: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي؟ أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة، هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعماله هنا. هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني، عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس

0: أعرفه وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
1: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
2: نعم.
1: يعني هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
2: إيه.
1: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة، بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
3: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعا خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو أشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطبعا خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء. أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وكذا برا شيء البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه. فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيدينهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي اللي عليها علاقة ببعضها. هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
1: نعم.
3: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا. هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
3: هذا أول حاجة. أنت بتشوف تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك أن كان تبيني أجيبك البضاعة بتكلفك راه مثلا نبعت تعامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى اجره بتاع اجره جلب القطع غيار هي او 10% او 5%
1: بياخذ تاكسي او بياجر سياره.
3: اي قصدي في نهايه الامر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الاصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الاول هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه خذ مثلا 30 40 50 دينار اجره التوصيل هديه ولا كذا. لكن راه يقولك في العادة المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه أن في العادة يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعة، لأنك أنت لو بتقول لي بتبيع حالي ما أنت بعت لي ما أنت ما تبعت لي هذا الشيء ما بعت أنت ملكاش الشيء هذا أنت يا شيخ.
1: نعم.
3: ما تبيع ما لا تملك القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
3: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين لأنك أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لي منه يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي أن تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشتري منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
3: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وأنت تأخذها ب350 مش حصل التخفيض، ما يحق تأخذ أنت هذا. والأصل زي ما قلت أن ينبغي نكون على صاحب الخدمة اللي بنخدم له، هل البضاعة بنجيبها لك هني وبناخذها تعبي ونتفاهم معها من الأول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعه وفيه اللي يزيد فوق منها راهو امر اخر في اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راهو. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما لا ينبغي

0: للمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. لأنني أتوقع, وهذا يتكلم عن نفسنا, لما تمشي لصاحبك ولا واحد شخص ورشب يجيب لك بضاعة, تتوقع أنه يجيب لك الطنوف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس,
1: صحيح,
0: أو خدمة التوصيل. لو هذا, لو يعني حسن الظن لك في العادة, إحنا دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت أنني مؤتمنتك بيجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد, مش بتروح من وراي, لأنك أنت مش صاحب ببيع, أنت صاحب صيانة. وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد, العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم
0: والله أعلم, هذا الظهرك والله أعلم. من الشيخ
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة, يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء, وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيرها, والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية, ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب, ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة, والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان, وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية, تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر, حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا, كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل, حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة, لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية, ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها, لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره, وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية, سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا, وكذلك الأعراف وكذلك, فلا يرضون بهذا, لا يظن بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. يجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا, تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة, وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسي شكي ما تديري شكي, انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها, هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم يقول لك الآن احنا الآن ننصح, حتى الأم هي متأثرة, حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها, وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش, حتى يسكروا الدار على بعضهم يقولك انت ما دخلكش, انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير, انا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا, انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم, ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر, ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بتقول هنا والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من جيش من أجل نحقق أو نذر مثلا، نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه بعدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
0: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
3: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
0: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد أو مش الناس. معي؟ أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط، يعني لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه، الكراسي الخفيفة الصغيرة، هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعماله هنا. هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني، عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها، تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد، يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا، يعني حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى، قد يأتي زمان ويستحقونها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير موقفة له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع، يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
3: نعم.
0: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه، وفي اللي ما يمشيش معه استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم، هكذا على الإطلاق يعني.
4: إذن أيضا هذه سائلة تقول، هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره، يقول ابن عاشر رحمه الله وما عدا وجهه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين. لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
5: أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
6: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدرها بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء، ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
2: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب، فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
7: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى درجة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة. فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك، لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج، فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش. ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر، ولكن هذا أيضا مقيد بقيد. إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر، وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.
1: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل، يقول بأنه أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
2: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز، ما فيش إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام، لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
1: نعم.
2: يرتفع التكليف، وهذا هو سبب الفساد. لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل، فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر، إلى ذريعة للفساد والفحش. وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة، كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب هذا أمر كثير أصبح أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
1: التساهل في
2: هو التساهل في التواصل. هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة. زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة. الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقل إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ، إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله. والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن، زوجاتهن، أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الاول، من الاول نقول لا تتواصل معاها في الدراسة، تواصلوا همنا في مكان الدراسة.
1: نعم.
2: تواصلوا في مكان بعض الاخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب، يا ودي تربحي.
1: نعم.
2: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا همنا كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا الا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
8: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
9: لا تباع، هذه أمور الانتفاع الشخصي. فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وتطلع تطلع بها برا تسافر، ما هي ما عندكش وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال باهي ما عندكش دسها وبس ما عندكش ما تدير بها اكثر
8: نعم.
9: منك
8: نعم شيخنا سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مساله البطاقات عن مساله سحب البطاقه بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع ماكينات الشراء اللي هي البي او اس فيسال عن حكم سحبها داخل البلاد شيخنا
9: دولار ولا الفلوس
8: هو ما ذكرش هو لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم
9: والله اذا كان هي البطاقه بالفلوس الليبيات هذو الفلوس يعني بطاقه مصرفيه اذا كان الماكينه يملكها المصرف لانها بتاخذ لك من حسابك طول يبدو هذه ما عادش هي مشكله كون ياخذوا منك قيمه ولا ما اخذوش هذه تبقى وهي اجره نقصوها الاجره ولا زادوها هذاك كلام ثاني بجانب اقتصادي لكن لو كان هي الاله المملوكه لصراف هذا ما تتحملش ياخذ منك اجاره لان هذه صرف مبادله يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني فلا بد ان نفرقوا بينهم الا اذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال ممكن انت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار قلت له يا فلان انا عندي البطاقه فيها 2000 دينار اعطيني بهم 3 دولار او 5 دولار ولا 1000 ولا اللي هو اختلف الجنس هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم يدا بيد هذه مدام هي مشحونه بالليبي لان اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر
8: إخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة هي تقول عندها عائلتين كل عائلة تتكون من 5 أفراد فهل لها أن تعطي الكفارة لهما
10: العائلتين كل عائلة 5 أفراد يعني هذا هو طعام 10 مساكين إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام يعني كل عائلة فيها 5 أنفار سواء كانوا صغار أو كبار يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار أقله 4 دينار وهو المزج وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا أعلم ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم
10: هذا هم 10 زي ما قلنا مرات 5 و5 عائلة تقفى 3 عائلة فيها 7 عائلة تقفى وهكذا يعني هم يكون 10 أشخاص يعني
8: والمقدار شيخنا 40 دينار او حتى اذا زاد الانسان يعني
10: لا بأس بذلك زاد فمن عنده فخير وصدقه يعني
8: نعم شيخنا بارك الله فيكم
11: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقه الفيزا بينه وبين شخص ثاني وتقاسم المكسب يعني
2: هذه الفيزا اللي دارتها الدوله هذه الفيزا يا اخ علي خاصه بك هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت لا يجوز لك أن تهبها ولا يجوز لك أن تؤجرها ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال حالة واحدة أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت لـ50,000 هذه ما فيهاش مشكلة لكن بشرط ما تتربحش منها لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها هذا كله حرام لا يجوز
11: نعم بارك الله فيك شيخنا
8: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان
9: لا شك وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم يديرهم نقولوا حين تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويردب رمادهم ويستخدم بقية الكراسة وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويردمها وما فيش بأس وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها
8: نعم شيخنا
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية
13: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
14: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء، ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين. ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام. ولما يخلل بعد ذلك يأخذ ثلاث غرفات فيهن الماء اليدين، ويغسل بهذه الغرفات الثلاث رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن، وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن، ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين، ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة، ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه، ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل الأطراف والجنبين.
1: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة، وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال: الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء، والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4، والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر، ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة. ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف واحد، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة، هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال: كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة، والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة، وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع، واللمبات كلهن والعات، والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة، وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
2: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
3: لا لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا الكتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة
3: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، الحديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا إحنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم؟ هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ فالله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بيه يدخن، ولما سمع بيه جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طارقة وزوجتي طارق. بالتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بيه يدخن فيسر على الطلاق.
2: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت انت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منهي عنه وتعليق طلاق منهي عنه، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها ام صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيه لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
1: نعم.
2: وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني أربعة وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع مدام دخن وحصل المعلق عليه اللي انت علقت عليه طلاق زوجتك، فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى والله أعلم.
3: السؤال الثاني لأمة الله قالت هل يجوز إعطاء كفارة اليمين لطلبة المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا، وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم أنت ما يدريك أن الطالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطى للفقراء، لابد من التحري من السؤال. كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي المدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
0: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا امتى نطلع من العدة. اللي بننبه عليه ودائما ننبه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 أيام، مش معنى العدة تبدأ توا. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن، وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاة، لكن لابد أن تكون الوفاة قبل الفجر باش نحسبه اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا وحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه، هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21 صفر، يوافق كم؟ 21 صفر. نجول التقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21 صفر، ما هي؟ هذا 6/9 21 صفر. هنا هذا 21 صفر، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21 صفر يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6، ما هي؟ وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلعي من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12/1، 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة هيك.

يعني الفرق قال ان العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشريه، لانه شفت حتى يعني اكثر من سامحوني اكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا ان المحلات اقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الانسان ينظر لهذه النظره كما قال الاستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وقلنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأن ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم في مزرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به، وانتم نعرفوا وحن كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربها في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول
المبيد الحشري، المبيد الزراعي هذا، يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماس ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة، يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا أقول سلطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15

0: عشر يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين وبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا مدام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان لا نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن مهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. تقول كلام يعني كلام ما ماتش معليه الشيء لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة مستمعينا الكرام خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة تحاسبنا بالقيراط بالدرهم يعني كل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع، هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية، الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة، ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
1: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
2: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعتان، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج في خداج في خداج. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام، ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في ذلك الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.

0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السادة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع برنامجكم المتجدد وتلك الأيام. هذه هي الحلقة الرابعة من هذا البرنامج المبارك. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بداية الخلق، تكلمنا عن خلق العرش والكرسي والماء والقلم واللوح المحفوظ والزمان والأرض والسماء والشمس والقمر. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل بقية المخلوقات إلى أن ننتهي من هذه الحلقات المباركة في هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل. يسرني ويسعدني أن يكون في صحبتي في هذا البرنامج الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته. أهلا وسهلا شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ طلال وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
0: بارك الله فيك شيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا في ميزان الحسنات. شيخنا، ذكرنا شن تحدثنا في الحلقات الماضية، اليوم عندنا عدة محطات أخرى من مسألة الخلق والمخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. آخر محطة كانت في الحلقة الماضية شيخ الشمس والقمر. بما أننا تحدثنا عن الشمس والقمر، نريد أن نتحدث عن الليل والنهار أو النهار والليل شيخ.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلق الليل والنهار، الليل والنهار هما يعني من أعجب آيات الله تبارك وتعالى وبدائع مصنوعاته، فلهذا أعاد الله ذكرهما في القرآن كثيرا. فالله جل وعلا يقول ومن آياته الليل والنهار، ويقول أيضا تبارك وتعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، ويقول الله تبارك وتعالى أيضا وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وهذا يعني كثير في القرآن، من قرأ القرآن يجد آيات كثيرة فيها يعني هاتين الآيتين وما تضمنته يعني من العبر والدلالات على ربوبية الله تبارك وتعالى وحكمته جل وعلا، يعني كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشي العالم، يعني فتسكن فيه الحركات وتأوي الحيوانات إلى بيوتها والطيور إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس وتستريح من كد السعي والتعب، حتى إذا أخذت النفوس يعني راحتها وسباتها وتطلعت إلى المعايش والتصرفات، يجيء الفلق الإصباح يكون ذلك بالنهار، فيعني يكشف عن العالم، فينتشر يعني الحيوان وتتصرف في معاشها ومصالحها، وتخرج الطيور من أوكارها. هذا كل دليل يعني على قدرة الله تبارك وتعالى، ومعاد يعني يدل حتى على المعاد الأكبر، وهذا يعني يتكرر كل يوم، كل يوم يتكرر يعني وفيه دوام، وتشاهد فيه النفوس بحيث صار عادة ومألوف، يعني عبر لنا يدلنا حتى على النشأة الثانية وإحياء الخلق بعد موتهم، وأن نراه الأشياء تصير فيها يعني رجوع دائما، فهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن آياته الباهرة تعاقب الليل والنهار، وهذا يدعونا إلى التدبر والاعتبار بتصرم الأيام وتبدل الأحوال. فكم من يعني يعني غني أصبح فقير، يعني وكم يعني عزيز أصبح ذليل، وفاضل الله بين الليالي وبين بعض الأيام، فخص الليالي بالقيام مثلا، النهار بالصيام، وجعل بعض الليالي لها خصائص حتى معينة وأمور عظيمة، زي مثلا من أفضل ليلة القدر، ولا تفضيل الليالي العشرة من الأواخر من رمضان، ولا تفضيل الأيام على مثلا الأيام ذي الحجة وبعض الأيام بالصيام. هذا ف والليل هذا عظيم، يعني عظيم قدره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقيامه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال قم الليل، ومدح المؤمنين على قيام الليل، حتى في القرآن سورة السجدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. هذه كلها آيات تدل على عظم هذه الأشياء، وخص بعد الآيات زي ما ذكرنا آيات القدر مثلا، وصورة كاملة فيها سورة القدر في القرآن، وذكر أنها خير، هي ليلة واحدة خير من ألف شهر، فليلة فضلها الله تبارك وتعالى، وذكر في القرآن أنها ليلة مباركة وفيها يفرق وكل أمر حكيم، والليل هذا فيه يعني وقت خلو حتى للمؤمنين بربهم ينطرحون فيه بين نعم بين يديه. يعني
0: هل ذكرت المدة في خلق الليل والنهار مثل ما ذكرت في السماوات والأرض، ولا هي مجملة؟
1: لا هي مجملة،
0: مجملة في السماوات والأرض.
1: الترتيب هذا قاله العلماء من خلال التتبع، يعني من خلال التتبع،
0: يعني لأن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض والسماوات في ستة أيام، داخل فيها الليل والنهار والنجم والشمس كلها يعني. طيب شيخ، احنا تكلمنا على الشمس وتكلمنا على القمر، لو تكلمنا على سائر النجوم شيخ.
1: نعم.
0: خلق النجوم،
1: النجوم من معظم من يعني من اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى ايضا، يعني من ايات الله الباهرة، وهي يعني خلق يعني جميل بلآلئه، وهو بديع بنوره، فأقسم الله حتى به في القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني أقسم الله بالنجوم وبمواقع النجوم. فتحدث حتى عن حكمة خلقه، يعني ذكر الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى للنجوم، ذكرها في القرآن، وذكر أنها زينة للسماء وهداية للسائرين ورجوما للشياطين. وذكر أن النجوم تسجد له، يعني فأقسم الله بها، قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فأقسم الله بها وأقسم بمواقعها، يعني قال الله جلاله فلا أقسم بمواقع النجوم، فمواقع النجوم في السماء أقسم الله بها، وقسم يعني في القرآن، وهذا القسم يعني الله جل وعلا دائما ما يقسم بشيء لا يقسم بعظيم. فهذا دليل على أن هذا الذي خلقه الله تبارك وتعالى من بدائع مخلوقاته جل وعلا. فإذا أقسم الله بشيء في القرآن الكريم وذكره في القرآن الكريم، فدليل على أن هذا المخلوق من بدائع مخلوقاته جل وعلا.
0: طيب شيخنا، معلش يتولى أن تكلمنا على مسألة الشمس والقمر ومسألة الليل والنهار، الحكمة في خلق الليل والنهار والشمس ظاهرة، يعني الشمس لكي يقوم الناس للعيش وللسير في شؤون دنياهم وآخرتهم وكذا، لكن وإن كان أنت ذكرتها الآن، لكن يعني النجوم قبل نبي نقول بالك المستمع يسأل شنو الحكمة من خلق النجوم؟ أنت قلت أنا نجوما للشياطين وأنها لامعة، شنو فيها من حكمة أخرى في خلق النجوم؟
1: نعم، بيّن الله جل وعلا الحكمة من خلقها، وبيّن وظيفتها في الكون، ذكر الله في القرآن ثلاث وظائف له، يعني خلقها الله جل وعلا لتكون آية على عظمته وقدرته، يعني يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وتعرف بها الجهات شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. الله جل وعلا يقول وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وذكر آية أخرى أن الله جل وعلا خلقها زينة للسماء وجمالا، فقال جل وعلا إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال أيضا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فالنجوم هذه آية من آيات الله جل وعلا دل عليه الساجد له، كما ذكر الله في القرآن: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. والنجوم ذكر النجوم من آيات الله جل وعلا الساجد له جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى جعل فيها منافع لعباده: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وذكر في الآية الأخرى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. وكل آية اختل الفها لما ربي يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، النجوم داخل فها أيضا بطبيعة الحال داخل فيها النجوم. فالنجوم اختل يعني الله جل وعلا أقسم بها. وحتى لما العلماء ذكروا مسألة خلق النجوم وقالوا يعني خلق يعني أقسم الله بمواقع النجوم، مواقع النجوم أيضا فحكمة منها، يعني لماذا أقسم؟ لعل بعضنا يقولك به النجوم نعرفها اللي هي الأجرام السماوية المنتشرة في السماء، سواء كانت يعني كروية ولا شبه كروية ولا غازية ولا ملتهبة ولا مضيئة بذاتها ولا يعني متماسكة بقوة الجاذبية وإلا لا. هذا كله يعني ذكره الله تبارك وتعالى. لكن مسألة القسم بمواقع النجوم هذه يذكر العلماء فها يعني بعض الحكم، لأن المواقع هي التي فيها هذه الأشياء، يعني أقسم الله جل وعلا بمواقع النجوم طبعا لطبيعة الأبعاد الشاسعة اللي تفصل بين يعني نجوم السماء علينا. احنا ما يمكنناش نشوف رؤية النجوم من على سطح الأرض يعني مباشرة هكذا في النهار، فكل اللي نشوفه فيه من النجوم هو مواقعها اللي مرت بها وبعدين غادرتها. فلهذا ذكر الله مسألة اللي هي مواقع النجوم، هذا اللي نشوف في مواقع النجوم ومش في النجوم. ومواقع النجوم تتغير يعني حتى من لحظة إلى أخرى بسرعات يعني تتناسب مع سرعة وحرك النجم في مداره ومعدلات توسع الكون والمجرات وما إلى ذلك.
2: نعم شيخنا بارك الله فيك، بعد أن تكلمنا يعني على أشياء متعلقة بالسماء يعني مثل النجوم والشمس والقمر، حري بنا أن نقف على محطة أخرى وهي محطة الرياح. شيخ، خلق الريح،
1: الريح هذا مخلوق عجيب شيخ طلال، يعني نحس به وما نشوفه الشيء يعني لا نراه، ويمتلي به المكان من حولنا، يعني هو الهواء لطيف رقيق يعني لا يزاحم أحدا ولا هذا عجوبة في حد ذاته، يعني محيط بنا لا يزاحمنا ولا يصبر عنه كائن حي أبدا. هذا الهواء اللي جعله الله جل وعلا عنصر للحياة وما يستغناش عنه الإنسان، وكل كائن حي يعني يقدر يصبر حتى عن المية والطعام ساعات وربما أيام، لكن لا يستغني عن الهواء حتى دقائق معدودة. فسبحان الله الخالق العظيم. فخلق الهواء جزء من خلق هذا الكون، هو محيط بالأرض، وهو طبعا يتناقص الهواء كلما ارتفع الإنسان إلى الأعلى يتناقص، وذكر الله في القرآن وأكدوا العلم الحديث يعني لما الآن مع توفر إمكانيات الصعود والطيران والصعود حتى لطبقات الجو العليا، فبرز حتى نوع من العلوم الحديثة اللي هو علوم الفضاء. فذكروا العلماء الفضاء يقولوا إذا ارتفع الإنسان يعني أكثر من 25,000 قدم دون حماية من قلة الضغط وندرة الأكسجين يموت في الحال، وتتوقف الجميع الأجهزة العصبي والتنفسي ويختنق الإنسان وينتهي. وهذا كله مصداق لقول الله جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق حرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق به الدنيا كالذي يرقى للسماء يختنق يعني شوي شوي إلى أن ينتهي. فذكر الله ذلك في القرآن، وهذا من يعني من العلماء الذين تكلموا في الإعجاز ذكروا من إعجاز الله جل وعلا ذكر هذا الأمر. يعني من شنو نعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي ولا الصحابة بهذا الأمر قبل 1446 عام؟ فلا شك أن هذا معجزة من معجزات الله تبارك وتعالى. فالله جعل الهواء عنصر أساسي من عناصر الحياة، يعني يتنفس به الإنسان والحيوان وذوات الأرواح كلها من طيور وحشرات، وما يستغنيش عليه حتى النباتات في حياتها وفي نموها وانتشارها، وحتى الحيوانات في البحر ما تعيش يعني بدونه، ويسر الله لها بعض يعني الخياشيم وغيرها ما يجعلها تستخلص الهواء من الماء وهي في أعماق البحر وفي ظلماتها. في الرياح هواء متحرك وهي موجودة في الحياة فوق الأرض، ولم يستأثر بها أحد دون الآخر. فالله جل وعلا ذكر في القرآن قال وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، وذكر في الآية الأخرى واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. وذكر يعني هو الرياح طبعا قوة من قوة هذا الكون وجند من جنود الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكر العلماء حتى مسألة الرياح والريح، وأن أكثر الآيات في القرآن اللي فيها رياح بالجمع تدل على رحمة الله تبارك وتعالى، زي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقحة، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، الله الذي يرسل الرياح فتثير السحابة. فقالوا الأغلب في إذا وجدت الجمع فهي للرحمة، وإذا ذكر فقط المفرد مثل الريح عقيم وغيره تدل على العذاب، إلا في آية واحدة فقط لآية آية سورة يونس وجرينا بهم بريح طيبة، هي مفردة وجدت يعني بريح طيبة. وجاء في بعض الحديث غير السند الضعيف اللي هو اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لكن الحديث هذا لا يثبت من ناحية السند، لكن هو أغلب الآيات القرآنية الجمع للرحمة والمفرد للعذاب، هذا الأغلب. وذكر الله طبعا في القرآن حتى الريح وظيفتها، شيخ طالب زي ما سألت على وظيفة النجوم والريح، ذكر يعني ذكر مثلا الرياح النصر في القرآن، أيها الذين آمنوا إذا يعني في غزوة الأحزاب اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، يعني هذه رياح نصر أرسلها الله جل وعلا لنصرة المسلمين في غزوة الأحزاب. وذكر في القرآن أنها يعني هي مسيرة يعني تسير السفن في البحار، ذكر المسيرات هذه هي تحرك السفن على وجه الماء وبدون الريح، تبقى السفن هذه راكدة دون حراك. الله جل يقول من آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وذكرنا نسمات الرحمة وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهذه آيات ذكرها الله جل وعلا. فالرياح تبشر بالمطر، وحتى الناس كانوا يعرفوا الريح الممطرة بالخبرة، كانوا بالخبرة والتجربة يعرفوا هذه ريح مطر وهذه ريح يعني مفاش مطر.
2: نعم، أحسن الله إليك شيخنا، بارك الله فيك. شيخنا لو تحدثنا الآن على خلق السحاب والرعد والبرق والصواعق، كيف خلقت، ما الحكمة من خلقها، ما المراد من خلق مثل هذه المخلوقات الرعد والبرق؟ نعم شيخ،
1: من مخلوقات الله جل وعلا طبعا ما ذكرت شيخ طلال خلق السحاب وخلق الرعد وخلق البرق وخلق الصواعق، هذه كلها خاضعة لقوانين الله تبارك وتعالى وقدرته ومشيئته وفق حكمته وعلمه سبحانه وتعالى. السحاب تحدث الله عن السحاب، هو اللي هي السحاب يعني بنوعيه، سواء السحب البسيطة ولا السحب اللي هي الركامية. السحب اللي هي البسيطة ذكر الله هذا النوع في القرآن، وهي يعني كما يعني معروف من اسمها يعني السحب البسيطة، تظهر بشكل طبقات تحجب السماء بأكملها ولا توجد لها حدود واضحة، يعني تشبهها يعني بالضباب المرتفع وهي من السحب المنخفضة. فالله جل وعلا يقول الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. فذكر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني السحاب اللي هي بما تحمله من بخار الماء اللي هو المتصاعد من كتلة الماء في الأرض. وأيضا النوع الآخر اللي هو السحب الركامية، سحب تتراكم، تتكون يعني من تراكم السحب وركوب بعضها فوق بعض، زي ما ذكر الله في القرآن: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. وهذه الآية يعني حتى شيخ طلال تمثل إعجاز علمي رائع في علم المناخ والرياح وتكوين السحب الركامية. فالآية تتحدث عن تكوين السحب الركامية، تبدأ بدفع الرياح للسحب يعني بشوي بشوية، وثم تأتي المرحلة الثانية اللي هي تتمثل بتأليف وجمع قطع السحاب، وتصبح هذه القطع مركومة بعضها فوق بعض، وعملية الركم هذه تتبع يعني تتبعها بعدين نزول المطر. يعني لا هذا ذكر في القرآن، وما ذكرش ربي في القرآن يعني أن السحب البسيطة العادية هذه أن تحتوي البرد ولا البرق ولا الرعد، لكن في هذه الآية أخبر أن هذا البرد له برق، والبرق نتيجة حتمية للبرد، وغير هذه الحقائق يعني تحتويها يعني كل هذه الحلقة تحتويها هذه الآية الكريمة في سورة النور. فآية النور يعني يعرض الله المشهد واضح في إطالة وتكرر التفاصيل، فيد الله جل وعلا تجزي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان ثم تؤلف بينه وتجمعه، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض، فإذا ثقل يعني خرج منه الماء خرج منه الماء، وهذا هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن عن الرياح عن السحاب. نعم. أما البرق والرعد والبرق والصواعق فذكرها الله أيضا في القرآن وذكر خلقها، فقال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهذه الآية في سورة الرعد. يعني آية في سورة الرعد ذكر الله ذلك، يعني هو الذي يريكم البرق، يعني يخبر الله جل وعلا أنه هو اللي سخر البرق. نعم. وهو ما يعني البرق اللي هو النور اللامع يعني الصادع من خلال السحاب خوفا وطمعا، يعني خوفا للمسافر يخاف أذاه والمشقة، وفي بعض البلدان يكون شديد جدا شق طلال. نعم. لعل بعض
2: يحرم حتى في الأشجار
1: يعني يحرم في الأشجار وغيرها. نعم. بعض نحن مش متصور يعني لدرجة أن بعض الناس اللي يمشي البلدان اللي هو الرعد قوي جدا كأنه صوت أسلحة قوية. نعم. جدا اللي إحنا ربما نسمعها في فوقات الحروب. نعم. وطمع هو فيه يعني خوفا وطمع، طمع حتى للمقيم، يعني المقيم يرجو دائما لما يشوف السحاب والرعد يرجو بركته ومنفعته
2: والمطر
1: يطمع في نعم يطمع في رزق الله والمطر. وينشئ السحاب الثقال يعني يخلقها يعني منشأة جديدة، ويهلي يعني فيها كثرة الماء يعني لكثرة مائها ثقيلة وقريبة إلى الأرض. فذكر يسبح الرعد بحمده، وهذا كله مصداق لقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فهذه الآيات شيخ طلال فيها حقيقة كونية، وأن سبب حدوث البرق والرعد والصواعق مع تكوين السحاب الثقال الممطر، هذا كله فيه يعني فيه اجتماع للحالات اللي هي المتضادة في هذا السحاب، يعني لم يقرب بعضه من بعضه وبعدين يجتمع من جديد. ويخبر العلم بأن البرق هذا اللي هو الشر الكهربائي.
2: نعم.
1: وشديد الضوء وعظيم الحرارة ومفرط السرعة حتى في السرعة وغيرها، الناس شابوا فيه يقولك هذه السرعة الضوئية وغيرها، كل هذا في يحدث يعني بمرور الكهرباء في الهواء بين كتل السحاب هذا الرعدي، ويسخن الهواء في مقاومته لي يعني بمرور الكهرباء خلاله في درجة عظيمة، ويتمدد بسرعة كبيرة ويبرد ويرجع إلى حالته الأصلية بسرعة كبيرة أيضا زمي. وهذا يعني جماعة المناخ وغيرها يوضحوا هذا الأمر. وذكر حتى ربي في القرآن يعني اختار الصواعق والبرق، قال الله جل وعلا في القرآن: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. نعم. والله محيط بالكافرين. نعم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. فهذا يعني مشهد عجيب وحافل بالحركة يعني، وإذا أظلم عليهم قاموا يعني وقفوا حائرين مش عارفين يعني وين يمشوا وين هم يعني فازعين يعني يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت.
2: أحسن الله إليك شيخنا بارك الله فيك. الجزء الأول من هذه الحلقة انتهى، أعذرنا شيخنا، نخرج فاصل قصير ثم نعود. الإخوة المستمعون، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.

0: تموتون.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. الإخوة المستمعون، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير. شيخنا، وقفنا قبل الفاصل في مسألة خلق السحاب والرعد والبرق والصواعق. الآن شيخنا ننتقل إلى محطة أخرى من محطات حلقة هذا اليوم. لو تحدثنا عن خلق الشجر والنبات شيخنا، كذلك خلق الظلال.
2: نعم، خلق الشجر والنبات، الشجر والنبات طبعا نعمة من نعم الله جل وعلا في الخلق، وذكر يعني كرر الله ذكرها في كتابه العزيز يعني كثيرا، كل هذا تذكيرا بما فيها من الجمال والظلال وما فيها من الثمار والمنافع التي لا تحصى، يعني متاع نافع للناس ولأنعامهم، وهي آية من آيات الكمال في الخلق اللي أجل الله جل وعلا أبدعه وسواه وأحكمه وأحسن صنعه جل وعلا، فخلق الأرض وقدر لها أن تكون يعني مكان اللي يعيش فيه بنو آدم ودوابهم، وقضى يعني أن تكون هذه يعني هي كوكب الحياة، فجعل كل ما يحقق هذه الغاية بالقدر السابق من الله يعني بالقدر السابق من الله جل وعلا أن تكون يعني سكن لآدم وزوجه وذريتهم يعني من بعدهم، فلهذا جعل خلق النبات والشجر مصاحب لخلق الأرض. والحديث عنه في القرآن دائما شطر المقترن بالحديث عن خلق الأرض، خلق الشجر والنبات، فهذا الله جل وعلا يعني يقرر هذا الخلق العظيم الذي يعني لا ترى فيه تفاوت يعني لا تحس فيه من خلل ولا تنسم فيه يعني أي شيء نقص ولا عيب، فسبحان الله جل وعلا الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. خلق النبات، فذكر الله في القرآن لما في بداية خلق النبات في الأرض في مرحلة الدحي الواردية والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني إخراج الماء والمرعى هو بمعنى هو معنى الدحي، هو بسطها يعني ودحاها، قيل بسطها وقيل يعني هو دحاها سواها، وقيل دحاها يعني حرثها وشقها ومهدها للأقوات، وكل معاني هي يعني متقاربة من بعضها. فقال الجل وعلا أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني أخرج من الأرض ماءها يعني العيون المتفجرة بالماء، ومرعاها اللي هو النبات الذي يرعى، فدل يعني بشيئين على جميع ما أخرجه من الأرض يعني قوتا ومتاعا للأنام من العشب والشجر والحب والتمر والعصب والحطب واللباس والنار والملح، كل هذا ذكره في قال وأخرج منها ماءها ومرعاها. وقال أيضا في القرآن قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فذكر ابن عباس في تفسير الآية لما ذكر خلق الله الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسوهن في يومين ثم دح الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والرمال والجماد والأكام والأعشاب وما بينهما كل في يومين، فذلك قوله تعالى دحاها. فالنبات هذا ليه منافع كثيرة ذكر الله بعضها في القرآن، يعني الله جل وعلا قررنا حقيقة أن هذه الأرض يعني وضعت في الأصل للناس وهي لعمارة والناس يعني يعمرون هذه الأرض ويعيشون فيها، وجعل الله فيها ما يحقق هذه الغاية، والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام يعني وضعها للناس يعني كل الجن والإنس يعني بل كل ما يدب على وجه الأرض. ثم بيّن سبحانه وتعالى يعني بعض الأشياء التي وضعها في الأرض وبعض المقومات اللي تهمهم في حياتهم، فقال جل وعلا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فهذا كله ذكر في القرآن لما ذكر خلق الشجر والنبات. وذكر الله أيضا في القرآن هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتكرر هذا في القرآن كثيرا، يعني الله جل وعلا يعني هو الذي يعني خلق النبات ابتداء يوم خلق السماوات والأرض، فذكر هذا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وبين الله جل وعلا بأن يعني جعل لهم في هذه الأرض من المتاع وموارد العيش ما يقيم حياة الناس وحياة الأنعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه إن صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالحب هو كل ما يذكر من الحبوب والقضب والعلف هذا، والفاكهة كل ما يتفكى به من الثمار، والأب يعني ما أنبت الأرض مما تأكله الدواب وما يأكلوش الناس. فكما أنها يعني للعيش وللأكل هي كذلك للبهجة وللبهجة الناس يعني وجمال
1: التمتع
2: والتمتع يعني. أيوة. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. نعم. ما كان لكم من تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وذكر الله شخصاً حتى جمال الأشجار ومنافعها، لما ذكر مثلا النخل شجرة النخيل. نعم. في سورة إبراهيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فذكر هذه الشجرة الطيبة اللي هي النخلة أصلها ثابت يعني في قلب المؤمن يعني وفرعها في السماء من حتى المؤمن يعني الكلمة الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والأداب الحسنة. وذكر في القرآن أيضا والنخلة باسقات لها طلع نضيد. ذكر في القرآن شجرة الزيتون لما ذكر الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فالعلماء لما ذكروا هذه الآية قالوا يعني هي المقصود بها شجرة الزيتون، فأشار الله إلى ذلك في القرآن. ذكر في القرآن شجرة التين والزيتون والتين والزيتون وطور سنين وهذا الباد الأمين. فالله جل وعلا أقسم بهذه الأشياء التين والزيتون وجبل طور سيناء ومكة المكرمة وهذا البلد الأمين. فالله جل وعلا يعني غني أن يقسم عن القسم لعباده، لكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم كان في هذا زي ما ذكر العلماء في هذا تنبيه لنا لأهمية الأمر اللي أقسم به الله تبارك وتعالى. فأقسم الله في القسم الأول بالتين وأقسم بالزيتون. وتكرر أيضا في مثلة شجرة اليقطين لما ذكر في فنبذناه في قصة سورة يونس فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وهذا ذكره العلماء. وذكر شجر المراعي بصفة عامة هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وذكر في القرآن آيات يعني أن الأشجار متنوعة يعني تختلف الأشجار اختلافا كبيرا في أنواعها وأشكالها وألوانها، وهذا كله يعطي مزيد من الجمال والبهجة منها الباسق والقصير والسميك والنحيب، وفي اللي عنده فروع كثيرة وفي اللي ما عندهش فروع يعني في فروع قليلة ومنها المتسلق وفي اللي زاحف وكل هذا.
1: نعم.
2: التنوع هذا ذكره الله في القرآن وقال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله جل وعلا هو اللي خلق هذه الجنات ابتداء، هو اللي أخرج الحياة من الموت، وهذه الجنات يعني فيها المعروشات اللي هي يتعهدها الإنسان بالعرائس والحوائط ومنها اللي هي البريات اللي تنبت. نعم. تنبت هي بذاتها.
1: نعم
2: يعني بقدر الله تبارك وتعالى.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك، يعني لو تحدثنا عن مسألة خلق الظلال.
2: نعم
1: نعم.
2: الله جل وعلا من الأشياء التي خلقها تبارك وتعالى خلق الظلال، هو المخلوق لطيف عجيب هو الظلال الذي خلق الله وجعله من آياته الدالة على وحدانيته ودل على قدرته. ويسجل الله جل وعلا يعني هذا الامتنان بهذه النعمة في آية في القرآن في سورة النحل، فالله جل وعلا يقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. لعل شيخ طلال في كثير من الناس يقول لك ما يعرفش هذه النعمة. يا الله جل وعلا يعني نعمة الظل، الظلال يعني طبعا هي كل ما يستظل به من البيوت والشجر، جميع الأشخاص المظلة فها الظل، وهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. والله يا شيخ لو تخيلنا احنا مثلا ان الأشجار هذه ولا الجدران هذه المنازل اللي نسكنوا فيها ما تقيناش من الظل،
1: سبحان الله،
2: ولو ما ديرناش ظل، هذه بروحها لو
1: ما تقيناش من الشمس،
2: وما تقيناش من الشمس،
1: نعم،
2: لو أشياء هذه ما لهاش ظل كيف احنا حنكونوا. فالله جل وعلا ذكر هذا، يعني يقول والله جعل لكم مما خلق ظلالا وكل ما على هذه الأرض ومخلوق، يعني في الظل هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، تقي الإنسان حر الشمس ويستبرد بها يعني، ويتقي لهيبها وشعاع الشمس، وهو وسيلة يعني توقيت نعرف بها، حتى يعرف بها حتى الإنسان مراحل النهار، وكنا نعرفه مثلا في مواقيت الظهر ومواقيت العصر، أمتى نعرفه كله في الفي الظلالي، يعني انتداء الظلالي وحركة الشمس وأوقات الصلاة، يعني زي الظهر والعصر كيف نعرفها، هذا ظل كل شيء مثله وهذا ظل كل شيء مثلي،
1: سبحان الله،
2: هذا نعرفه بهذا الأمر، ونعرفه حتى أوقات النهي فيها، اللي هو مثلا أوقات النهي كلها تعرفها بالظلال هذا، وصلاة الضحى كذلك. والله جل وعلا تحدث عن حركة اللي هو المخلوق اللطيف هذا اللي هو الظل، أنه يعني يحركه الله تعالى يعني بلطفه وقدرته و يمده ثم يقبضه، كلا هذا فيه امتنان من الله جل وعلا علينا. فإعجاز الله تعالى في خلق الظل هذا من أعظم المعجزات، كما ذكر الله في القرآن في سورة الفرقان، فقال ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالله جل وعلا ذكر يعني الأدلة على وجوده في سورة الفرقان، وجود الله وقدرة الله التامة على يعني خلق الأشياء اللي هي مختلفة والأشياء متضادة في نفس الوقت. يا ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل اللي هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال ربي ولو شاء لجعله ساكن، يقدر يخليه دائم يعني ما يزولش، لكن قال ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني لولا أن الشمس تطلع عليه لما عرفه، وهذا واضح يعني ما نقدرش نعرفه هذا إلا في الشمس، يعني الضد لا يعرف إلا بضده. فالله جل وعلا قال يسير، هذا سهل، ويعني في حق الله تبارك وتعالى. فهذا تعبير يعني يدعونا إلى أن نتأمل ونكون متيقظين لهذه النعمة العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا الشيخ طلال يعني حتى الظل الساجد يعني في القرآن، نعم، قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. في الآية هذه أشارت لأن المخلوق اللطيف اللي هو الظل يعني الظل الساجد لله جل وعلا، الآية فيها دعوة يعني مباشرة للتأمل والتدبر. ربي قال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، ففيها دعوة للتأمل والتدبر، أن نهتم بهذه الحركة العجيبة اللي يتوقف اهتمام الكثيرين بها يسحبها كلها، يعني يتقوا بها من حر الصيف الله فقط، لكن هذا معنى إيماني عظيم تعبر عنه حركة الظل، يعني معنى الخضوع والسجود لله جل وعلا في انسجام تام بين في انسجام تام يعني بين مخلوقات الكون الساجد لربه الخاضع المنيب له تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ايضا يقول ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. فالله تبارك وتعالى اخبرنا هنا عن عظمته وعن كبريائه اللي خضع لكل شيء ودانت لكل المخلوقات وكل الأشياء جمادها وحيواناتها والمكلفين من الإنس والجن والملائكة، وأخبر أيضا أن كل ما له ظل يتفيأ يعني ذات اليمين وذات الشمال وبكرة وعشية هو ساجد بظله لله جل وعلا، حتى يقول مجاهد في السير يقول يعني إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله جل وعلا وهم داخلون يعني وهم صاغرون يعني السجود يعني كل شيء يعني فيئه كما ذكر. فالآية واضحة وفاها أهمية لكل مسلم أن يتدبر هذا الأمر، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون. وذكرنا أيضا شيخ طلال يعني أن في بعض الأقوام أهلكهم الله بمسألة الظل، يعني كان زي ما كان لبني إسرائيل نعمة ورحمة ومنة من الله، يعني كان لبعض الناس يعني عذاب وهلاك، والله سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق ضده. فالظل عذاب كان لقوم شعيب اللي هم أصحاب الأيكة، الأيكة اللي هي الشجر الملتف الكثير الظلال كما قال الله في القرآن: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وذكر رب قال في سورة الشعراء: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فذكروا في هذه الآية أن أصابهم حر شديد وأرسل الله يعني سحابة، وهم طبعا هربوا للسحابة هذه مش يستظلوا بها. نعم. لما صاروا كلهم تحت السحابة هذه
1: تحت الظل هذا
2: يعني صيح بهم فهلكوا، وقيل يعني قام الله يعني فوق رؤوسهم وألابها حرا حتى ماتوا من الرمد كما ذكر المفسرون. فالظل في الدنيا رحمة لعباد الله المؤمنين ونعمة من النعم اللي خلق الله وسخرها للناس أجمعين، لكنه يتحول بإرادة الله وقدرته عذابا وجحيما على العاصين الكافرين المنكرين لوحدانية الله والمعارضين لرسله. وذكر أيضا حتى في القرآن ذكر الظلال في الجنة، يعني ذكر الله الظلال في صور نعيم الجنة لما ربي ذكر نعيم الجنة،
1: يعني هذا المخلوق سيكون في في في الدنيا وفي الآخرة.
2: نعم وفي الآخرة.
1: وبل ربي كذلك حتى الأشجار
2: نعم يعني وبل هو ربي ذكر يعني ذكر الظل يعني كأنه من أخص خصائص الجنة لما ربي قال في صوت الواقع قال وظل ممدود.
1: نعم.
2: وأيضا في آيات أخرى شيخ طلال قال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها.
1: نعم.
2: وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. نعم. يعني في الجنة الفرق بينه وبين الآخر أن الجنة ظلها لا يزول.
1: نعم.
2: ولا يقلص يعني. ظل تام لا يزول. نعم. أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا.
1: نعم.
2: وحتى لما ذكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100

0: هذا الكفر والفسوق والعصيان
1: معذبون
0: يحرمون من هذه النعمة،
1: وهي نعمة
0: أهل النار محرومين من نعمة الظل.
1: نعم.
0: يعني يصبح ظلهم دخانا ولهبا، يعني ما فيش شيء بارد يستظل به ولا كريم في رائحته يستأنس به، زي ما ذكر ربي في القرآن هم شن قالوا انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
1: نعم.
0: لا ظليل هنا، لا ظليل في ذمش الظل هذا، يعني ما ولا يغني من اللهب. إذن هو ظلهم دخان ولهب وما فيش شيء بارد يستظلوا به ولا شيء في رائحته يعني كريم يستأنسوا بها، فهو ظل دخان جهنم.
1: نعم.
0: يعني الذي ذكره في القرآن دخان كريم كريه لهب وظل من يحموه.
1: نعم.
0: لا بارد ولا كريم،
1: يعني
0: تحول.
1: نعم.
0: هذا الكائن اللطيف إلى عذاب على من عصى الله جل وعلا وخالف أمره تبارك وتعالى.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيك شيخنا، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم والمستمعين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شيخنا وقف يعني هنا بين المطاف في نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا شيخنا وبارك الله فيك. احنا إن شاء الله إذا مد الله عز وجل في أعمارنا ستكون الحلقات القادمة بعد أن أنهينا هذه المخلوقات، سنذهب إلى المخلوق الذي هو يعني خلقت الأرض والسماوات وما فيها من أجل هذا المخلوق بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا شيخنا، بارك الله فيك. الإخوة المستمعون، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، دمتم في رعاية الله. هذا محدثكم طلال الدريبي يودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: معنا اتصال من سالم. تفضل يا سالم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
0: نعم.
1: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي القيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اشتريتها؟
0: إيه.
1: لأن أنا ما كنت مثلاً معليش، هو أنا اشتريت منه بالكامل ودفعت له فلوس. بعد 80% من قيمة الأرض.
0: نعم.
1: وبعدين هو رجع في البيعة وجاب لي الفلوس بدون ما يساولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
0: أنت من الأول، أنتم من الأول متفقين. أنتم من الأول أنتم من.
1: بعدين زكاة.
0: تمام. أنتم من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنتم من الأول اتفاقكم أنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين أنكم تجزئوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
1: حوالي 20%
0: مؤجل. لمتى كانت هذه؟
1: لا سمعني، هو لما سمعني من فحمي.
0: لما شني؟
1: لما يكتب لي الارض تنزل.
0: ايه ايه.
1: هو ما تنزلش على الارض. والمبلغ انا وجاهز ممكن فيه، نقول المبلغ بتاعك جاهز عندي.
0: ايه.
1: نمشوا ونكتبوا العقد.
0: ايه.
1: يماطل.
0: كم لها المدة الكلام هذا؟
1: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
0: لا يعني كم امتى جهزت انت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
1: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
0: تمام جاوب.
2: وانت
1: هو
2: وانت
1: اولا وثانيا انا الان جمي المبلغ بعد الزكاه بتاعنا، اخر الزكاه بتاعت رمضان.
0: ايه.
1: المبلغ جاني الان.
0: تمام.
2: يا
0: سالم،
2: السيد سالم،
1: انا مزفن عنك.
2: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منا ولا شني؟
1: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوقه بدون يقول لي شيء.
2: لا انت تقدر ما تقبلش، ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
1: لا نقدر لكن سكت وخلاص قبل.
2: والله هذيك راجع عليك انت.
0: قبل هو قال توه.
2: ايه خلاص، اذا قبلت اقالته من البيع، ومن اقال مؤمنا اقاله الله يوم القيامه واقال عثرته يوم القيامه، فانت لك فيها اجر باذن الله تعالى. خلاص تمام ما دام احتسبتها لله. هو من ناحيه الشرعيه لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن ما دام قبلت معناه تم الإجابة.

0: والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عاترته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
1: هو تقريبا ولده عاملني كأني أنا أستلف.
2: كأن شني؟
0: مسلفهم.
1: ولده ما قالليش إن تدريعة البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
0: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله أجرك حاصل يا رب.
2: تسمع الجواب من الشيخ،
0: لكن في جديد في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع لك أن ترفض، تقول لا لا لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم، لو كان كل بيع نقعد الراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البائع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
3: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبا من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الإبن يتجرأ ويقول لي أبوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت أبوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة، أنا الآن محتاج وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي باها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول لأنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب من إنسان لبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش إن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول إيش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط إن ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وعطاه، وبعدها بفترة قال أراه لكن ما فيش ميراث، قالوا كان هيك الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه، الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لأن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته، لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما ثبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقولوا له رد للورثة ويخش الميراث للجميع، وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخذها، يخصم منه الميراث، نقولوا مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخذها 80,000، نقولوا انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط، فهذا حال الهبة، إما أن تكون مشروطة مع يعني إما أن يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة أو في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
4: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف يعني المرابحة، قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
5: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة ياخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأن هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر، هل الفرع هذا يطبق في اللبائح ولا ما يطبقش، من يعرفه يعرف تعرفه الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان أعطوه الإذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول له ما تخدش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخدش منها ما تخدش منها.
6: يقول الفسكية متاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير أي وصف من أوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
7: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طاهر أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما قلت ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
8: نعم. هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
9: مسألة الجمعيات نقول إحنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه 10 أنفار، يكون محصل جمعية 10,000 جنيه ويديروها بالدور، وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعد ذلك بتجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل، ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، يعني ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. احنا نقول جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخك. بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل عن المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيره؟
9: اي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو فيه اللي تزيد ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة سواء خاصة في البرد وغيره، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد فيجوز، وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر من سامنا هذا، نقوله الاستجمار يكفي لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم للرد عن أسئلتكم الموجهة لهذا البرنامج. ومن أراد التواصل معنا فإن أرقام الهواتف هي 092-092-15-02، 092-092-16-02. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. مستمعين الكرام، من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها في هذه الحلقة، وهي يغفل عنها كثير من عامة الناس، هو ما يتعلق فيما يتعرض له الإنسان من حوادث تلزم عليه أو تلزمه بأن يدفع تعويضا أو يجبر ضررا ثابت بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأتكلم في هذه المسألة عن الديات وما يتعلق بها في إجازة بسيطة أو في موجز بسيط، ليتما تأتي أسئلة الواردة للبرنامج. هذه المسألة كثير من عامة الناس تغيب عنهم، وهو واجب شرعي أمر الله به الإنسان أن يقف فيه إلى جانب أخيه المسلم من عصبته، أي من قرابته من جهة الأب، وهو كما قلت ما يتعلق في الدية أو بالديات. الدية هي مال يدفعه الإنسان عوضا لإنسان آخر ترتب عن إذايته، يعني فقد عضو من الأعضاء أو تلف نفس بدون قصد. نتكلم عن دية الخطأ، دية الخطأ، وهذه كما قلت يعني تحدث غالبا يعني في حوادث السيارات. حوادث السيارات في العادة أو بعض الأحيان ينتج عنها يعني قتل بالخطأ غير مقصود، قتل غير مقصود، وقد يترتب عليه يعني قتل أو أقل من القتل. لكن نريد أن على الأقل نركز على ما يحدث عند قتل الخطأ.

0: مثل الخطأ. الأصل أن الدية هنا ليست واجبة على القاتل ما لم يكن متعمدا، زي ما قلت تصير في حوادث السيارات الآن، إنسان يعني يضرب إنسان، حد قاسم الطريق، أو حد مثلا صدام سيارتين في بعض وكذا، ويترتب على ذلك وفاة أحد الطرفين سواء السائق أو من كان معه السائق. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون يعني السائق ملزما بالدية. القاتل اللي ضرب السيارة أو تسبب في القتل هنا يكون ملزما بالدية في بعض الأحوال عفوا يكون ملزما بالدية. ولنلاحظوا في مجتمعنا وخاصة في يعني المنطقة الغربية أو نقولوا في طرابلس وما حواليها وكذا، أن الذي يلزم بذلك يعني القاتل فقط، أو نحن نقول عائلته اللي هم يعني حوش بيته يعني، وهذا يدخله يعني في معاناة لا يعلم بها إلا الله. يعني أهل الميت من حقهم الدية شرعا، من حقهم الدية شرعا، وهذا حق كفله الله لهم، حق كفله الله لهم، وهو يعني جبر للخواطر وجبر لهذا الفقد الذي ترتب عليه هلاك أحد أفراد أسرتهم. طيب لما يمشوا الناس، خلينا نتكلموا بما هو جار عندنا، ويتكلموا مع أهل الميت بعد أسبوع أو عشر أيام أو بعد أسبوعين أو كذا وإلى آخره، إحنا نقول بعد فترة معينة، أهل الميت كما قلت يعني يتركون أو يطالبون بالدية. الدية لما بنجو شوفوها هي يعني 1000 دينار من الذهب، والفتوى هي ما يعادل، لأن الدينار الذهب غير موجود، وبالتالي يقيم ب كما في فتوى دار الإفتاء بمئة من الإبل، بمئة من الإبل، وتكون مقسمة، وتكون أيضا ماذا يعني مقسطة. يعني الآن لما نقول مثلا 100 من الإبل تعادل على سبيل المثال نقول 600,000 أو 500,000 على حسب السوق، يعني إن هي مش كلها يعني أربع أنواع تتفاوت في الأعمار، يعني زي بنت المخاض وزي بنت لبون وزي الحقة والجذعة، يعني أربعة كل 25 25 25 أو مخففة 20 20 20 عفوا مخففة يعني. فتقدر بقيمتها في السوق زي ما نقول، وإحنا قلت مثلا 500,000، 500,000 هي تكون يعني على مقسطة على 3 سنوات، مقسطة على 3 سنوات. طيب الملاحظة وين مستمعينا الكرام؟ أن الذي يتحمل الدية هو القاتل وعائلته، اللي هم إحنا نقول عائلته يعني المقربون بالدرجة الأولى، يعني حوشهم يعني. وهذا أمر يغفل عنه من يغفل عنه عامة الناس. ولأن ليش؟ لأن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة. شنو العاقلة؟ اللي هي القبيلة أو العصبة، هم الذين يتحملون الدية. يعني سموا عاقلة، قالوا لأنهم ليس سموها عاقلة لأنهم يعقلون لسان الطالب للدم من أولياء القتيل. يعني إحنا نقولوا وقفوا لسانه أو سكروا لسانه بعدم المطالبة بما يبذله أهل، عفوا يعني يعقلون لسان الطالب أو لي القتيل يطالبوا إما بالقصاص مثلا نقول إحنا أو بالدية. إحنا نتكلم عن قتل الخطأ، قتل الخطأ ما فيش شيء قصاص فيه دية، فأهل القاتل يطالبون بالدية فيعقلون لسانهم، أي يعني يسكتون لسانهم بالدية التي فرضها الشارع الكريم. وكما قلت نشوفه فيه الآن في المجتمع شو اللي يصير. اللي يصير أن أهل الميت أولاد عمه وعمامه وأخوته، أولاد عمه أولاد عمه بالدرجة الأولى أولاد عم بالدرجة الثانية، يعني اللي بيوقف معه في العادة يدوب يعني أبوه وأخوته، والباقي يعني يديرون ظهرهم أو يديرون ظهرهم لهذا المتهم بقتل الخطأ. وتجد الناس يعني هذه العائلة يبيعوا سياراتهم وبيعوا رزاقهم وبيعوا كذا في سبيل أنهم يعني يحصلوا الدية أو جزء من الدية لأولياء الدم. وبالتالي الكلام اللي بننبه عليه عامة الناس اللي قلت هم في غفلة يعني عنا أنهم يعني الديرة ما تكون يعني أكثر من الثلث، أكثر من ثلث دية المجني عليها والجاني تكون أكثر من الثلث، هي تجب عليهم تجب على العاقلة، تجب عليه العاقلة اللي هم منه العاقلة قلنا قبيلة القاتل، قبيلة القاتل أو العصبة، عصبته يعني قربته من جهة الأب، قربته من جهة الأب يعني سموهم العصبة لأنه كانهم يعني حول زي العصابة على الرأس يعني يعني يكونون حول هذا الرجل، والعصبة هم اللي يتناصر بهم الإنسان عادة، أنت من يناصرك في العادة أنت كلمه أولاد عمك خوتك أولاد عمك وهكذا الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في امرأة ضربت امرأة أخرى تشاجرت معها فضربتها على بطنها فعندها حمل في بطنها فسقط هذا الحمل ميتا، فقضى بغرة تعبد أوام يعني دية كانت هنا في الحمل وفي الجنين بعبد يعني أو غرة صغيرة يعني عفوا غرة هو العبد أو أمة صغيرة يعني، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قضى لها بالغرة هذه توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها، العقل على منه على عصبتها. طيب فبننبه عليها زي ما قلت أن ما هيش واجبة في قتل الخطأ دي، ليست واجبة على القاتل نفسه وإنما ينوبه في العادة ما ينوب بقية أفراد القبيلة، يعني يأخذ الأقرب فالأقرب ومن هو له قدرة وعنده مال نتكلم وعنده مرتب وعنده كذا وعنده قدرة يعني أنه هو يدفع. فبالتالي اللي نشوف فيه الآن أن أولاد العم يعني ينبغي أن تقسم الدية التي يصطلح عليها مع أهل الميت، ينبغي أن تقسم على جميع أفراد القبيلة بالتساوي في العادة، بالتساوي يعني إحنا نقول إحنا على سبيل المثال يعني طلبوا 100,000، 100,000 إحنا مثلا القاتل هذا أولاد عمه أولاد أولاد أولاد عمه أولاد أولاد عمه وهكذا يعني أخوته أولاد أخوه ونبدأ من أبناء ثم الإخوة وأبناء الإخوة والعم أولاد العم وكذا وهكذا تتدرج العصبة هذو يعني 100 رجل يعني وهم طبيعي 100,000 معناه 1,000 1,000 على كل إنسان اللي هو ممن له القدرة على ذلك وعنده دخل يعني، فالفقير لا يطالب بهذا والله أعلم في العادة، لكن إذا أراد أن يتطوع بشيء فله ذلك، لكن الناس اللي عندها القدرة هذو يتقسم لأن هي من باب المؤازرة المسلم يا أخيه المسلم ولقرابته. فاللي يشوف فيه زي ما قلت لك الآن يعني أنتم تصور الإنسان هو الحمد لله وفضل الله من رحمة الله الواسعة أن مش كل يوم إنسان كل عيلة كل يوم يصير فيها قتل يعني بفضل الله فيه يعني العمر كله 100 عام و50 70 عام وكذا ولا يتعرض الإنسان لمثل هذه الحادثة. فبالتالي الحمل يعني إحنا نقول الحمل الإجماعيش حتى في التعبير العام يعني. ففي هذه الحالة لما يتوزعوا مرات العائلة القبيلة ما شاء الله أكبر يعني 100,000 مثلا عليه 200 أو كذا أو 200 نفر وكذا يطلعوا 500 أو 300 نفر يطلعوا المبلغ أقل وأقل وهكذا نتكلموا، فلا يحمل القاتل الخطأ أو وزر هذا القاتل الذي لم يقصده أصلا، هو غير قاصد أصلا، لو كان متعمد يقولوا الدية عليه الجاني، الدية على الجاني إن أرضي أهل الدم بذلك ولم يطالبوا بالقصاص وتصالحوا مع أهل الميت. لكن في قتل الخطأ مع الاتصال. السلام عليكم أخ أحمد.
1: عليك السلام ورحمة الله شيخ.
0: تفضلوا.
1: بالله شيخ نسألك عن موضوع $2,000 حاليا كاش.
0: نعم.
1: شو من وضحة حاليا مازال حر مصدر الإفتاء ولا كيف؟
0: إن شاء الله بالنهاية تعالى أسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله
0: تعالى. فإذن الكلام في هذه المسألة زي ما قلت اللي واقع الآن اللي نشهد فيه في مجتمعنا الآن وكما قلت في على الأقل في المحيط طرابلس ومحيطها وغيرها، المسألة قلت أنه هو الإنسان يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بعباده ما هوش كل يوم قتل خطأ، يعني أنت بتقول والله يا ندفع دين مالين في العادة يجيك مرة في العمر أو ما يجيكش أو يجيك مرتين في العمر يعني، وأنت الإنسان لما تشوف روحك الآن يعني كالمجتمع اللي عايشين فيه يعني نعيشه يعني نصرف في أشياء يعني حتى في غير في الكماليات وغيرها، فما بالك بما هو واجب عليك شرعا مع اتصال آخر. أخت هنية السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا شيخ مارك سعيد.
0: أهلا وسهلا أستاذي الكريم.
2: ربي يحفظك ويصلى بميزان حسناتك يا شيخ.
0: وإياك أخي الكريم.
2: والله يا شيخ أنا بنسأل طبعا طبعا أقرب جامع لي مسافته 4 كيلو متر.
0: نعم.
2: وما نسمعش في الأذان إلا بالمكبر الصوت، هل تجوز صلاتي في المنزل ولا لازم نمشي نصلي جماعة؟
0: إن شاء الله بتسمع الإجابة.
2: يعني أنا مجتهد في الأوقات، أغلب الأوقات في الجامعة، لكن في أوقات يعني طريق بعيدة شوية هيك، ومرات تقول يعني طريق مكسرة واحد، لكن أنا هل يجوز إني أصلي بحوشي ولا بس؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله فيك الكريم. هنية.
3: عليكم.
0: تفضلوا.
3: ايوه
0: تفضل تفضل اخت هنية.
3: اهلا وسهلا، ربي يعوضكم ان شاء الله. شيخنا بالله عليك نبي يعني نتكلم على الجيران.
0: نعم.
3: الجيران يقضوا في يعني يقضوا في جيران يعني هل بصايرة مشاكل في يعني يبقوا تحت الوش الناس يقولك لا والله هذا مش ليك، يعني عادة هو روش يعني شن بيكون؟ بيكون يا أما روش حمام يا أما روش الكوجينة، ويجوا يعني يوقفوا تحتهم شباب. ما نحكيلكش والله على المشاكل اللي تصير، يا ريت تتكلموا على الجيران والله.
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
3: يعني هل بس مثلا ما فيش مسافة أو يعني بناخذ من وقت، يعني لو نحكيك على كيف تصير المشاكل والله ما نحكي، يعني هل بكاسة يعني حتى مش قليل، هل يعني نشوفها في مجتمعنا يشكو والله في من ناس إلا وصلت بها لدرجة إن حولوا من حوشهم.
0: نعم.
3: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله بنت البادية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حاج، إن شاء الله بخير وصحة.
0: سلام بك تفضلي.
4: بالله يا شيخ أنا عندي أسئلة لو سمحت، ممكن تجاوبت على بركة معي.
0: نعم.
4: عندي أسئلة لو سمحت يا شيخ.
0: نعم.
4: ممكن أسمع صوت شوية شيخ؟
0: عندي صوت شوية أنت بس.
4: صوت بين شوية
0: شيخ. نعم انت مباشرة تفضلي.
4: اي صوت يا شيخ ما فيش صوت.
0: انا اسمع فيك، تكلم انت بس نسمع فيك ان شاء الله.
4: يا شيخ انا السؤال الاول بخصوص امانة عن خلاء الوالد الله يرحمه، حارتين ذهب يعني يا شيخ. وممكن يصير
0: يعني خلاء لخوتي،
4: فلما توفى يا شيخ
0: مخلي ابوك مخلي
4: ضمها للميراث ولا تبع ضمن الوصية يا شيخ؟
0: أبوك مخلي ذهب لأخوتك يعني؟
4: إيه حاجتين ذهب يا شيخ، لم يوصلوا النصاب، هم المفروض
0: النصاب. كم سؤال يا شيخ؟ خلاها لهم، هذا قال هذه الحديدة ولا هذا الحدايد مثلا لفلان وفلان، صح هو؟
4: إيه معناته لو
0: إنه يعني بس عفوا الوالد حي ولا توفى؟
4: الوالد توفى يا شيخ
0: والوالد توفى. باك لحظة، هذه لما قال الحديدة في هذه لعبد الله وهذه مثلا لأحمد زي ما نقوله كويس، استلموها ولا قعدت عندها هو؟
4: لا والله يوم قعتهم لي أنا، قال لي لو تزوجوا واحد أعطي حاجة يعني بيعها وأعطي كتب تعديتها. فلما توفى خلنا نضم من الميراث وإلا خلينا نضم الوصية
0: يعني. إن شاء الله بدي تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السؤال الثاني كيف بخصوص الصلاة لو سمحت؟
0: أيوه.
4: الصلاة يا شيخ الأمير الإنجليزية الدرجية.
0: نعم.
4: لما أقيم الصلاة والركوع والسجود ما نقدرش نبني رجليا يعني يا شيخ. يعني نشف، لكن لما نقعد نتشاهد نقرا على كرسي.
0: تقدري اللي ما تقدريش هو السجود والجلوس بين السجدتين او الجلوس للتشهد مثلا.
4: ما نقدرش
0: نعدل السجود ثاني رجلين. بسبب ما نقدرش نتني ركبك يعني. هذا فقط، هذا هو.
4: لو سمحت معلش.
0: تفضلي.
4: يا شيخ انا عندي الوالد لما كان في الفتره الاخيره يعني كانت العائله مش عارفه ما فيش اهتمام شويه. قمت بواجب اتجاه والدي يا شيخ، يعني قمت بكل شيء في كل ما اعطاني جهد في كل شيء يا شيخ، وقمت بالواجب هذا حتى لين
0: عفوا معلش معلش بس لا لا ما سمعتش السؤال الاخير سامحيني. شو قلتي عفوا؟ شو قلت السؤال الاخير معلش؟ ايوه
4: قلت كم سؤال يا شيخ؟
0: لا قلت في الفترة الأخيرة القيام بحق الوالد قلت كان فيه تقصير أو كذا.
4: حق الوالد يا شيخ لما
0: تعبت
4: الأخير يعني قمت بالواجب كله يعني غير لأنه
0: مثلاً
4: والبحدان والسرين.
0: نعم.
4: أنا
0: ميز
4: من الوالد يا شيخ وهذا واجب.
0: نعم. أظن أنا بغلط
4: يا شيخ
0: هذا صح ولا غلط؟ أقصد كنت الكشف على والدك لأن عاجز هل هذا صح أم لا يعني؟
4: أي أيوة.
0: إن شاء الله تسمع الكلام بإذن تعالى إن شاء الله.
4: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. وزكاة الله خير. وزكاة
4: الله إن شاء الله.
0: السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مساء الخير أحمد. السلام عليكم.
5: سلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ.
0: معكم مبارك الكريم.
5: نهارك أبرك.
0: تفضل.
5: في شركات دايرين عمرة بالتقسيط.
0: نعم.
5: تو متعين أنا وزوجتي في مصرف الصحاري وفي شركة تدير في عمرة عن طريق مصرف الصحاري.
0: تمام.
5: فمشيت شن المطلوب قال لي شهادة مرتب وضامن وعطوني البرنامج بتاع الرحلة اللي هو 14 يوم بيخصموا مني 535 في الشهر. فما نعرفش هل
0: إن شاء الله
5: عادي ولا مش عادي.
0: إن شاء الله تسمع بإذن تعالى إن شاء الله الإجابة إن شاء الله.
5: فتح الله عليك.
0: وعليك الكريم. نعم. تمام إن شاء الله. طيب. إذن اللي نبي ننبه عليه مستمعين الكرام وأخي المسلم في كل مكان أن الدية إذا تجاوزت الثلث الدية المجني عليها والجاني فإنها في قتل الخطأ تجب على العاقلة. يعني وقلنا العاقلة هم الإخوة والعمام ولاد العم وكذا إلى آخره عصبة الرجل. والذي يجب على القاتل مثل ما يجب على بقية أفراد القبيلة. لأن اللي صاير زي ما قلت لكم الآن لما تحدث هذه الحادثة يعني كتر خير يحسب روح أنهم متطوع. ولد العم كان جاب 500 ولا جاب 1000 جنيه ولد عمك يعني كان جاب هذه القيمة فكتر خيره يعني يظن نفسه انه هو متطوع هنايا ويعني بجميلها زي ما نقوله مرات يعني انه دار حاجه او ساعد لوجه الله. لا اخي الكريم يا مستمعينا الكرام الدية على العاقله معناها واجب على كل من اهل القاتل القاتل الخطا واجب عليك شرعي ماهوش جميل ماهوش منه ماهوش صدقه ماهيش هبه معايو ماهيش لا هذا واجب عليك شرعا أن تدفع بقدر ما ينوبك حينما تقسم الدية على منه على عدد العصبة. يعني زي ما قلت اسمه القاتل أولاده وأخوته وأولاد أخوته وعمامه زي ما قلوا إحنا أولاد عمامه حسب الترتيب المتعارف عليه من الناحية الشرعية يقسم المبلغ الإجمالي كل على هؤلاء الناس بحسب يعني إمكانيات هؤلاء الناس. اللي الفقير هذا غير مطالب واللي كل من هو عنده مرتب وعنده كذا. وزي ما قلت لك يا أخي الكريم هذا واجب عليك شرعي ما هوش يعني تبرع منك أنت. هذه راوي ليش؟ لأن احنا نشوف عادة القاتل لا يفرج عنه إلا ما يجيبوا أهل الميت التنازل وأهل الميت بودية ودية زي ما قلت مرات توصل 400,000 300,000 100,000 150,000 وهو يعني الشخص هذا يدوب حوش ساكن فيه كله حتى لو بيبيعوه بيطلعوه للشارع ممكن ما يجيش 150,000 أو 200,000 معي يعني وموش واجب عليه شرعا. هذه اللي بنفهمها أنه مش واجب عليه لكن نتكلم عن الواقع اللي صاير الآن. يعني يبدأ يبيع سيارته وكان عنده الولد هو اللي يعني متسبب في القتل الخطأ يعني يبيع سيارته ويبيع حتى حوشه وكذا وإلى آخره بحيث أنه يدفع الدية هذه أو جزء من الدية. فالولاد العم يتفرجوا وقلت لك كتر خير اللي يدفع 500 ولا 1000 جنيه هذا يحس روح أنه مدير حازة يعني أو واقف مع ولد عمه. لا هذا راه يا مستمعينا الكرام لا الدية تقسم عليه الأقرب هذا من جهة الأب تقسم عليهم يعني بحسب العدد الرؤوس زي ما قلنا احنا والعيلة لما نقسموهم الأولاد عمي أولاد أولاد عمي وهكذا كذا بالأقرب فالأقرب يعني تكلموا يعني يطلعوا 200 نفر 200 نفر يبقوا 100 ألف معناه كل واحد 500 لمن هو عنده إمكانيات وعنده دخل وعنده يعني استطاعة وهكذا. شوف تشوف أنت الإنسان يعني أنت راه إنسان هذه لا ينسى ما يعني إنسان ما يعرفش علم الغيب وما يحدث في غد اليوم. ولد عمي قدوة أنت واللي وقع فيه ولد عمك يعني حتقع فيه أنت. ما تضمنش روحك ولي ولدك قدر الله أو كذا إلى آخر. إنسان هذه الدنيا فيها كل شيء. فهذه باب المؤازرة باب الوقوف مع أخيك المسلم وقوفا واجبا شرعيا وليس زي ما قلت يعني من باب الندب يعني لا واجب عليك شرعي أنك أنت توقف مع أخيك ومع ولد عمك وكذا في دفع ما يجب عليك في القدر المتصالح عليه طلبك إن كانت دية زي ما هي فبها يعني من حقهم وإن تصالحتم على أقل من الدية فلا بأس بذلك. يعني شوف والله قالوا 500 مفاوضات الناس على الخير يعني والحمد لله يعني الرحمة موجودة بين الناس وعارفين يعني إمكانيات الليبيين وخاصة الناس العادية وكذا فليتفاوضوا عليهم مبلغ يتقسم عليه بقية أعضاء العائلة وبالتالي يعني هذا هو يعني المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه يعني هذا يعني واجب عليك شرعي. هذه اللي بركز عليها بس أنه هو موش منه ولا صدقة ولا هبة ولا تبرع لا واجب عليك شرعا راهو يعني لما أولاد العم المتقتدرين يعني اللي يقدروا يساهموا في هذا الأمر وعندهم قدرة يعني كل يوم يمر عليه للأسف القاتل الخطأ في الحبس وهم راهو يحقهم الإثم لأن تخلوا عن واجب شرعي يمكن أن يخرج أو يفرج على هذا المسجون الذي قتل خطأ ولم يكن له يعني بال في إزهاق هذه الروح وإنما هو أجل لهذه النفس وجاءت على يد هذا ابن العم هذا وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى ومدام ليس قاصدا القتل والضربة ففي هذه الحالة يعني من حيث الإثم لا يلحق الإثم إذا كان هو يعني واخذ بالاحتياطات السلامة زي ما نقول وحني وتتبع لخطوات يعني إذا كان هو حادث سيارة مرات حادث سيارة مرات غير مش حادث سيارة مرات يعني أشياء أخرى يعني ناش واحد اعتر على واحد طيح واحد كذا إلى خير يعني كل المسألة وليها حكم شرعي. لكن اللي ننبه عليه عامة المستمعين أن الدية راهو يعني القاتل في قتل خطأ تجب على العصبة اللي هم احنا قلنا الإخوة وأولاد الإخوة والعمومة وابناء العمومة يعني بحسب التسلسل القرابات يعني من جهة الأب. فهذه ينبغي ننتبه لها ولا نهملها ونعلم أن يعني عدم دفع القسط الذي يجب عليك أو النصيب الذي يجب عليك أن تدفعه يعني هذا يعني راه واجب عليك شرعي وليس من باب المنة. الأمر الآخر اللي هو يعني ينبغي أن يعلمه يعني أهل القتيل أن الدية على العاقلة وليست جبرا أن تدفع كاملة راه تدفع بالتقسيط مقسط على 3 سنوات مجزأة يعني على 3 سنوات يعني نهاية كل سنة يدفع الثلث نهاية كل سنة يدفع الثلث هذا هو يعني الواجب إذا كان أهل الميت عندهم قدرة أهل القاتل يعني يدفعوه مع بعضه في مرة واحدة فبها ونعمت وبليت الذمة. لكن لا يجوز لهم أن يشترطوا عليهم أن يدفعوه مرة واحدة. ليش؟ لأن احنا الآن إنسان ما في لا في الحلم ولا في العلم زي ما نقول احنا فجأة يروح مطالب ب 200,000 ولا 150,000 وكل واحد يدفع 1500 واحد يدفع 2000 واحد يدفع كذا لما بنقسمهم يعني العائلات فيه اللي ما شاء الله يعني أولاد عم مئات مرات لم يكن عشرات فمئات وفي اللي رأسه رويس حتى هو نفس الشيء يعني فمسألة هذه يعني نكلموا الجانبين أهل القاتل خطأ أن الدية راه واجب عليكم يا العصبة عصبته والعاقلة والأهل الميت حتى هو لا يحق لكم أن تجبروا والله أعلم في قتل الخطأ أن تكون الدية يعني تدفع مرة واحدة والله أعلم. الأخ أحمد يعني يسأل على $2,000 والفتوى فيها يا أخي الكريم أخي أحمد يعني الفتوى ده الإفتاء بالتحريم أنه لا يجوز الإقدام على معاملة $2,000 حتى يصحح مصرف المركزي الأخطاء التي تراها دار الإفتاء أنه وقع فيها من حيث مكاتب الصرافة وما يتعلق بها، والأمر إلى هذه اللحظة يعني لم يتغير شيء حسب علمي، على الأقل اليوم يعني لهذه اللحظة حسب ما أعلم أنه يعني باقي الأمر على التحريم. ومن أقدم على هذه المعاملة وأخذ الدولار فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني عليها يعني الدولارات هذه يأخذ رأس المال متاعه اللي يدفعهم فيها والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به. الأخ عبد الله يعني يتكلم عليه الصلاة المسجد، الصلاة في المسجد يعني ما عليه مذهب الإمام مالك أن صلاة الفريضة جمع سنة مؤكدة في حق كل مصلي، يعني هي سنة مؤكدة يعني ينبغي، وكما سنة مؤكدة يعني ينبغي أن الإنسان يحرص عليها، أن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وكما ورد في الحديث يعني أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 26 أو 27 درجة كما في الحديث، أو على صلاته في بيته، على صلاته في بيته. فكونه سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها إلا لصاحب العذر، يعني إنسان حاول ما ينقطعش يعني عن المسجد يوميا، لابد أن يكون له اتصال بالمسجد. هذا ما عليه المذهب. والمسافة كما قلت يعني هو سماع النداء، العبرة بسماع الأذان من غير الميكروفون، يعني هذا الأصل، هذا هو الأصل. البعض زي ما يقدرها تقريبا يعني حوالي في 3 أميال، يعني النداء يسمع يعني مباشرة من غير الميكروفون هكذا. قديما طبعا لما كانت الأماكن مفتوحة، يعني الأماكن مفتوحة والبيوت كلها احنا نقوله كلها في العادة يعني دور أرضية ما هيش عمارات وكذا وإلى آخره. فعلى كل حال النص النفراوي والله أعلم أن النداء يسمع يعني من 3 أميال مع هدوء الريح، 3 أميال يعني 3 أميال لما قدرها الآن حوالي 4.5 كيلو، 4.5 كيلو، فينبغي الإنسان أن لا يفرط في هذا الجانب ما لم يكن هناك عذر آخر، مرض أو غيره، أو فيه مشقة معينة تترتب على ذلك. الأخ الكريم يقول نحرص قدر الإمكان، وهذا هو المطالب به أخي الكريم، هذا هو المطالب به. فإذن هي سنة مؤكدة عندنا في المذهب، في مذهب الإمام مالك، وليست واجبة، وليست واجبة. وحتى كلمة سنة مؤكدة راهي لا ينبغي الإنسان معناها يفرط فيها، يعني لا، هذا ليس هذا. لما احنا دائما زي ما اقول احنا عندنا عامة الناس لما تقول السنة كأنه لا يبالي، يعني ما عليش مدام سنة هي عادي ما فيش بس، لا لا لا، والسنة مؤكدة دي أعلى منها السنة، أعلى منها السنة وأعلى منها المندوب. فبالتالي ما استطاع الإنسان ما يفرطش قدر الإمكان، قدر الإمكان يحافظ عليه أن المدام يسمع الأذان زي ما قلت العبرة بسماع الأذان من غير ميكروفون زي ما قلت، يعني هذا الأصل الوافي. قديما لم تكن هناك مكبرات الصوت، لم تكن هناك مكبرات الصوت، فإنسان المسافة مقدرة حسب ما نص عليه علماؤنا أن هي 3 أميال مع هدوء الريح كما قلت، يعني حوالي 4 كيلو إلى 4.5 كيلو. طيب الأخت هنية تتكلم على أذية الجيران خاصة أمام المنازل، يعني بعض وهذه إذاية الجيران يعني كما تكلمنا عليها سابقا المستمعين الكرام، يعني من النصوص التي وردت عليها النصوص كتابا وسنة، والكتابا وسنة وردت النصوص في هذا المسألة. فينبغي علينا المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف ما له وما عليه من حقوق، يعني يعرف ربي قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني هذه التوصية جيرانك، يعني الجار سواء في قرابة أو الجار اللي بجنبك، يعني سواء حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم، يعني ودائما نتكلم يعني الحق الجار، يعني يعني التوصية كنا نعرفه هذا الكلام، كل ما في مسلم ما يعرف حق الجار، ما فيش مسلم يعرفش حق الجار، وما في مسلم يعرف يعني الأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار والوقوف مع الجار، وأن هذا واجب ما زال جبريل، ما فيش يعني والله أعلم حتى في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بيورث يعني، لدرجة أنه يعني أقرب حتى من قرابتك اللي هم من أصحاب الفرائض يمكن يعني حتى ولو حتى ظننت يعني خلاص كثرة أو عفوا يعني النصوص التي تدل على الإحسان إلى الجار يعني كثيرة كما قلت كتابا وسنة، كتابا وسنة، فينبغي على الإنسان يعني يراعي هذه المسألة أدبيا، وسواء من ناحية الأدب والسلوك أو من ناحية الأمر الشرعي، من ناحية الأمر الشرعي حتى أو من ناحية الأمور عفوا من ناحية المروءة، عفوا من ناحية المروءة، فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا المسألة. وزي ما قلنا نحن دائما أقرب الناس إليك رأوا في العادة يعني هو الجار، هو الجار، والحديث الواردة في الجار يعني حوالي أكثر من 35 حديث أو أكثر من 30 حديث، حوالي يعني عدها البعض تقريبا حتى 40 حديث والله أعلم. فبالتالي مستمعينا الكرام يعني هذه مسألة ينبغي أن نعطيها، أن نعطيها حقها يعني. وقلت هذا ليس إذا كان هو غير المسلم يعني الجار المسلم له حق، فما بالك بجارك المسلم وما بالك بجارك المسلم القريب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي يهودي. هذه يا مستمع الكريم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أهديتم لجاري اليهودي، هذا الآخر عبد الله بن عمرو، عفوا عبد الله الصحابي يعني، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. فالمسألة إذن الحديث الجار يعني كثيرة حتى في اللعانة، حتى في اللعانة لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، أيضا ورد فيها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب شنو، باب التكاتف والتعاون والتآزر يعني، وجارك سندك في العادة، كانوا في العادة الجار هو السند، هو ظهرك، هو حمايتك يعني، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. صلى الله عليه ثلاث مرات من يا رسول الله قال من لا يأمن جاره جاره بوائقه، جارك اللي ما يملكش بوائقه، جارك اللي ما يملكش يعني بيته وعلي عرضه وعلي يعني ماله وعلي رزقه يعني أنت لست مؤمن إذا كان جارك لا يأمنك وغدراتك. ويبدأ الإنسان يتصيد في العثرات ويتصيد في أخطاء الجار يعني يحصيها عليه وينشرها بين الناس أو حاول أن يشنع عليه، هذه ليست من خلق المسلم في شيء، ليست من خلق المسلم في شيء. لا لا، الجار زي ما قلنا وبالتجربة الآن يعني نشوفها قدامنا، أول ما سمح الله تصير مصيبة في البيت أول من يفزع لك جارك، يعني حتى مرات لو يكون في حتى سوء فهم ولا كذا يعني يسمع الصياح ولا يسمع عياط زي ما نقولوا احنا، والجار ديك بيفزع لك طول هو الاول، يعني اخوك ولا ابوك ولا ولد عمك يسكن بينك وبينها من كنا يعني منطقه ثانيه ولا شوارع بينك وبينهم يعني اشبه امتى يسمع بك الله اعلم، لكن اول ديما نقولوا فيها اول ما يسمعوا الصيحه والعياط في الحوش اول من يفزعوا جارك اللي في جنبك اللي اقرب الناس ليك، هم اول ما يفزعوا لك معك ويقفوا معك يعني في الضراء وفي السراء عاده وفي الضراء من باب اولى يعني بالدرجه الاولى، يعني في الضراء تلقاهم موجودين وفي الزعين. وهذه هي خلق المسلم، هذه هي خلق المسلم. المساله اللي يتكلم عليها السائله الكريمه من جانب اخر هي ان في بعض وهذه ملاحظة في بعض الأحياء السكنية يكون فيه اكتضاد سكاني، يعني حوش لاصق في حوش، حوش لاصق في حوش، والزنقة متاع 5 متر ولا 4 متر ولا 6 متر، ويبدو الشباب واقفين قدام واحد من الأحياش أو كذا يعني حشاكم يعني كلامهم، ولا يزنون لا يعطون حق الطريق، يعني لا يعطون حق الطريق اللي هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كان ولا بد يعني نهى صلى عن الجلوس في الطرقات، النبي صلى الله نهى عن الجلوس في الطرقات، وإن كان ولا بد يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إياكم الجلوس في الطرقات، قال يا رسول الله ما لنا او ما نبد من مجالسنا, يعني هذه مكان نقعمز فيه زي ما نقول, هذا حسب العادات يعني زي ما نقوله. في الناس هذا اماكن ما عندناش مكان نمشي, يعني نقول احنا مع الناس اللي بيقعمزوا لهنا يعني ما عندناش نمشي. ف النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابيته يعني للمجلس فاعطوا الطريقه حقها او اعطوا الطريقه حقها. قال شنو حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر. غض البصر يعني انت الان لما قعمز قدام حوش جيرانكم ولا كذا, هي زي ما قلت مرات يا مستمعين الكرام بعض الظروف تحكم, مرات يعني مرات بعض الظروف تحكم عليك انك انت يعني لا يعني مهرب لك من هذه الجلوس في الطرقات. المستمعين الكرام نخرج الى فاصل ثم نواصل بقية الحديث عن هذه المسألة.
6: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا ووفقنا إلى العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى, هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف 092-092-15-0 092-092-16-0. معنا اتصال. طيب اذا اكمل الحقيقه السؤال, هو الاخت هنيه تكلمت على حق الجار واذائه الجار, وتكلمنا وتوقفنا عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني بقوله اياكم اياكم والجلوس في الطرقات. فقال بعض الصحابه يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا, يعني هذا المكان اللي نقعمز فيه, وزي ما قلنا في بعض الاحيان الطبيعة السكانية والبيئة السكانية يعني تقتضي أنها الأماكن ضيقة زي ما قلت في بعض الأحياء, يعني حوش جنب حوش, حوش 150 متر كل أحياء 150 متر وزنقة بتاع 5 متر أو كذا, وهذه طبيعتها يعني المنطقة هكذا بالكامل. فبعض الناس يقولك ما عنديش وين نمشي, حياش ضيقة ونو وكذا, وخاصة في جو الجو هذا اللي عايشين فيه توا قطاع الكهرباء وإلى آخره. فيجد الناس أو سواء شباب أو غيرهم مفر, يجدون مفر من الوقوف في الشارع يعني. فعلى كل حال احنا نحاول نقرب الصورة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. أم أمجد السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي
7: يا شيخ. والله يعني عندي كذا أسئلة.
0: تفضلي.
7: السؤال الأول, والله عندي قريب في شعرها بصراحة طايح, يعني طايح مش ممكن بك لكن خلاص يعني أعتبر صافية.
0: نعم.
7: لا وطبعا بدي أزيد زي الباروكة, هي مش باروكة لكن في الحلقة يعني فوق من جهة القفة, فشن حكمها في الشرع هذا؟
0: يعني بدي الوصلة يعني.
7: نعم
0: تبي تدير وصلة؟ قلت لك
7: مش وصلة, لا هي زي
0: باروكة ولا وصلة؟ باروكة باروكة ولا بدير شعر؟
7: زي ما نقول بالبطم. بالبطم هي باروكة, هي
0: باروكة يعني
7: يقولوا
0: هي هذه. أيوة. الباروكة هذه تبه ان شاء الله.
7: ايوه. والثانية نفسها واحدة ثانية شعرها شايب وقال دكتور نهائي معاش تديري من عندها حساسية, نهائي معاش تديري طبقة
0: بس
7: الوضع
0: جات
7: كبير بس في الحاله يعني. ايوه. السؤال الثالث في الاسنان يا دكتور, يعني ليه اختي عندها سن واحده قداميه يعني نفس صحه فيها سن واحده, فتبقى تجي كان يعني الشرع قال اسمح لي هيك تبقى تجي يعني تلبيسه بحيث يديروها نفس صحه سنين, يعني حيبقى فيها درس بالسن وبعدين بيركبوا تلبيسه للسن هذه.
0: بس شنو حكمها في الشارع؟ سن واحده ولا اكثر من سن هي؟
7: هي سن واحده جدا, هي
0: كلهم طيحات الباقي.

0: عليكم. السلام عليكم أخ أمجد.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أخ أمجد تفضل. ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: تفضل أخي كريم.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا، تفضل أخوي.
1: حسن معك من الزاوية.
0: أخ حسن تفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: الله يسلمك. قلت لك على برنامج ال 2000 دولار هذه.
0: نعم.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا أخ حسن.
1: برنامج
0: ال 2000
1: دولار هذا
0: ان شاء الله باذن تعالى تسمع ان شاء الله باذن تعالى. مبروك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: تفضلي. لعدة
2: الزوجه امتى تنتهي؟
0: نعم.
2: عدة الارمله.
0: نعم.
2: زوجها توفى فجر 29 شوال.
0: لحظه بس حسب لحظه شويه. أنت توفى زوجها؟
2: 29 شوال، فجر 29 شوال جمعة.
0: قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
2: بعد الفجر.
0: بعد الفجر. يعني يوم 29 يعني صباح 29.
2: أيوة.
0: صباح 29 اسمه شوال. به إن شاء الله تسمع الإجابة إنت هذا. طيب. مستمعينا الكرام، اذا تكلمنا على الحق الجار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله ما جالسنا ان هذه اماكن نجلس فيها وليس لنا بد ما عندناش وين نقعد. فقال فان ابيتم او فاذا ابيتم الا الجلوس او الا المجلس فاعطوا الطريق حقه، يعني مادام كان لابد ما تكون وين تقعد ولا في الطريق، يعني عفوا في يعني قصدي احنا نقول احنا على المرسى بيدي الان ولا كذا، فاعطوا الطريق حقه. قالوا ما حقه يا رسول الله؟ شن حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وإن كان ولا بد، يعني الإنسان هو الحقيقة يبتعد، الإنسان يحاول يعني يبتعد عن الوقوف في الطرقات والجلوس، يعني حتى من عادات المستقبح هي في العرف كانت هكذا، يعني نقول لك شاد رأس الشارع زي البال وبوقف وديك 24 ساعة غير الماشي واللي جاي واللي كذا، يعني هذه الحقيقة يعني مستنكرة. لكن زي ما قلت في بعض الأحيان يعني الأماكن ضيقة أو الظروف يعني تحكم على الإنسان أن ما عنده سبب يقعمز إلا في هذا المكان أو إلى آخره، فبالتالي يعني لابد أن نعطي الطريق حقه. حق الطريق هنا يبين النبي، بينه النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر، وهذا خاص بالرجال والنساء، يعني عام يشتركوا فيه الرجال والنساء، يعني غض البصر الإنسان يعني اللي ماشي واللي جاي يبدأ احنا نقوله جيد في الأحوال، المرأة اللي جاية من بعيد يبدأ يشبح ولا بنت ولا كذا، يعني حساكم يبدأ يعني لا يغض بصره ولا يهتم بأمر الشارع الكريم، أقول من يغض من أبصارهم، لا يعني يبدأ يشبح من بعيد وكذا، لا بالعكس أنت لما تشوف حاجة من بعيد مرأة على طول يعني تلفت تكف بصرك، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. النظرة الأولى هذه تجي فجأة، هذه إنسان غير محاسب عليها لأنها غير مكلف، يعني فوق التخليف تكليف بما يطاق، يعني إنسان لا يستطيع أن يعلم ما سينظر إليه معي. فأنت لما تجيك النظرة الأولى يعني تصرف نظرك على الجهة الثانية على طول، يعني هذه واجب عليك شرعا، يعني هذا غض البصر، سواء كان هذا خاصة أقولنا هذا يخص المرأة والرجل، مثل الرجل بس، يعني حتى المرأة تغض بصرها لغير حاجة، هذه مسألة. والمسألة الثانية اللي هي ماذا؟ كف الأداء. هذا كف الأداء هذا حقوق الطريق وحقوق الجار اثنين، يعني عدم إداء الناس سواء يعني زي ما قلنا الإداية الجسدية أو الإداية المعنوية أو الإداية المعنوية. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني والإنسان يعني ينبغي أن يراعي مثل هذه المسألة، يعني الأذى من الأذى يتكلم عليه يعني يتعلق بالأذى زي ما قلنا، سواء الأذى الجسدية يبدأ واقف في الطريق اللي خاطم من لسانه ولا من يده، يبدأ يناشب ولا يبدأ يقول في كلام، يبدأ يلوح في الكلام، على كل حد يمر، على الصغير وعلى

0: كبير وعلى كذا، هذا لا يسلم لسانه من لسانه ولا الإنسان عفوا لا يسلم الإنسان من لسانه ولا من يده. وزي ما قلنا حتى النظر في حد ذاته إذاية، حتى النظر للإنسان يعني نظرة يعني متجهمة أو نظرة يعني استحقار أو نظرة تكبر أو كذا، هذا كله يعتبر يدخل في إذاية المسلم يا أخي المسلم. يعني هذا ينبغي نلاحظ الكلام في اللي جاب الحديث الآن في السؤال السائلة، أنا قلت في الأماكن هذه بالذات يعني الشوارع الضيقة، يعني اللي في الشارع يسمع في الحوش، اللي في الشارع يسمع في الحوش، والناس باهي الغالب بيوت ضيقة وحياء ضيقة ولا مهرب لها من تهوية البيت، يعني خش لهو بيفتح الرواشن، الرواشن على الشارع، تبدأ يبدأ بقعمز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يبدأ الكلام السفيه والكلام البذيء ولا السب ولا الشتم ولا يعني الكلام بما لا ينبغي ولا يجوز، هذا من إذاية الطريق وبداية الجار، خاش فهم الجهتين، يعني هذا من إذاية الطريق ومن إذاية الجار من جهتين. زي ما قلت لك يعني امرأة مقعمزة هي وزوجها، وامرأة مقعمزة هي وبنتها، والرجل مقعمز هو ولده، يعني تسمع كلام في الشارع يعني تحت الروشن زي ما نقول حني، ولا كلام بذيء وكلام سفيه وكلام يعني لا يليق حتى إنسان يسمع حتى بينه وبين نفسه في بعض الأحيان. هذا طبعا يرجع لمنظور آخر، أن حتى الجيران ينبغي ألا يسكتوا على مثل هذه المسائل، يعني هذا ينبغي على الناس أن يأخذوا على الظالم، أن يأخذوا على يدي الظالم، يعني برا خذ له سعى. وهو يعني توا البعض الناس تلقاهم يعني والمجتمع عايشين يعرفوه، يعني يطلع من حوش يمشي للشارع الثاني ولا الزنقة الثانية، يبدأ يتسفه يبدأ يتكلم بما لا برا قدام حوش قدام حوش قدام حوش بوك، وتكلم الكلام هذايا أو تكلم في حوش بوك الداخل ما تجيش تتكلم، لكن حياش الناس يعني والجيران والكذا معلش، هذا لا ينبغي، هذا ينبغي حقيقة إنسان أن يعني حتى من الرجولة يعني لم يكن من الدين، قصدي إنسان تكون عنده يعني مروءة وتكون عندك يعني حسبة الجار ليك، يعني في مثل هذه المسائل زي ما قلت لكم يعني تمر من الشارع مرات تسمع يعني في بعض الأماكن كلام لا يليق، تسمع سبان وتسمع سبان الدين والعياذ بالله، وتسمع كلام السفيه وتسمع كذا، وفي اللي صيح ويعيط به عياط يعني، والناس يتفرجوا ما فيش واحد يوقف له ينهاه، أو اثنين أو ثلاثة يوقفوا ينهوه على هذا المنكر اللي يفعل فيه هذا. فهذا حق الطريق، هذا يدخل زي ما قلت هذا في إداية الجار وحق الطريق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا قال رد السلام، حتى هو يعني لما توقف يعني لما توقف خليك يعني وإن كان ولا بد أن تقف يعني في هذا المكان وتصلح من حال نفسك وتصلح يعني أحوال العباد. مرة يعني المر بالطريق يعني تلقاه بوجه طلق، يعني من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني اللي ترشد الضال، يعني إنسان من زي ما يقولوا إحنا فعل فعلا سيئا تنهاه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني يكون ليك رد فعل إيجابي في الشارع متاعك وفي يعني في منطقتك، يعني مش سلبي يتعوذ منك الناس. يعني فالإنسان رأى بعض الأحيان يتصرف في تصرفات لا يلقي لها بالا ويحسها عادي وهي مش عادية، الناس يتأذوا والناس يتحسبوا بش يتكلموا، يعني مراعاة للجيرة ومراعاة للقربة في بعض الأحيان. فهذا لا يعني أنه أنك أنت تراه على الصواب ولا على صلاح، لا ينبغي. وزي ما قلت لكم إحنا حتى للأسف عندنا السلبية، المجتمع فيه السلبية حقيقة، يعني لما يجي إنسان قدام حوش يبدأ يتسفه بكلام يعني غير لايق ولا كذا، وقعد مراقب يروح مسكر يروح الباب، نطلع كلمة يا أخي، لما يطلع الجار هذا والجار هذا والجار هذا ينتهي الإنسان يخاف. لكن كان أنت كل يوم تسمع في كلام هذا وساكت، يعني حتى نتكلم بالمعروف، أنت تطلع جارك يا فلان عيب روح قدام جاي قدام الحوش ودوتكم كلها يا جماعة الخير، دوتكم كلها داخل في الحوش يعني احترمونا وقدرونا وكذا وإلى آخره، بالله تي أحسن يعني يبغى إنسان يتكلم، يعني حتى السكوت يعني السكوت مما يساعد الظالم على ظلمه، السكوت يعني مما يساعد الظالم على ظلمه، يعني ما فيش من ينهاه وبالتالي يعتبر الأمر عادي ما فيش حد متضايق يعني. فينبغي هذه المسألة يعني نراعيها من الجانبين كما قلت والله أعلم. الأخت بنت البادية تقول يعني أبي أعطاني أمانة قال يعطاها لأخوتك يعني إذا أرادوا الزواج أو كذا، وتوفي وهذه الأمانة لم يستلمها الإخوة، وفي حال حياة أبيهم. يعني الهبة هذه هبة، إذا كان هي هبة من صنفها حاجة تانية، إما تكون هبة إما وصية، وهنا يظهر أنها وصية، والله أقرب أنها وصية، لأن ما قالش أعطيهم لأخوتك توا وخلي يستعينوا بهم ولا كذا، لا هي ما أعطاهمش، وكان يقدر يعطيهم مباشرة يعني لو بيعطيها لهم. الهبة يشرط فيها موافقة اسمه قبول الموهوب له الهبة وحيازتها لكي تكون صحيحة. لكن الظاهر هنا أن هي والله أعلم كأنها وصية، يعطيها خلالها مثلا إحنا نقول زوج تواكم ولا زوج حدايد ولا كذا، وقال هذا أعطيهم لأخوتك كان يبوا يتزوجوا، وتوفى الوالد رحمة الله عليه. فإذا هنا أول شيء إذا كان هم باب الوصية فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني إذا ما دام توفي الوالد ولم يقبض هؤلاء هذان الولدان هذه الحلية أو هذا القطعة الذهب اللي وصى بها الوالد أو المبلغ اللي وصى به الوالد، فإنها ترجع ميراثا، تدخل في الميراث، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا تطوع، إذا تطوع الورثة بطيب نفس، بطيب نفس بطيب نفس، فهنا يعني في هذه الحالة يعني تبدأ من التنازل من كيفهم، وبالتالي لا بأس بذلك. لكن هكذا يعني وخاصة زي ما قلنا لو إذا كان بطيب نفس، هذه ركزوا على حلبة، يعني أما الإحراج أو إدخال الورثة في حرج فهذا لا ينبغي، أو أخذها بسيف الحياة، فمدام ما تأخذوهاش وهم أحياء في يدهم تملكوها فإنها يعني تصبح كأنها، لأن قلت في الظهر أنها وصية، قال أعطيهم لأخوتك كان يبوا يتزوجوا أعطيوها لهم، كان مش متزوجين أعطيها لهم، مش يعني مشروطة بالزواج، وثم إن هو توفي، وإذا كان الوصية هنا يعني قال يتكلم هو بعد ما يتوفى، فهذا يعني لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هكذا الظهر والله أعلم، الذي يعني يتبادر ويفهم من السؤال. فمدام مستلمهاش يعني كنا قلنا هبة لابد من استلامها قبل وفاته، هو توفى مستلمهاش، وإن كان الظهر زي ما قلت هي وصية فلا وصية لوارث، وبالتالي تدخل في الميراث. يعني ما يجيش واحد يقول زي البعض الآن يقولك والله يعني كان مت أعطوا هذيك لفلان، أعطوا الأرض هذيك لفلانة، ولا أعطوا السيارة لفلان، ولا أعطوا لكذا، كان مت هذه، وهو من الورثة، من الورثة يعني ولولده ولا لبنته زي ما نقول إحنا، أو لزوجته أو لأمه أو لأبوه، أعطوه كان يعني مت أعطوه هذيك الحاجة لفلان، هذه ما تمشيش، لأنه لا وصية لوارث، إلا زي ما قلت إذا كان الورثة هم باب يعني قلوبهم طيبة بهذه المسألة وأرادوا أن يتنازلوا عن هذه الشيء الموروث بيعطوه لمن أوصله، فذاك أمر يعني لهم الخيار في ذلك، لكن كجبر يعني ليس من حقهم شرعا الموصى له وهو وارث أن يرث مثل أن يقبض مثل هذه الأشياء إلا بطيب نفس من الورثة. طيب، وفي مسألة هنا ننبه عليها أيضا، هذه المسائل لا في العادة بالذات، لأن دي ما نقول رهول حالة الوفاة، الكلام الإنسان في يعني لما يموت الإنسان والورثة يبدو يعني متأثرين، أبوهم مات اليوم ولا إحنا أخوهم مات اليوم والتاني يوم والتالت يوم، اللي بتقوله قال فلان بيقولوا بها على طول في العادة، يعني هذه ملاحظة ومشاهدة بالعرف، يعني النفس ما هيش في حالة تستطيع أن تأخذ قرارها بكل تجرد وعقلانية زي ما نقول إحنا، يعني مرات لما تقول والله أبوه متوفى اليوم، يتصل واحد اليوم توفى الوالد رحمة الله عليه ماتنا أول أمه كذا، واحد يتصل أبوكم قال عنده 100,000 يبيهم لكذا، وأكثر من ثلث التركة نقول إحنا التركة متاعة مثلا هي كلها 100,000، التركة متاعة كلها 100,000، يجي يتصل بهم واحد توفى أبوهم اليوم ودفنوا اليوم، يجي في الليل واحد أبوكم راه قال يقول إن التركة متاعة 100,000 كويس، قال أبوكم والله نبي 75,000 نحطهم في جامع، يعني في العادة متعارف عليه يعني الموت يعني قاعدة سخونة والنفس متأثرة حيقولوا باهي على طول في العادة، لأن نعرف إحنا أن الوصية فوق الثلث ليست واجبة، الذي ينفذ هو ثلث التركة، الوصية فوق ثلث التركة ليست من حق الموصي اللي هو الميت، لا عند الثلث فأقل، الثلث والثلث كثير، فما في كما في نص المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني فوق الثلث هذا لابد من موافقة الورثة. مسائل الحديث نتكلم عليها ليش تحدث في بين العائلات وبعدين يتم التراجع. يتم التراجع. فزي ما نقول اليوم الأول الثاني تبدأ نفس السخونة واللي يتصدق واللي تعطيهم يعني حتى بنتبرع بالتركة كلها يقول لك لا خاصة نسوين معايو. لكن بعد ما تهدى النفوس بعد 10 أيام 15 يوم 20 يوم يعني ترجع لنفس طبيعتها ويكون القرار يعني أحكي يعني أرزن يعني يؤخذ القرار بعقلانية أكثر فبالتالي دائما مثل هذه المسائل نوصل لها لأن تحدث النزاعات حولها مستمعينا الكرام. زي لو اليوم ولا تاني يوم الحكاية قاعدة سخونة والعاطفة يعني التفكير كله تفكير عاطفي صرف معي. فأقول لو قال نبي نعطيك هذا ونبي نعطيك هذا حتى فوق الثلث يقولوا باهين. بعدين بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كل واحد يروح لحوشة ولا كذا وتبدأ النفس يعني طبيعتها يصير الندم لا والله احنا هذيك الحالة كنا مش في دم قاعد سخون وكنا كذا بالخير. فبالتالي ينبغي ننتبه لمثل هذه المسائل. يعني إذا كانت ديون هذه الديون ما فيها شكلها هذا من أول يوم مدى بك دين بوك ولا دين أمك ولا دين خوك معاي مدى بيك من أول يوم يتسدد قبل ما حتى يدفن لو في إمكانية حتى قبل أن يدفن مدى بيك تسدده. لكن الوصية اللي بتصدق بكذا وبها بكذا إذا كان فوق الثلث ينبغي أن يتوقف فيها إلى أن تهدى النفوس. هذا باب التوجيه والله أعلم. السائلة الكريمة قالت يعني أنا لا أستطيع أن في الصلاة لا أستطيع السجود بسبب الركبة عندها ألم في الركبة وبالتالي لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذه مسألة يعني الإنسان إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فأنت صلي صلى المساء الصحابي وسأله عن الصلاة صلاة المريض يعني قال صلي قاعدا إن لم تستطع واقفا فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يعني. فهذا هو الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهنا لمثل هذه المسألة في حديث عمر بن الحسين كما قلت صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني تأتي المسألة اللي في العادة الناس يغفلوا عنها يعني لا يأتون بالفرائض وأفعال الصلاة التي يمكن أن يأتي بها المريض. يعني على سبيل المثال نقول احنا والله قاعد ما نقدرش نسجد يعني فيجي ياخذ كرسي ويكبر هو مقعمز مع انه يقدر يكبر تكبيره الحرام هو واقف وتكبيره الحرام والقيام ولها هذا فرض فرائض الصلاه. فبالتالي اللي تجي انت وتقعمز يعني طول في الكرسي وتقعمز تقول الله اكبر انت وانت جالس في صلاه الفريضه صلاتك باطله راهو ان تكبيره الاحرام والقيام ولها والفاتحه كذلك والقيام ولها هذه من فرائض الصلاه لا تصح من جلوس إلا للعاجز فباهي نقدر نوقف خلاص نكبر وني واقف نقدر فاتح نقدر نتحمل نوقف وما عنديش إشكالية مقدار هكي دقيقتين ولا دقيقة ونص نوقف نقرأ فيها الفاتحة وصورة إذا نجب أن نأتي بالفاتحة وني واقف به الركوع نقدر نركع إذا نجب أن أتي بالركوع من قيام كويس ما نقدرش نركع نقدر نوقف تكبيرة الإحرام وأني واقف نتحملها والفاتحة نتحملها وبعدين ما عادش نقدر يا شيخ خلاص نقرأ تكبيرة تكبيرة الإحرام ونقرأ الفاتحة ونقعمز ونكمل الصورة والركوع ما نقدرش نركع نومي إيماء يعني بالطريقة اللي نقدرها. هل نقدر نقعمز لوطة؟ لا نقعمز لوطة بعدين أولى من الكرسي وتأتي بالفرائض يعني كما أمرك بها الله سبحانه وتعالى. لا يعني نقدر نركع لكن السجود يا شيخ ركبية ما نقدرش نزل لوطة وما نقدرش نزل خلاص بعد في الحالة هذه تكبيرة الإحرام والفاتحة والصورة والركوع كل هذا نجيبه بالطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة الغير مريض وبعدين في السجود ما نقدرش نقعد على كرسي ونومي إماءة يعني إماءة سجود فهي ونأتي بالسجود ثم بعد ما نأتي بالسجدة الثانية نوقف ونجيب بقية أركان الصلاة والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده معنا اتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس.
1: طيب
0: أهلا وسهلا بك أخي يونس.
1: جزاك الله كل خير والبنبل الطيب إذا
0: وعليكم السلام ان شاء الله تعالى. اللهم امين رب العالمين.
1: بقدم اول شيء اذكر التوجيه الطيب للمناسبه العظيمه رمضان الماضي في النبوي الشريف. اتمنى منه كلمه مقتضبه للصف من هالجدال والنيران وهالكلام صار
0: الصوت عالي عالي صوت شوي اخي يونس كريم بس اخي يونس.
1: المولد النبوي.
0: نعم. المولد نعم لكل عام.
1: خصوصا انا اشوف كانوا كلمه الفصل فيها اتمنى الكلمه بخصوص هالنيران وهالفساد وضعجات المطاعم.
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. طيب السائدة الكريمة أيضا تقول يعني عندما كبر والدي في السن يعني وعجز عن الحراك كنت أنا الذي أقوم يعني بإزالة النجاسة عنه وتنظيفها وتلبيس الثياب وكذا، وهذا يترتب عليه يعني كشف العورة في بعض الأحيان، فهل علي في ذلك شيء؟ يعني هذه مسألة مستمعين الكرام لما تكلمنا في أكثر من حلقة، وينبغي يعني الإنسان يتجرد لله سبحانه وتعالى ويتجرد من أهواء النفس. من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الأبناء والبنات، بنين وبنات يعني ذكور وإناث عفوا، اللي هي بر الوالدين. ومن بر الوالدين اللي كل شيء حاضر وما عندناش إشكالية إلا في المسألة هذه بس، هو أن الأب أو الرجل إذا توفيت زوجته يعني أول من يعني يقف له أبناءه وبناته بالمرصاد ضد أن يتزوج مرة أخرى. وهذه مسألة ذات بال، مسألة ذات بال، وراه لا تظن نفسك أيها الابن مهما فعلت من أو بنت من واجبات نحو أبيك في رعايته والنفاق عليه والقيام بكل ما يعني يصلح من شأنه، ومع ذلك وقفت ضد أن يتزوج، فإن هذا عقوق. يعني هذا عقوق، لا كل ما فعلته من الأشياء الأخرى اللي فيها البر لا تنفي عنك صفة العقوق إذا منعته من الزواج وهو يعني على وهو قادر على أن يتزوج، بل تزوجه حتى ولو ما عندهاش إمكانيات مادية. ينبغي ويجب على الأبناء والبنات اللي عندهم قدرة أنهم يزوجوا أبوهم. طبعا كلام هالبناس أو استغفر الله العظيم مش كل هالبناس، لأن يعني لكن مشاهد في المجتمع أنهم يعترضوا البنات بالذات قبل الأولاد يعني، ولسببين، هو لسببين والسببان غير شرعيين. السببين مش شرعيين، لا ما هو السبب شرعي يعني موجب، لا يعني يا إما بنغمة ما تجي مرأة قدام بدل أمي يعني، وهذا كما قلت يعني هذا كلام فارغ يعني لا أساس له لا في الشرع ولا في العقل، لا في الشرع ولا في العقل. ايه بوي امي تزوجت، لا، لكن لو اخوك زوجته تزوجت تقول لي من حق اخوي يتزوج مرة تانية، شو بيقعد يروح طول عمره هكى؟ لكن بوك لا، يعني كان فيكم الان باللي يحدث داخل العائلات الليبية في مثل هذه المسائل. يعني هو هل بوك فرحان بفقد امك؟ بالعكس، يعني الزوج الصالح والزوجة الصالحة يعني عشة العمر يعني لا يفرط فيها وتذهب هكذا، وانما هو امر الله وقضاء الله وقدر معي يعني، ويعلم الله بالفراغ اللي تترك الزوجة للزوج لما يتوفى، يعني قد لا يشعر به الأبناء والبنات يعني يظن أن أمر عادي هاي بيتزوج وخلاص، لا مش بيتزوج وخلاص، لكن ضرورة الحياة ضرورة المعيشة هكذا تقتضي. أنا شو اللي جاب الكلام هذا؟ السؤال اللي قدامي الآن هذا هو لي علاقة مباشرة بالكلام اللي نتكلم عليه. الأولاد ما يبوش يا إما خوف ياخذ مرة تانية وتجيب عيل وينزحهم في الميراث، أو المرأة نفسها التمن اللي بياخذوهم حتى تاخذ هي التمن. يعني هذا كلام موجود، هذا موجود وواقع ما يقدر حد ينكره على يعني بعض الأبناء نتكلم، والبنات نغبط تجيب مرة تانية لحوشنا. أنتم لا تملكون شيء مع الأب، يعني الأب باستطاعته من غضبه يكون اللي بنزوج، وهي اللي يدافع مع حاجة يتفضل ياخذ وجهك انت وياه، حتى اللي بنيه المحياش يقول فرغوا لي العماره واطلع انت وياه، نتكلم فيكم، لو لو الأب يبي يعني يتجرد حتى هو زيكم بيعملكم بالمثل نتكلم. يا جماعة الخير، راهو الزوج، الزوج لا يخدمه ولا يستره ولا يعني يتع يعني يقدم له يعني الراحة النفسية إلا زوج، ترى ما يطريق كذبرة يعني، حتى وإن كان يظهر هو فرحته في مثل هذه المسائل. ليش نتكلم أني ديما نتكلم على المسألة هذه أو بركز على المسألة هذه؟ لأن زي ما قلت التكشف الآن، البو لما يكبر في العمر يعني ويبدأ يعني بالحفاضات ويبي تنظيف وكذا، مهما كان الابن بار ومهما كان البنت بارة، نفسي تراه يعني يشعر بالحياة وبالخجل وبالضعف، والنفسية متكسرة راه، حتى يعني إننا هو مجبر على هذا الأمر، ما هوش بإرادته. لو بإرادته مستحيلة أن يخلي ابنه ولا بنته يعني تكشف عليه، لكن متعارف عليه أن لا يشعر بذلك أمام زوجته، معاي؟ لأن التكشف هذا حاصل يعني بيناتهم في أمور أحلها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي التكشف الزوجة أو أمام الزوج أو بالعكس يعني، حتى والأم يعني قصدي خلينا طبعا نتكلم عن الأب يعني بالدرجة الأولى، إن الأم لها حالة خاصة قد يأتي في أمر آخر يعني، يعني الرغبة عادة تكون عند الأزواج عند الأباء يعني، بنت يعني لما نحيد الحفاض وتنظف وكذا ما تظنوها مسألة هينة، راهو حقيقة نبيكم تفهموها يا أبناء ويا بنات، إذا كان فعلا يتهمكم مصلحة أبوكم وراحة أبوكم يعني ونفسية أبوكم، يعني الأب أمام الزوجة يعني ما يشعرش بهذا، هو يشعر به حتى وفيه نوع يعني من العجز يشعر به، لكن بنسبة أقل جدا من أمام البنت والأب يعني، هذا اللي البنت والابن عفوا، هذا اللي بنقول لكم عليه. فينبغي إذا يعني توفيت الزوجة من بر ومن العقل ومن بر الوالدين الذي فعلا يعني يعني يسعى إليه الإنسان أن يزوج أباه، أهو فوت 5 شهور 6 شهور 7 شهور لك متى عسير يعني، أو بنبارغوا شوية يعني حتى من الشهر الأول هو ما فيش ما يمنع حتى من اسمه، لكن هو مراعاة النفس. وصحيح في المقابل سامحوني نشوفه واحدة قريبة من عمره يعني من حقك أنت كأبناء وكذا، مش من حقك من حقك، لكن يعني هو مراعاة يعني مرأة نعرض عليه حاجة يعني مرأة صحيحة وكذا، وهذا موجود يعني هو من حق الزوج حتى صغيرة، لكن نقول احني أو هو نفسه مرات يعني لا تتقبل هذا الأمر، يعني مرأة قريبة في السن يعني صحيحة وكذا تقوم برعايتها وتعيش معها عشة العمر اللي ما زال، وندوروا لحني كأبناء ندوروا لأبونا، مش نفو سد منيع قدامه يعني يبدأ عايش بروحه وحداني يعني في بيت لا رفيقة ولا أنيس معاي في بعض الأحيان، ولا أنت عايشين معها بنويتها ولا عايشين معها أولادها، يعني مهما كان زي ما قلت لكم هذه الحالة اللي جابتني للكلام هذا مستمعين الكرام، لأن هذه حالة اجتماعية موجودة في المجتمع ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الأب لو كان عنده زوجة ما كان يتعرض التكسف في عورتها أمام ابنتها وأمام أبنائه، يعني هذه مسألة ينبغي أن تتقوا الله سبحانه وتعالى في آبائكم، اتقوا الله في أبائكم، وهذا هو نتكلم عليه وفق شرع الله سبحانه وتعالى، يعني ليس مكان ولا العاطفة فيه مدخل. يعني على كل حال السائلة الكريمة، ما تقومين به أنت هذا مأجورة عليه، الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فأجرك عند الله ثابت بإذن تعالى. إنسان يعني إذا جاء في هذه المواقف يعني كشف العورة بقدر الضرورة، والملامسة يعني دائما فيه يعني قفازات أو فيه يعني أشياء يعني تمنع الملامسة مباشرة، هذا هو الأفضل والأصعب إذا كان فيه إمكانية لذلك. الآن الحمد لله مواد التنظيف أو أدوات التنظيف موجودة يعني، فتزال بها النجاسة بدين غير ما تكون ملامسة مباشرة للعورة، وكما قلت يعني لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يعني بر الوالدين راهو أكثر ما يكون إما يبلغن عند الكبار أحدهم أو كلاهما، إنما يكبروا هذيك مرحلة البر وتطلع يعني تبان يعني بر الوالدين ويطلع المعدن الصحيح المعدن النفيس الذي يبر والديه ويحسن إليهما دون تأفف ولا ضيق، وهو يتمنى بقاء حياتهما ليس زوالها. يعني هذه المرحلة هي التي أكثر ما يحتاج فيها الأم والأب لأبنائهم في مثل هذه المرحلة من العمر، لأن في هذه المرحلة الكبر يعني التفكير ليس التفكير الطبيعي للإنسان للبو ولا الأم، يخلق من الضيقات وعلى بسط حاجة يتضايق وعلى بسط حاجة يتنرفز وبسط حاجة تزعل والأشياء اللي تظنها أنت عادية، هو التفكير مرات يحسب فيها ما حسبونيش في كذا ما حسبونيش في كذا ما دورونيش في كذا، أشياء بسيطة يعني تحز في نفس الأب باعتبار مرحلة العمر التي يمر بها. فمراعاتك لمثل هذه الأشياء ومن باب أولى زي ما قلنا إزالة النجاسة وتنظيفها وكذا وآخره، هذه مرحلة فرصة العمر أعطاها لك ربي أن تفوز ببر والديك وبرضى الوالدين، رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، من يا رسول الله من يعني من أدرك أحد أبويه ولم يدخل الجنة. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم أو عن العمل على العمرة، نعم أظن نعم على العمرة، يتر على العمرة بالتقسيط. بالنسبة لمسألة العمرة بالتقسيط، إذا كان الشركة هي نفس شركة العمرة نفسها معي، يعني الشركة نفسها شركة السفر والسياحة هذه هي نفسها اللي تقدم في خدمات بالتقسيط، يعني متعاقدة في العادة مع شركات الطيران ومتعاقدة مع الجهات المختصة في بلاد الحجاز وعندها يعني حاجزة فنادق غاديكة أو كذا وإلى آخره، ما فيش بأس، لأن مالك لأن مالك للمنفعة، هذه مالك للمنفعة، تقولك والله إحنا العمرة بيس بالكاش وبالنقدي مثلا 6000 وكانت تبي بالتقسيط عليه سنة مثلا، قولوا احني مثلا او على 10 شهور 7000 مثلا كل شهر بتدفع مثلا 700 او كذا، فهي مالك المنفعة هنا ولا بأس بذلك والامر جائز، امر جائز. هذا هو بشرط ان لان الخدمات هذه اللي بتقدمها يعني حكم سلعة، هي منفعة هنا اللي تملكها وتقدمها لك حكم هذه السلعة وتصح فيها المرابحة، تصح فيها المرابحة بالتقسيط أو بالنقد يعني، لكن قلنا لابد أن تكون الشركة مالكة لشنو؟ للمنفعة هذه، مالكة للمنفعة هذه، شركة سياحة مش شركات تقسيط، أو مثلا هي تاخذ مجموعة من الناس وقلوا بني أعطيكم بالتقسيط وهي تتعامل مع شركة سياحة أخرى، هي تتعاقد على شيء ما تملكاش هي معاي. فإذا كان شركة السياحة نفسها هي يعني تتعامل بالتقسيط عن طريق المرابحة وتجيب انت شهادة مرتب وتجيب كذا وإلى آخره، وتقول لك خلاص احنا نقدم لك خدمة هذه وبنحجز لك من الأسبوع الجاي تقدر تمشي وتجيب شهادة مرتب انت وضامن وكذا، بحيث ان كل شهر المصرف يخصم من حسابك مثلا 600 دينار على 10 شهور 6000 مثلا يخش في حسابهم هم، ما فيش بأس والله أعلم، لا بأس بذلك، لكن ده قلنا لابد ان تكون هذه الشركة هي مالكة لتكون شركة سياحة وهي لمالكة للمنفعة والله أعلم. السائلة الكريمة تقول أيضا عليه أن قريبتها شعرها يتساقط تريد أن تعمل باروكة يعني، وأخرى شعرها شايب معي. الباروكة والله أعلم إذا كان المراد به الوسط، إذا كان المراد به الوسط معي، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو عفنا هو حديث ابن مسعود الله أعلم، على العموم أن امرأة زوجت بنت بروح الصلع بروحها، ذاك الوصل بروحها، أن امرأة من الأنصار زوجت بنتها بهي وشعرها يتساقط كثير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقالت زوجها أمرني أن أصل شعرها، يعني أنا عندي الوصلات يعني هي الوصل زي الضفاير أو كذا من الشعر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إنه قد لعن الموصلات الشعر معي. والشعر هنا زي ما قلنا العلماء فرقوا بين وصل الشعر بشعر مثله أو وصله من غيره، يعني الوصل الشعر يعني الحرام لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث والنامصة والمتنمصة والمتفلجات بغير خلق الله كما ورد في الحديث الواشي والمستوشي ما أيضا معاي، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز يعني. لكن الباروكة إذا كانت هي ليست من الشعر يعني توضع هكذا، في بعض أهل العلم أجازها والله أعلم، إذا كان مصنوعة من أشياء صناعية فتنحط حطان على الرأس هكذا، تنحط على الرأس. أما إذا كان يعني الشعر الطبيعي لا يجوز، الشعر الطبيعي ده فلا يجوز والله أعلم، أو الوصل نفسه في ذاته لا يجوز. الشعر السائب حتى هو نفس الشيء، ما ليش علاقة بالشعر السائب هذا، يعني يدير صبغة كبدير صبغة، وإلا الصبغة والحنة ما فيش بأس، يعني الصبغة والحنة ما فيش بأس. يعني هناك من العلماء زي ما قلت فرق بين الشعر الصناعي هذا كبروك تنحط حطان، هناك من أجاز من العلم، لكن الوصل كوصل شعر في ربط شعر بشعر لا يجوز. الشعر قلت لك الشعر الشايب حتى هو نفس الشيء، هذا لا يجوز انك تدي له وصل او تدي له كذا، لان ما فيش عذر. الشعب هذا الشايب يعني لا يستتب منه احد، ما هوش عيب، ما ليس عيبا، وانما يزال بالصبغه، يزال بالصبغه والحناء. طيب تلبيس السن كذلك ما فيش باس، يعني جائز شرعا تلبيس السن هذا ما فيش باس، جائز شرعا اذا كان، وخاصه اذا كانت تكون دكتوره حادقه، يعني إذا كان في دكتورة أفضل يكون هو التركيب يكون عن طريق دكتورة، إذا كان في دكتورة متمكنة، دكتورة متمكنة، وإلا حتى من الرجال فلا بأس بذلك. فين دولار أخي الكريم جاوبنا عليها، قلنا من الجزء الأول في الحلقة، من الجزء الأول السؤال الذي ورد قلنا بخصوص المرأة المتوفى زوجها، قالت هي توفى يوم 29 بعد الفجر، يعني عندنا يوم 30 شوال، ان 30 شوال عندك اليوم واحد من شوال، يعني وبعد شوال شو عندنا؟ بعد شوال عندنا ذو القعده وذو الحجه ومحرم وصفر، وصفر هذو اربع شهور، وعندنا يوم في شوال يوم، عندنا اذن 9 ربيع الاول تنتهي العده، اربع شهور وعشر ايام، والله اعلم ما لن تكون حامل. الاخ يونس، الجدال في المولد هذه كل عام لازم منها، عندك جدال في المولد جوازه وعدمه ودار الإفتاء، يعني عدم جواز الاحتفال به، هذه فتوى دار الإفتاء لم يكن عليه عمل السلف، يعني ولا سبب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هذا هي الفتوى به. وأجاز بعض أهل العلم، يعني مروي عن ابن حجر وعن ابن الصلاح والسيوطي وأعتقد وجمع من أهل العلم أنهم أجازوه، ولكن لمتفق عليه أن طريقة احتفال المتعمد الآن هذه قولا واحدا لا تجوز، يعني الإنسان اللي بيأخذ بالأحواط زي ما قلنا فتوى دار الإفتاء بعدم الجواز، بعدم الجواز. وحتى ولو، حتى ولو قلنا من أجاز بعض أهل العلم، فإنما لا تكون بالطريقة التي تتعامل بها الناس الآن بعملية المفرقعات، هذه في مولد ولا في غير مولد ولا في أي حاجة، يعني تصبح الدنيا كلها يعني الغيوم ملبدة يعني برائحة الديناميت الكريهة، يعني هذه المتفجرات، هذه لا زال يقولوا جائز زال يقولوا غير جائز، متفقين أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وفيه إتلاف للمال، وفيه إتلاف حتى للأعضاء، زي ما قلت في حلقة سابقة، يعني المستشفيات كلها تشتغل في الطوارئ، الحروق وقطع الأصابع، واللي في عينه واللي في وجهه واللي في كذا، يعني هكذا هو مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هكذا هذا قولا واحدا لا يجوز. فمستمعينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، استسمحكم العذرة ان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، ومن فقت فهو من توفيق الله وحده. في الختام اشكر الفريق المصاحب في اخراج هذه الحلقة، والى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون الى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في الخل يعني وبين الثمار والرطب وكذا والخيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو أكثر والله أعلم، واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، وهو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن الثمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله، ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرف وإحنا كنا كليبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يقتل الأرض، وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك أنت في السوق والناس تأخذ وماشية الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش تكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منه ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه. حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة مستمعينا الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسب بالقيراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وإيش الدخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك استعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إذا العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء ما ليش علاقة، لا ليها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا النقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافها، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هو شاه خذ وصادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
4: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجارة، إنه هو الإيجارة من تكون مجاومة أو مشاهرة أو كما يقال يعني سنوية يعني، فإذا عز فعلى المؤجر أن يطالب صاحب هذه البضاعة يعني
4: بسداد
3: ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
4: ظفر بالحق،
3: فهنا في هذه الحالة يعني أعلم موضع خلاف، فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم بهكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يفعل أمره
4: يطالب بحقه،
3: يطالب بحقه والله أعلم. نعم
4: شيخنا بارك الله فيك.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. ماشي. تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
7: نعم. بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط، قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة، قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة، وبالتالي هو يكلم فيها على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن، وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة ره لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 و40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حمد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم مغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من الأمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قاعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط لها 2000 وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة تولي لها بسبعة، والدوالي كان يأخذ فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر هذا يسكر لي النفط، شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي أنت، والله ميت. ونحن عندما نتكلم عن الفساد رأوا في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة، أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل للحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيره تلقاه في اللون ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش لقت حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 أو 8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع

0: مكتب أو مكتب صرافة معتمد من المصرف مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
1: لا، ما هو الشراء هذا، ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء، محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي. هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه. تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بهذه العملة. يعني يجوز تاخذها بعملة أخرى، يعني بدينار، بيورو، بليرة، بدينار تونسي، وهكذا.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: طيب، إذن خبطها سألنا عليه الكهرباء اللي نستعمله فيه، البعض مشكل تشكيل زي ما يقولوا احنا، او عنده ساعه لكن ما هيش هذه بتاع الالكترونيه، هذه بتاع الشحن، ولكن ما يخلصش. يعني هل جائز شرعا يعني عدم السداد ام لا؟ زي ما قلت مستمعينا الكرام، الانصاف عزيز، يجب ان نقول يعني كلمه الحق في كل من في كل مسألة حسب ما فهمنا الشارع الكريم وحسب ما علمنا والله أعلم. الكهرباء طبعا هو عقد، فيه عقد بين المستهلك لهذا الكهرباء وبين الشركة، وبأمر ولي الأمر زي ما نقول احنا، القيمة، الاتفاق على قيمة معينة تسدد على أقساط أو تسدد كل شهر وشهر أو كذا إلى آخره. فهذا المؤمن عند شروط، المؤمن عند شروطهم، وبالتالي هذه الشركة تتبع بيت مال المسلمين، وهي اللي هو ملك الدولة، حين يقول بيت مال المسلمين أي أنها ملك للدولة، الخزانة العامة وسمي يعني ما شئت، فهو المهم إيراداتها تدخل لبيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، وهذا ملك لعامة كل الليبيين، عامة كل الليبيين الشركة هذه، وإيراداتها إذن تدخل لهذا المجال. تكلموا عليه جانب، ووسعوا بالكم شوية مستمعي الكرام، ما تستعجلوش في الاعتراض اللي يدور في ذهن بعض الناس. هذه من ناحية، فإذن لا يجوز لي أنني استعمل شيء تبع للدولة ونصت عليه وجود رسوم مقطوعة واتفقت عليها ووافقت عليها، أو أنها القوانين الدولة أشارت إلى أنه لا يجوز استعمال الكهرباء إلا عن طريق الشركة وبعقد مثلا. طيب، فإذا هنا يجب علي أن يراه أن الكهرباء اللي أخذ فيه من الدولة هذا المفروض يكون بمقابل، زي المية في بعض الدول، وزي ما نشري في الغاز، وزي ما نشري في البنزين، كلها زي نفس الأسماء، نفس الحكم والله أعلم. فلا يجوز الشرع في الأصل. هذه مسألة. المسألة الثانية، فيه بعض الناس يقول لي نمشي لشركة الكهرباء ونطلب منهم يدولي عقد ويشكلوا لي، ما يبوش يجو. انت اذا مشيت مرة واثنين وثلاثة والله اعلم هذا الكهرباء من حقك، لكن ما لا يعني لا ما نقولكش حلال انك شكل وخلاص، يعني لابد ان تسعى، حتى لو شكلت لو من جار او كذا فترة معينة، وتسعى تواصل السعي انك اسمح ان يشكلوا لك، يديروا لك ساعه ويديروا لك عداد ويركبوا لك، يعني تسعى تجري نحكي لك، فهمت قصدي؟ انت شرعا يعني ماهوش مجبر تقعد في الظلام، لا اقعد في الظلام عيش في الظلام، لا، هذا واجب على بيت مال المسلمين ان يوفروا الكهرباء كمواطن. الشركه ونفس الوقت مشيت مره واثنين وثلاثه واربعه ما فيش استجابه، من حقنا ناخذ الكهرباء، لكن والاستعمال بدون تبذير ودون اسراف، لان ما فيش ساعه، ونفس الوقت نتواصل يعني كل اسبوع لو كان نمشي قاعد مثل المغادي نركبوا لساعة. هذه مثلا. طيب، الشيء الثاني اللي نسمع فيه حتى في مواقع التواصل، في المجتمع احنا عايشين، اني دافع جباية كهرباء وكذا وتضيع هرب علينا في 6 ساعات و7 ساعات. زي ما قلت لكم مستمعي الكرام، يعني ناخذ الامر بعقلانية ونكون منصفين. تمام، انت الكهرباء اللي تدفع في مقابل هذا يعني لما يقطع عليك الساعة توقف، ولما يجي كهرباء الساعة تحسب. هذه مسألة. الشيء الثاني، التقصير والكلام في شركة الكهرباء والمليارات اللي تصرف والكذا، وإحنا كل عام نقول إن شاء الله عام يكون أحسن، للأسف خاصة أهل اللي خارج الوسط العاصمة الضواحي وبرعة جدا

0: تأخذ لبقية البلاد يعني المدن الأخرى وكذا إلى آخره، ضحية حقيقة للإهمال. وعرفش نسميه الله أعلم حتى لا يعني إنسان لا يعني يتهم شيء به يعني بغير حق، لكن الإهمال واضح. يعني ناس يهرب عليها ب 12 ساعة، ناس يهرب عليها ب 6 ساعات، ناس 8 ساعات، ناس بأيام، وناس في حتى شفت أمس مداخلة في منطقة معلش بير التوتم دي مناشدة لشركة مدير شركة الكهرباء ورئيس مجلس الإدارة أو كذا، يعني عندهم 10 أيام و 12 يوم أو كذا حاجة زي هذه. هذا ظلم، يعلم الله أنه ظلم، وظلم شديد وظلم. يعني هؤلاء الناس لا أعلم، الناس المسؤولة، الناس المسؤولة بدءا من ولي الأمر الأعلى، مجلس الرئاسة، رئيس الوزراء، وبر الكهرباء إلى آخره، كلهم محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى. يعني هذه كلمة الحق، إنما ننصح بها ونوجه بها يعني حتى تبرأ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى في مناصحة ولي الأمر. يعني نذكرهم أن يقولوا إن كنا عن هذا غافلين، ما يقولوش والله يوم القيامة ما نحسبوش وفي حد قال لنا أنت يعني ما تبيش نصيحة، هي الدنيا قدامك، الظلام الدنيا مظلمة قدامك، اطلع برا من العاصمة منطقة فاضية ومنطقة ما فيهاش وهلم مجرة. فيه ناس يعني تعرفوا يا مستمعين الكرام خاصة برا من العاصمة وسط العاصمة كلها عايشة على البيار، عايشة على الكهرباء، المية ما فيش كهرباء ما فيش مية، يعني في وقت الحر ووقت يعني القيض والمية ما فيش، يعني لا باش يغسل الإنسان، لا باش يستحم، لا باش ينظف روحه، يقعد يتحين ويقعد يعني يعيش في قلق نفسي بحيث النديم يحافظ على الخزان معبي مية، يحافظ على كذا استقرار نفسي حتى النفسي ما فيش. أضف إلى ذلك الحرارة، أضف إلى ذلك الثلاجة، كان أقعد 6 ساعات الماكلة تفسد ولا الفريز حتى هو الماكلة اللي فيه تفسد. كلام ليه أول ماليش آخر. الناس المرضى الأطفال متحملوش، فيه اللي بالأكسجين وفيه اللي بمكيف دائم باستمرار، كبار السن إلى آخره، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج من هذه المعاناة التي يعانيها الناس. يعني حتى تعجب من أي شو من أي شيء خلق هؤلاء هذه النفوس وهذه القلوب. يعني يعني لا يراعون حال هذا المجتمع. يعني لما تشوف أنت الآن وتسمع الله الملايين والمليارات تصرف والمقابل شيء باقي كما هو. يعني جت سنتين فرحنا بها حقيقة أو كذا، ما فيش قطاع كهرباء والجودة ما شاء الله، ثم يعني رجع الأمر إلى ما كان عليه وربما حتى أسوأ. أنا هؤلاء أقول هؤلاء المسؤولين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله لو إنسان عند ذرة من المسؤولية ليوم الحساب في ذاك اليوم، يعني ما كان هذا وضع البلاد هكذا يعني في هذه المسألة. فمستمعين الكرام، يعني زي ما قلت لكم، نقول ما لنا ونقول الذي علينا. أنا كهرباء يعني نسدد علي، كن عبد الله المظلوم وكن عبد الله الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أرأيت أن كان علينا أمراء يسألون حقهم ويعطون حقنا ونعطيهم حقهم ويعطون حقنا؟ قال: أدوا ما لهم أسأل الله الذي لكم. يعني ما خليش حجة هؤلاء المسؤولين أن ناخذ الكهرباء وخلص الكهرباء وحاسبهم أمام الله سبحانه وتعالى، ومن سامحهمش على كل لحظة يمر فيها ما عنديش كهرباء يعني وبتقصير منهم، بتقصير منهم. فأخي الكريم، سائل الكريم، أدي ما لك واسأل الله، أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. يعني زي ما قلت لك، يعني هؤلاء يعني لو كان المسؤولين حس بشري أو يعني من باب أولى ديني معاي في عيش يعني معاناة الإنسان في هذا البلد، ما كان هكذا وضعنا، ما كان هذا حالنا. يعني حقيقة هذا من باب يعني القول الحق. فالذي يرى الأمر الواقع أمامه، كل مسؤول تقلد مسؤولية عافروح على إشخاش، يعني ما تقدر تسيب، ما تقدر تسيب خلي غيرك، يعني لعل يأتي الله بهم من هو أفضل منك. أما أنت الفساد أمام عينيك والشعب يعاني أمام عينيك ولا تحرك ساكنا، يعني تسمع في أخبار وفي أشياء حقيقة يعني ما وجدت واحد يقول لك لا والله أنتم يعني تعادوا في حد معين كذا، لا والله لا نعادي إلا في الحق، إلا في الحق يعني. وهذا باب النصيحة والتوجيه، يعني إقامة المهرجانات والحفلات والكتابه وين وقتها ولا وين باب أنت وين ولا وين، يعني البلاد تعاني في كهرباء، لا تعاني في بنزين، تعاني في تهريب، تعاني في 60 حاجة، وخاصين على برامج يعني فساد المال أقل ما يقال فيه. ينبغي على هؤلاء المسؤولين، على هؤلاء المسؤولين ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلمون أنهم سيحاسبهم الله على حقوق 7 ملايين ليبي، من غير اللي معهم غير الليبيين اللي عايشين معنا يعني بوجه شرعي أو كذا. كلكم هؤلاء ستجدونهم أمامكم يوم القيامة، هذا كلام الله وليس كلامنا نحن. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. يعني كل يعني قد لا يكون هذا الآية الكفار، لا لكل ظالم راه، كل ظالم وبالذات من ظلم عامة المسلمين، من ظلم عامة المسلمين، من ظلم الرعية، هذا يعتبر في كل يدخل في الظلم. المفروض لو في ناس مسؤولة بدءا قلت من أعلى سقف في هرم الدولة يعمل في مكتب 24 ساعة إذا يحل مشكلة الكهرباء هذه، لأن مشكلة الكهرباء يا جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أتكلم عني أن تلت أرباع 80% من الدولة من الشعب يعاني من هذه المشكلة. قلت لكم برا من طرابلس اللي مشتاق فيهم مية النهر ولا كذا ما عندهمش مية الدولة، كلهم يعني يتعاملوا بالكهرباء المية، زراعة زي ما قلت لكم يعني الغسيل الشرب سمي ما شئت، هذه المية هاي وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالإنسان في هذه المسألة ما يظنها أن مسألة بسيطة ما يحسش بها له، يعني الإنسان لا يعني لا يظن أن نفسه في سعة من أمره وأنه غير محاسب. فالإنسان ينبغي أن يتقي الله، يعني والله هذا من باب نكلم الناس يعني أصحاب العقول وأصحاب الناس اللي لعل فيها يعني شيئا من ذرة الضمير، من ذرة الضمير أن يكون عندهم إحساس بشعور المواطنين وبشعور الناس ويعيشوا ما يعانيه الناس. يعني ما تظن نفسك أنك أنت، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا ستقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في عندما تجد هؤلاء الناس يعني يحاسبونك مع الله سبحانه وتعالى وأمام الله سبحانه وتعالى. فماذا ستقول، ماذا ستكون إجابتك عندما تجدهم أمامك يسألونك أو يحاسبونك عند الله سبحانه وتعالى، ماذا ستقول لهم؟ فنسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب، وكما قلت لك أخي الكريم أعطي الذي لك وحقك، والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم ولو كان هناك يعني ذرة عقل وذرة ضمير لهؤلاء الناس. يكفي حاجة الناس للكهرباء من الماء بالذات بالدرجة الأولى زي ما قلت، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. اتق الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الناس أيها المسؤولون. أسأل الله أن يهدينا وإياكم ويسدد خطاكم لكل خير.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: السؤال الثاني للأخت حياة، قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر. ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا، كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقولوا لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس، لا. بعدين الأظافر، سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
3: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
4: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بسكنه، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازه، انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازه، كل حيازه تصاحبها الهبه في حياه الواهب وفي صحه الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهمله هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
3: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
4: لا، ما هو شرط، يعني ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني أن يقبل هبة، كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنأخذ بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صح بالقبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها، كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وحين زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا الحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل، كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا، يعني إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
3: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
4: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش بس. هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه، يعني اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
3: انكر، يعني
4: ايوه انكر احد الورثه، اذا انكر احد الورثه اذا من جولي طرق الاثبات بعدين، احنا اذا انكر احد الورثه حصول الهبه نجولي الاثبات. الاثبات كيف نثبته بشهاده شهود؟
3: نعم استاذنك شيخنا.
5: تتابعون الان برنامج مع دار الافتاء، مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
1: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل. فما دام قلنا ما هوش قابل، هذا ما حادث أصلا، فلابد تثبت الحيازة. والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة. تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الواهب، حال حياة الواهب. فكان مثلا الحياش وغيرة كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على، يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشا حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيح ويسكرها، هذه كل حيازة. انه اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها، يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة ما هو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
0: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة، يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
1: لا، ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس، يعني لكن قبوله وحيازته هذا شرط، يعني أن يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلهاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وإحنا زي ما ذكرنا قبل قليل أن مدام هو شرطنا للحيازة، فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان، يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب، يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
0: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء رفض القبول أو رفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
1: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبي شخص حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه، وان الاب يعني وهبها له. شيء واحد من الخوت قال له لا، ما قالش ما فيش هبه، يعني إذا هنا عندنا طبعا فيش كتابة
0: أنكر يعني أنكر
1: أيوة أنكر أحد الورثة. إذا أنكر أحد الورثة إذا بنجولي طرق الإثبات بعدين إحنا إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة نجولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته بشهادة شهود؟
0: نعم أستاذنك شيخنا ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا نتكلم عن طرق إثبات الهبة.
1: إذا يعني أنكر نجولي مسألة طرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي في حد ذاتها ما هي ما تفتقرش يعني إلى شهادة ولا وثيق، يعني كان حصرة الحيازة والصرف الموهوب له فيما وهب له يعني تصرف الملاك، وهذه هبة ماضية ونحو ذلك يعني ما فيهاش ما. لكن بالنسبة للقضاء، القضاء يعني زي ما قلت لهذا الموضوع ما دام فيه بعض يثبت الهبة وبعضهم لا يثبتها وما عندكش أوراق تثبت ذلك، محلك أنت القضاء هي اللي يقول لك أن الهبة دي ثابتة ولا لا. الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك، فكان في البينة هذه شهدت يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود يا إما اثنين من الرجال ولا رجل ومرأتين ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
0: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علمه هذا يأثر في الهبة شيء؟
1: هو ما دام حازها ما يأثرش، هو دام حازها عرف إنه شرط ولا ما هو شرط، إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت. لكن نقول يعني ممكن العكس يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأنه ما يندريش إن هذا واجب ما يفيدهاش هذا، لا ينتفع بهذا لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
0: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
1: ما هذا ما هوش يعني اسمه ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك ابني فوق حوشك اسكن في حوشك وغيره، الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا ملكتك هذا والله بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ موهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة والله يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي ولا كرم ابني ولا هذه سيارة ولدي وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بضلها با قالوا هذه ليست بشيء ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية ولا أن هذا هبة ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد أن طيب يكون واضحا.
0: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
1: أي نعم هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع هو باني بإذن المالك، هو ماهوش ماهوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساومه الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قالوا لنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لأنه بنا بإذن المالكي، والمئتين بعدين يقسمها على الورثة جميع بما فيهم هذا الابن.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
1: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيه شي بس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب التشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلقه فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف بمعنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء، والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها، هذاك هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مضاهي خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دار له حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل، حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتة، يعني مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقولك التمثال الصورة وهكذا نفسه. هذا والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. زي الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاءة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني شيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شنو قعدنا مسألة تانية حكم اتخاذ التصوير مهنة، هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شن هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية وهذا، لكن احنا لو نحكو كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفوا في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما بيمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطة فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة زي صور نساء يعني ولا صور رجال مثلا عورات أو نحو ذلك، ولا صور هذا يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير، ومقولش لا لا ما في حد وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورها بعد ذلك، يعني مهما كان انت حني توا عايش في بيئة فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثها لزوجها وهذه ورث، وهكذا تتداول الصور، وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء، فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذا اتخذ مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو من محاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تو نحاول تو ندير، لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
0: قالت أن حالتها المادية ضعيفة وما عندهاش من وين تتسلف، فهل يجوز لها أن تبيع بطاقة الدولار فاضية؟
1: بيع دولارات يعني بطاقة الدولار فارغة ما يجوزش، يعني الأصل فيه للتحريم، لأنه هو ما هوش من حقوق المنفعة حتى تباع، وإنما هي من حقوق الانتفاع التي لا يجوز أن يبيع. فكان قدرت حد السلفي منه مبلغ، السلفي عادي هو مدة أسبوع أو 10 أيام وردي له نفس المبلغ تماما، وبهذا تقدر تستفيدي من هذا المبلغ، ونسأل الله جل وعلا أن يكفيك بحلاله عن حرامه.
2: الأخ محمد من طرابلس قال الأب إذا وهب لابنه شيئا ثم أراد أن يرجع فيه، ما عادش بيعطي لابنه، أعطاه هبة وبعدين رجع فيها، الأصل أن الشخص الواهب لا يجوز له أن يرجع في هبته، لما تعطي لشخص حاجة ويعني يأخذ الشخص هذه الهبة لا يجوز لك أن ترجع فيها وتستردها منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، يعني الكلب أكرمكم الله يقيء ثم يأكل قيئه، فلذلك لا يصح أن يرجع الإنسان في هبته. استثنوا الوالد فقالوا الوالد له أن يعتصر، يعني يرجع الهبة من ابنه، له أن يعتصر الهبة التي وهبها لابنه، كان والدك أعطاك حاجة ثم أراد أن يستردها فله ذلك، بشرط أن ما تكونش أنت رتبت على نفسك التزامات. الابن مثلا مقعمز في حالة وجاء الأب قال برا يعني أخطب باش تتزوج، قال يا والدي يا ليه ما عنديش، قال له الحوش هذا خوده، الحوش هذا وهبته لك وبرا تزوج، ولا قال له المهر غالي قال له المهر خوده، فرتب على نفسه التزاما ويعني قال لي مشى للعائلة واخطب وكذا، بعدين الأب يجي يقول لا نبي نرجع في الهبة، هنا لا يستطيع أن يرجع. لكن إذا لم يترتب على الابن أي التزام، ما تترتب عليه شيء، أعطاه حاجة وبعدين يبي يرجعها منها، فله ذلك الأب.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة، يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح، تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول منين ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى أفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله، لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة، اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما يقول الحين، فزع مخلوع، العزوز المريض، وهذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال، ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية وبالأربعمية دينار، وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية، الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إحنا أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه، هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعه في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة، فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
6: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة ودكاترة مختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول اتهمنا فيه، وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو على العناكب هذه اللي داخلة في في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا وعلى خيره، الناس يشكوا يعني أن المحلات أقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الأسماء. واحد معارضة ماطم بتاع أنه قال آل الفساد يعني بعدم لأنه ما فيش مبيدات. فهي المسألة مستمعي الكرام كما قال الأستاذ المختص أن هي في طريقة الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز إدخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو أكثر والله أعلم واللي هو هذا المسبب يعني الأكثر، هو طريقة استعمال هذه المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، يعني زيادة الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات. كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها، في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم، نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين، إحنا ما لا نحرم المزارع، يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف، يعني لا يكاد تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد، لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة، وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس، ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد، أجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة، حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي، وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا، التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع، اتقوا الله في عباد الله، اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له ما عادش لي علاقة به، وأنتم نعرفوا وإحنا كنا كلبيين نعرفوا استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة، بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض، وهذا فساد، وهذا فساد، والفساد يعني محرم شرعا، سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال، طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية، يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية عفوا الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كلها لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى، وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجره. هو يرشها من هني وثلاث اربع ايام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشيه. الله غالب ما ما ما فيش يعني متابعه. المتابعه الحقيقيه التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابه ما اعرفش الله اعلم مركز الرقابه على الاغذيه ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين. هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات زراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة. هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة اللي تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا وأي مجرد الألم مجرد الألم مغص جاني مغص أنيك ليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه مسألة هذا نص عام والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله. هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا ومن عاش عاش واللي مات مات. هذا راك أنت مشارك لهم تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى مستمعينا الكرام. يعني علينا أن نتقي الله لا في حد معفرة كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة بغير الطريقة الصحيحة حقيقة يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع. لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه هذا اللي نتكلموا عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الزراعة مختصين مهندسين الزراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا إن الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني هذه مسألة لننبه عليه حتى أنت يعني يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في المبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض زي ما قلت لك. ما تقول كلام يعني كلام ما ماتش معليه الشيء، لا يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة مستمعين الكرام خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم بال يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له علاقة لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه. والله أعلم، لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي على الأقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى قال تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي فود يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها كيف تتصرف فيها كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. بارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
7: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات

0: وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام،
0: فترة الدوام، فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر، فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر من مما يعني
1: يقدمونه
0: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادنا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
0: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثلا المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
2: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
3: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
4: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له لا معليش أنت مهم تحرم بالصلاة

0: لا المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام، يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قربع قربع قربع قربع، لا لا لا أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
1: هناك من نحن يا شيخنا مش يسمع الإمام،
0: لا لا كلام هذا كله زايد. أنت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا ما عادش بتلحق انت على الامام، خلاص انت يكفيك تقول الله اكبر وتركع، والله اعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: الاخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الاول قال: ما حكم ان تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني انت ربما لو قلت ما حكم ان تسافر الزوجة من دون اذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها بوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجل محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
3: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته نبني نشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون تو نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة للتدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض انت ما يحق لكش تاخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، اعطيها هاتفها وتطلع به، يا اما تستعمله يا اما تبيعه لغيرك. وهكذا السيارات ولا اي شيء يباع مرابحه.
4: 90.9 FM.
5: يقول ما حكم الوضوء في حال اجريت عمليه لاحدى العينين وهي مغطاه بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
6: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
5: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
7: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها. فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي يحث فيها على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
8: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تم تشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
7: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
8: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
7: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
8: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصل لي كيف انثبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى. انت عدت ما عليك لأن 100 تونا أننا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
7: نعم.
8: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولة 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني مدام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر عقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
7: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال له إن كل مرة يقول له بيعه
8: يلزمه هو بس.
7: نعم.
8: يلزمه هو بس إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض أنه هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض أنه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود. ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الآن هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع خوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
7: نعم.
8: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
7: هو هذا هو فيه ولد وبنت هادو خدوه ولد وبنت الولد هو اللي كان يقول له بيع هو ما باش
8: لا
7: قال له هذا مش حقها
8: لا لا لا لا لا لا يجيب هذه إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا.
7: إيه.
8: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزم ما ليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال لبيع.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
9: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
10: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذلك يعني لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
9: من المالك نفسه،
10: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت بيعت السيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان خليه بخاطره يحصل أجره، ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب ارد لي فلوسي وخذ حاجتك، فهو يقدر يرد هلاش يقول لما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية، لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
9: لكن لا يلزمه شيخ،
10: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك.
1: تسأل قالت إن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين، طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء، هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني هل في زكاة أو لا إذا كان؟
0: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
7: نعم.
0: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه، توشين الناس اللي عندهم فلوس يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه مطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب، والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفلا بسيارة، دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب أو زوج الأخت هذا من الأصهار، ولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحمو الموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، يصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأتل أولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها ابن خالها ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحموة أرأيت الحمأ؟ الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب؟ قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة، إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
3: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
0: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما؟ يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا: فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية: ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء ينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ يقول لي: لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له، نقول له: لا، راهو في أهل العلم لا، اللي يقول لك لا كلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو وهذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلون يصححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح، تصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد أنا طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس وانا نقعد نشرح لنقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
7: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل: أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
12: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك. كوظيفة كموظف ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه يسموها هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بال الرجل بعثه يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو اللي إن أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كونه لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجزلات ياخد أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحجي بلك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قلت في الطريق ما تعباش عملتها في الطريق كويس هيبجيب لك هدية، لكن هذا يرجى منها اليدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لأني والله أنا عام فيه بزبعد متوت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطيه أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كداي، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلاً عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: الأخ أمير، أولاً البناء فوق منزل الوالد له حالان، الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته أو قدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوا كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أنه بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن، ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقومه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال له ابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبني فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن ما نخسروش، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه، باي لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقولوا والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم والأربعمية الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه أنتم وخوكم، هكي نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا لأنت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوذهم والباقي لا، لا ما ليش علاقة، يأخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.
9: شيخنا الأخ يقول عندهم قطعة أرض ميراث بين إخوته وأخواته، لكن الإشكالية أن هذه القطعة يعني جزء منها جاي في مشروع زراعي ولا يمكنهم يعني اقتسامها بالطريقة القانونية إلا يعني بمراجعة الجهات المعنية وفيها عرقلة، فيسأل يعني هل يلجأ إلى القضاء أو يقسمها بالتراضي تقسيم عرفي يعني حتى بدون أوراق، فما هو الذي تنصح به؟
10: والله الحق أن ما يتعلق بالمشروع هذا الأراضي المشاريع لأنه هو ما بني على أمر فيه شيء من الغموض يبقى مشكلة، ولهذا إذا كان هو يتبع يعني ينطبق عليهم ما ينطبق على بعض المشاريع، بعض الجهات كانت هي أراضي قزمية فجمعت يوما ما بحسب يعني قرار الدولة أخذت من الناس من غير رضا، أخذت من الناس وصارت مساحات كبيرة وأعطيت الأراضي القزمية هذه بدل كانت مثلا لعشرة ولا ستة وأعطيت لواحد وأطلق عليها اسم مشروع، هذا إن كان ينطبق عليهم مثل هذا. فنقول لهم هو الآن والحال أن بعض الناس اللي يملكوا الأراضي القزمية بعضهم ما زال يتكلم ويطالب بأرضها اللي هي كانت هذه، وبعضهم كانت عنده أرض قزمية في مكان أعطي أرض في مكان آخر، فعلى كل حال هذه فوضى المال ينبغي للناس لو كانوا هم فيه يعني حكمة فيما أظن أنهم اللي لهم علاقة بالأراضي القزمية واللي موجودين الآن يجلسوا جلسة تصالح فيما بينهم وينصفوا بعضهم البعض، لأن فيهم للآن مرة يبقى هو كاره للموضوع، فيه اللي من أسرة كاملة أعطوه الحق لواحد، يبدأ هم ستة ولا سبعة أخوت مثلا أعطوه المساحة الكبيرة مثلا 3-4 هكتارات لواحد وبقية الإخوة ما أعطوهمش، مع أن هي أرضهم القزمية للجميع لجدهم نقولوا إحنا مثلا، فهذا كان ينبغي أنهم يتصالحوا، ولكنني ننصح الرجل هذا ما ليه إلا أن يرفع أمرها للقضاء الجهة هذه الغامضة، فالقاضي هو اللي بينظر في الجزئيات هذه والحيثيات اللي من هي مملوكة على الحقيقة ليهم، مرات تطلع مش لي حتى هو هذا الله أعلم، مرات هي من القزميات اللي مأخوذة من إنسان آخر، لكن من اللي يفصل فيه هذا
9: القضاء.
10: القاضي، لأن هذه أصبحت هي خصومة في الواقع، خصومة فينقلها القاضي يتحقق منها القاضي إذا كان ليهم يقسم عليهم، وإذا كان لغيرهم يبقى هو أعلم وأدرى بهذا إن شاء الله.
9: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
1: شيخنا الكريم الأخ محمد سأل على الصيرفة والبطاقات وكان يحط المبلغ.
0: إيه نعم إيه الأخ محمد اللي فهمته من سؤاله أنه يبي يحط مبلغ في حساب في حسابه يعني، وبالتالي المبلغ هذا بيستفيد منه غيره عن طريق البطاقة ولا عن طريق السحب ولا عين طريقة، فهذا لا يجوز له أن يتربح من هذا المبلغ، لأنه المبلغ اللي بتعطيه أنت لغيرك هذا على وجه القرض، والقرض لا يجوز التربح منه، يجب أن يكون القرض قرضا حسنا، فلا يجوز أن يكون القرض ربويا، وهذه الصورة من يعني أنت بتعطيه 48,000 وبتأخذ 48,500 ولا 49 ولا اللي هو، فهذه العمولة راهي ربوية، هذه اللي بتتربح هذه ما اسمهاش عمولة أصلا، هذا اسمها ربا كما سماه الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تتربح من هذا المبلغ والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
7: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هذه الغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
8: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
7: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
8: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض إنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إن هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
7: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
8: من المصارف
7: ايه خلاص
8: المصارف للناس 29/4
7: ايه.
8: يعني الناس للمصارف
7: نعم،
8: والمصارف المصرف المركزي 8/5
7: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
8: ايه خلاص آخر يوم. اللي اخذين مليون تتوقع ان ما في حد قال له غادي قال له خذهم وانيتا ونغير له
7: محصل واحد مرتشي
8: بيدخلوا له بالضبط يعني. بهذا وين؟ لانه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب 700,000 وهو مش ضامن ان المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. اذا هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد اكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة حتى، هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون أصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
7: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
8: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد

0: لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوه مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شنو اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفوه، نعرفوش شنو اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني اني قلت له
1: يعني الاخ سأل شيخنا شنو
0: ما
1: توجه
0: نعرفش نقول
1: يتوقف يعني ولا
0: لا لا لا
1: يسأل؟
0: لان لو بتقول عادي، لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، هو حلال انك تشري بها بالثمن هذا ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المساله تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب 600 الف ولا 700 الف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
1: يعني على الفساد يعني.
0: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
0: لابد.
1: نعم.
0: لابد، لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث راه مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناها في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا.

0: مغفر لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه. وهذا لفظ رواية البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الورع وترك الشبهات. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. ورواياه من طرق بألفاظ متقاربة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. رواه البخاري. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ فقال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000، وفرض لابنه 3500. فقيل له: هو من المهاجرين، فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. رواه البخاري. وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة 41 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، بعد أن أنهينا في الحلقة الماضية الكلام على مكروهات الصلاة ومبطلاتها، شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على سجود السهو وأحكامه، حيث قال: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك سجدتان قبل السلام ولو تكرر. فضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شرع المصنف هنا رحمه الله في الحديث عن سجود السهو، وكما هو معلوم في المذهب عندنا قسم علماؤنا السجود إلى نوعين: سجود قبلي وسجود بعدي. سجود السهو إذا كان السجود مترتبا عن نقص فهذا سجود قبلي، وإذا كان السجود مترتبا عن زيادة فهذا سجود بعدي. وهذا بخلاف بعض أهل العلم، فعند بعض أهل العلم السجود كله بعدي، وعند طائفة أخرى السجود كله قبلي. أما عند علمائنا وهذا بتمحيصهم للأحاديث التي ورد فيها السجود السهوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بتمحيصها وجدوا ما كان فيه زيادة سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، مثل حديث ذي اليدين، وما كان فيه نقص مثل حديث عبد الله بن بحينة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فلهذا جعلوا السجود القبلي جابرا للنقص ولا يجبر به إلا نقص السنن، والسجود البعدي للزيادة التي هي من جنس الصلاة أو التي ليست من جنس الصلاة، هذا يترتب عليها السجود بعدي، وحكمه أنه سنة، وحكمه أنه سنة. فالسجود البعدي كما سيأتي للمصنف، يعني إن فعله المصلي أو الساهي فبها ونعمت، وإلا فيستدركه متى ما تذكر. ولهذا قال ابن عاشر رحمة الله عليه: واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، فلا يؤثر على صحة الصلاة ولا يسقط، بل متى ما تذكره المصلي يفعله. وبالنسبة للسجود القبلي إذا كان مترتبا عن سنة أو سنتين فإن هذا السجود، طبعا السجود القبلي يستدرك مع قرب السلام، واستدرك القبلية مع قرب السلام، إذا كان لم يطل الوقت من سلام الساهي هذا الذي ساهى في صلاته بحيث أنها لم يخرج من المسجد أو طال الوقت، في هذه الحالة نقول له تسجد، لأن السجود البعدي إذا لم يطل ينوب عن السجود القبلي وهو سنة في حقه. فإن فات بأن خرج من المسجد أو طال الوقت فهذا نقول له صلاتك صحيحة، ولكن فاتك التدارك، لا يمكنك أن تأتي بالسجود القبلي، وهو لا يبطل الصلاة. ولكن من المبطلات، يعني هو كما ذكر معنا المصنف فيما مضى، اللي هو إذا كان السجود القبلي مترتبا عن فوت ثلاث سنن وفات التدارك بأن طال الوقت عن السلام أو خرج من المسجد، فهذا يترتب عليه البطلان. وإلا فالأصل أن السجود السهو هو سنة سواء أكان سجودا قبليا أم بعديا. نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين أو مع زيادة ولو شك.
1: نعم، سنة مؤكدة السنن يا شيخ عندنا سنن مؤكدة وعندنا سنن خفيفة، وقد أشار أو رمز بعض علمائنا إلى السنن التي يترتب عليها السجود اللي هي المؤكدة الثمانية بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تاني، عدد السنن الثماني هذه التي يترتب عليها السجود. السيناني يعني رمز بها للسورة وللسر في محله اللي هو الأخيرتين من الظهر ويعني من المغرب ومن العشاء والأخيرة من المغرب والعصر كلها والظهر كلها، فهذه يعني موضع السر، فهذا سنة. وعندنا هذا إذن سيناني يرمزان إلى السورة وإلى السر في محله، والشيناني يرمزان إلى التشهد الأول والتشهد الثاني، والجيماني يرمزان إلى الجلوس للتشهد الأول والجلوس للتشهد الثاني، لأن سبق وأن ذكرنا يعني الجلوس الواجب هو الجلوس بقدر السلام من الجلوس للتشهد الأخير، يعني حتى هو سنة، لأن قال ابن عاشر رحمة الله عليه كل تشهد جلوس أول والثاني لا مال السلام يحصل، يعني عندنا الجلوس سواء للتشهد الأول أو للتشهد الثاني هو سنة. إذن بالنسبة للجيماني الجلوس للتشهد، والجهر في محله اللي هو الصبح والأوليين من المغرب ومن العشاء، فهذا محل الجهر. التاءاني يرمزان إلى التسميع اللي هو سمع الله لمن حمده، والتكبير، ولكن لا يسجد لتكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة، وإنما تكبيرتان أو تسميعتان أو تكبيرة وتسميع. هذه السنة المؤكدة. وابن عاشر رحمة الله عليه في نظمه أيضا عندما قال سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، أي التكبير اللي في الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فهذه فرض، تكبيره إلا الذي تقدم كل تشهد جلوس أول والثاني لا ما للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام هذا أكدا، والباقي كالمندوب، يعني ما زال هو ذكر يعني ما يزيد عن 20 سنة، لكن ذكر هذه السنن الأولى، قال هذه المؤكدة هذه التي يسجد لها، فإذا عندنا السنة المؤكدة يسجد لها، والسنن الخفيفة لا يسجد لها إلا إذا كانت سنتان خفيفتان فأكثر.
0: نعم.
1: ولهذا قال المصنف يسن لساه عن سنة مؤكدة أو سنتين لا عن مندوب، إذن السنة الخفيفة الواحدة لا يسجد لها، والمندوب كذلك لا يسجد له، أو سنتين خفيفتين فصاعدا نعم يسجد لها. السنة الخفيفة مثالها التكبير، التكبير غير تكبيرة الإحرام، التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، تكبيرتان فأكثر يسجد لهما. قال أو مع زيادة ولو شكا سجدتان قبل السلام، لأن عندنا إما زيادة فقط في الصلاة فهذه يترتب عليها السجود بعد، وإما نقص فقط فهذه نقص سنة طبعا فهذا السجود قبلي، وإما يجتمع نقص وزيادة فهذا يترتب عليه سجود قبلي، ولهذا قال ابن عاشر والنقص غلب إن ورد. قال فصل لنقص سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سنن إن أكدت، ومن يزد بعد سجد، والنقص غلب إن ورد، يعني لما يجتمع عندنا إذن كان نقص بس هذا سجود قبلي، زيادة فقط هذا سجود بعدي، نقص وزيادة معا فهذا سجود قبلي لتغليب النقص على الزيادة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله يعني أو مع زيادة ولو شكا، لو شك يعني هل زاد أو ما زادش، وكذلك سيأتينا حكم من شك في صلاته أنه يبني على الأقل طالما هو ليس مستنكح، يعني يبني على ما استيقن، المقصود باستيقن يعني الأقل، ويسجد بعد السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. طيب شيخنا المصنف قال ولو تكرر، شو المقصود به؟
1: نعم، يعني سواء أكان السهو هذا أو النقص سنة واحدة سنتان، كذلك الزيادة لو تكررت زاد سجدة ركعة ركعتان ما فيش بأس، اللهم إلا اللي هي فقط، وهذا ذكرناه في المبطلات عندما يسهو في صلاته فيزيد مثل عدد ركعات الصلاة، مثلا الظهر سهى زاد ركعة ما فيش بأس، سهى زاد ركعتين ما فيش بأس، أو تكرر السهو عنده هنا لكن ما فيش بأس، هذا يسجد لسجود بعدي، لكن لو سهى فزاد أربع ركعات نقول له بطلت صلاتك. فكذلك النقص عندنا، مثلا شخص عندنا نقص منه يعني لم يجلس للتشهد الأول، هذا التشهد الوسطي، ولم يتذكر حتى اعتدل قائما، فهذا بنقول له تستمر، هذا نقص. وعنده بمقابل ذلك في الركعة الأولى ما قرش السورة، قرأ الفاتحة فقط، فهذا تكرر السهو منه، فيترتب عليه نفس الشيء، سجدتان لنقص سنة واحدة أو لعدة سنن، هذا المقصود ولو تكرر يعني.
0: يعني ما يكونش سجود لكل
1: زيادة نقص. أو لكل لا. نقص، مثلا واحد عنده يعني ثلاث زيادات نقول له لا، أنت تسجد ست سجدات مثلا، يعني كل زيادة ترجحها بسجدتين، ولا شخص عنده نقص يعني ثلاث سنن نقول له تسجد أكثر من سجدتين باش ترجع كل نقص، لا يعني ولو تكرر النقص أو الزيادة تكفيه سجدتان.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأعاد تشهده بلا دعاء كترك تكبيرة عيد.
1: نعم، يعني بالنسبة للسجود، سجود السهو سواء أكان قبليا أم بعديا، في القول المشهور في المذهب أنه يعاد له التشهد، يعاد له التشهد، ولكن من غير دعاء، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خلاص تم هنا يعني التشهد، يعاد بعد السجدتين سواء السجود قبلي أم سجود بعدي، هذا هو القول المشهور في المذهب. وعندنا قولان آخران في المذهب، عندنا قول أن التشهد يعاد بعد السجود البعدي ولا يعاد بعد السجود القبلي، قالوا لأن السجود القبلي هذا في ضمن الصلاة وقد حصل التشهد فلسنا في حاجة إلى إعادته، وإنما يعاد التشهد للسجود البعدي، لأنك أنت سلمت وخرجت من الصلاة ودرت سجدتين بعد، فينبغي أن يكون سلامك قبله تشهد كما هو العادة في السلام أنه يكون يعني بعد التشهد. والقول الآخر وهذا ما لا إليه ابن عبد البر من علمائنا، وهو قول عندنا في المذهب أن لا يعني يعاد التشهد، لا يعاد التشهد لا في السجود القبلي ولا في السجود البعدي، فهذه أقوال عندنا في المذهب، ولكن المشهور عندنا أن التشهد يعاد في السجود القبلي وفي السجود البعدي. وقالوا من غير دعاء، وهذا موطن من المواطن التي لا يكون فيها الدعاء، ذكرنا من المندوبات أو من المواطن التي يشرع فيها الدعاء في الصلاة عقب التشهد، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الموطن لا يشرع الدعاء، وإنما فقط تأتي بالتشهد، تأتي بالتشهد. والموضع الآخر اللي هو من سلم إمامه، يعني أنا مأموم يا شيخ ووصلت في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم إمامي، ما نقعدش أنا يعني أدعو بعد الإمام، وهذا مر معنا في أن المأموم ينبغي عليه ألا يسبق إمامه وألا يتخلف عنه، لأنه إن سبقه في تكبيرة الإحرام كما مر معنا شيخ في المبطلات أو في السلام سبقه أو سواه فهذا تبطل صلاته، فواجب على المأموم أن لا يسبقه وألا يساويه. في غير ذلك عندنا المساواة مكروهة، يعني هو بيركع أنت تركع معاه في نفس الوقت، هو يرفع من الركوع ترفع معاه في نفس الوقت، فقالوا هذا مكروه، وإن سبقته فهذا محرم عندنا في مشهور المذهب، محرم سبقه. طيب، إذن حتى لا نتأخر على الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وكذا إلى نهاية الحديث. فإذن إذا سلم إمامك وإن لم تدعو أنت أو تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلم. والموضع الثالث الذي لا يشرع فيه الدعاء عقب التشهد هو من كان يصلي في ركعتين تحية المسجد أو نافلة وخرج الإمام، يعني صعد على المنبر، فهنا يعني المطلوب هو التخفيف في الركعتين، فلهذا يعني ما يقرأ التشهد من غير أن يدعو بعده. والموطن الرابع والأخير من المواطن التي لا يشرع فيها الدعاء عقب التشهد هي من أقيمت عليه الصلاة، من أقيمت عليه الصلاة، وطبعا معلوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني طبعا الذي عليه جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية قالوا المقصود هنا ليس أن الصلاة التي أنت فيها تبطل، لو أنت قد افتتحتها قبل الإقامة، أنا بدأت نصلي في ركعتين يا شيخ وحصلت ركعة، وأنا في الركعة الثانية أقيمت الصلاة. طبعا بعض أهل العلم واختار هذا الظاهرية وبعض العلماء يقول لك خلاص تبطل الصلاة اللي أنت فيها في جميع الأحوال، وهذا مرجوح القول هذا. وإلا فمذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم أنها لا تبطل. متى ينبغي أن تقطعها؟ قالوا إذا خشيت أن تفوتك ركعة من يفوتك الركوع، في هذه الحالة تقطع. مثلا أنا كيف كبرت يا شيخ، بنصلي تحية المسجد وأقيمة الصلاة، في هذه الحالة الأفضل أن، وطبعا يعني إن أنا أعرف من نفسي أني أنا نلحق على ما تفوتنيش الركعة ونجيبها ركعتين خفيفات، وأعرف من عادة الإمام أنه يطول ويقرأ في ثمن أو كذا، فما فيش بأس نكملها نجيبهم الركعتين هذو. لكن لو علمت من إمامي أو من العادة أني أنا ما نلحقش، في هذه الحالة نسلم نخرج بسلام، لأن كما في حديث علي رضي الله عنه تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما يجيش أنها مجرد تنصرف منها وتخش في الصلاة اللي بعدها. وهذا نبه إليه ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، فلا بد من الانصراف منها بسلام، لأن الصلاة النافلة لم تبطل طالما أنت دخلت فيها قبل أن تقام الصلاة. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأنت ما دامك أنت جبت ركعة بسجدتها لم يبقى في الصلاة التي أنت فيها إلا القليل، فينبغي أن تكملها فإذا هذا الموطن يا شيخ طالما هو يطلب فيه الإسراء حتى لا تفوتك ركعة من مع الإمام وكذا، فلهذا لا يشرع في حقك الدعاء، فقد تأتي بالتشهد إلى الوسط كما هو معلوم عندنا، يعني إلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يكفي. فهذه أربع مواطن. إذن إذا خرج الإمام صعد الإمام على المنبر وأنت في نافلة فهنا لا يشرع في حقك الدعاء، كذلك إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، كذلك إذا سلم إمامك وأنت قاعد مدعيتش فينبغي أن يسقط عنك هنا الدعاء، وكذلك هنا بالنسبة للتشهد التي يؤتى به للسجود السهو لا يشرع فيه الدعاء. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كترك تكبيرة عيد وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان وتشهد.
1: نعم، هذا يمثل للسنن المؤكدة أو اللي هي متركبة من سنتين خفيفتين التي يسجد لها، مثالها تكبيرة العيد. معلوم عندنا في عيد الفطر، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، التكبير في الركعة الأولى 6 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات يكبر الإمام ونحن نكبر معه، 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام. فهذه التكبيرات كل تكبيرة، بخلاف تكبيرات الانتقال في الصلاة قلنا التكبيرة الواحدة سنة خفيفة، التكبيرتان فأكثر هي سنة مؤكدة أو تعتبر عن سنتان خفيفتان تسجد لهما. أما بالنسبة لتكبيرات العيد فكل تكبيرة من هذه التكبيرات، ويحصل هذا يا شيخ، إمام، وهذا حصل يعني ليس بالخيال هذا في الواقع، سهى لم يكبر بنا يعني 6 تكبيرات في الأولى، نقص منها تكبيرة أو في الثانية لا أذكر بالضبط، في واحدة من الركعتين سهى وسبح الناس له ولم ينتبه أكمل صلاة، فهذا يترتب عليه سجود، هذا يترتب عليه سجود، ماذا سجود قبلي ولا بعدي؟ سجود قبلي. ولكن إن لم يعرف ولم يسجد قبليا ونبهوه الناس بعد ما سلم يسجد حتى البعدي، لأن ابن عاشر كما ذكرنا يقول: واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من الأمثلة التي أمثلة السنن المؤكدة التي يسجد لها هي من سهى عن تكبيرة واحدة من تكبيرات العيد، فأولى تكبيرتان فأكثر طبعا. نعم. وعندنا شيخ بعد ذلك المصنف قال: وجهر بفرض، لكن هنا بالنسبة للجهر قال: وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان، يعني هو ترك الجهر واقتصر على حركة اللسان. أما من ترك الجهر ولكنه أسمع نفسه فأتى بأعلى السر، يا شيخ عندنا حاجة اسمها أعلى السر وأدنى الجهر. أعلى السر أن يسمع المصلي نفسه، فهذا أعلى السر، وأدنى الجهر أن يسمع المصلي من يليه، فهما قريبان، يعني أدنى الجهر وأعلى السر قريبان. فلهذا من ترك الجهر وأتى بأعلى السر نقول له ما يترتبش عليك السجود، هو نقص من جهة
2: لكن بما أنه أتى بأعلى السر اللي هو أسمع نفسه، نقول له ما يترتبش عليك السجود. وسيأتي المصنف لكن نشير لها الآن لأنهما متقابلان. فيما يتعلق بمن ترك السر، ترك السر، ترك السر إلى ماذا؟ ترك السر وهو يعني اقتصر على إسماع، إن وصل إلى إسماع من يليه، بإسماع من يليه فقط ليس أعلى، فهذا نقوله لم يترتبش عليك السجود. ألا هو لأنه لم يأتي لو جاء بأكثر من هذا من الجهر فهذا يترتب عليه السجود، لأن قلنا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أدنى الجهر، وأدنى الجهر قريب إلى أعلى السر، وبما أنهما قريبان من بعض فلا يسجد في هاتين الحالتين. نعم. إذن يا شيخ، وجهر بفرض واقتصار على حركة اللسان متى يترتب عليه السجود؟ أنا إن تركت الجهر، إن أنا اقتصرت على حركة اللسان فقط، نحرك في
0: شفتي دون إسماع لنفسي،
2: دون إسماع نفسي، لكن لو أنا نسمع في نفسي ما يترتبش عليه السجود. نعم.
0: ثم قال رحمه الله: وتشهد.
2: نعم، عندنا يا شيخ التشهد يعني يعد في مشهور المذهب، يقول لك هو سنة خفيفة لكن معه سنة أخرى، مربوط بسنة أخرى اللي هي الجلوس له، لأن من ترك التشهد يترك الجلوس له، فلهذا يعني وعندنا السجود يترتب على ترك سنتين خفيفتين فأكثر، فلهذا من ترك التشهد الأول، وعندنا في ذلك حديث عبد الله بن وحينة سنذكره، ونظم ذلك ابن عاشر رحمة الله عليه على مشهور المذهب، قال: كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا لقبل ذلك نرجع، يعني أنا في صلاة رباعية مثلا يا شيخ، سواء كنت إماما أو فذا نصلي بروحي ولا أنا إمام، وسهوت فلم أجلس للتشهد الوسط التشهد الأول، وحتى ولم أنتبه، لو أنا قاعد ما فكتش العقال زي ما يقول الناسنا لولو شابينا لولين يقولوا ما فكتش العقال، كان ما فكتش العقال قاعدات يدي ولا رجلي قريبات من الأرض، هذا ننزل ونجلس للتشهد ونكمل صلاة وما عليهش السجود، لكن إن أنا فكيت العقال واعتدلت قائما، إذا اعتدلت قائما لا أرجع. السنة في حقي على مشهور المذهب أني لا أرجع، ولحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقام من اثنتين، يعني ما جلسش للتشهد الوسطي، قال: فلما فرغ وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين قبل السلام. البخاري في صحيحه، طبعا هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، بوب له قال: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، باب، لأنه لو كان واجبا لما جبر بالسجود، لأن السجود لا ينجبر، السجود سهو لا ينجبر به ترك الأركان والفرائض، وإنما ينجبر به ترك السنن.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام عن أحكام سجود السهو، وعرفنا موجبات السجود القبلي، والآن يشرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على موجب السجود بعد السلام وحالاته، حيث قال رحمه الله: ولمحض الزيادة بعده.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف يعني قبل الفاصل ذكرنا أو مثل لنا للسجود القبلي أو السنن التي يترتب عليها لنقصها السجود القبلي، فذكر لنا تكبيرة العيد، وذكر لنا ترك الجهر، قلنا إذا اقتصر على حركة اللسان فقط، وذكر لنا كذلك التشهد. ومن الأمثلة أيضا على السجود القبلي قبل أن نشرع في السجود البعدي ترك السورة، لأن من ترك السورة يعني ترك سنتان، بل ثلاث سنتان وسنة ثالثة خفيفة. السنتان اللي هي السنة الأولى نفس قراءة السورة أو الآية بعد الفاتحة، هذه سنة، والقيام لها سنة. وعندنا أيضا الإصرار أو الجهر بها على حسب الموضع أيضا سنة، ومع هو سنة خفيفة، هو بالنسبة للجهر والإصرار آكد منه في الفاتحة، يعني آكد في الفاتحة منه في السورة، يعتبر من باب سنة خفيفة أو مندوب في السورة. فمن ترك إذن السورة أو ترك الآية بعد الفاتحة، هذا أيضا يعني أنقص سنتان فأكثر، فهذا يترتب عليه أيضا سجود قبلي. كذلك قلنا من يعني ترك تكبيرتين فأكثر أو تسميعتين فأكثر أو تكبيرة وتسميع، فهذا أيضا يترتب عليه سجود قبلي. نعم. وبالنسبة لمحض الزيادة بعده، طبعا لماذا هنا المصنف رحمه الله عبر بالمحض؟ قال لأنه إذا اجتمع عندنا زيادة ونقص سيترتب عليه السجود قبلي، لأننا نغلب السجود القبلي على السجود البعدي، لكن إذا تمحضت عندنا زيادة فقط فهذا يترتب عليه سجود بعد السلام. ومما يدل على ذلك من الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة رباعية الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له رجل في يديه طول: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم تقصر ولم أنسى، كل ذلك لم يقع، ما حصل في ظنه صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أما كونها لم تقصر نعم، وفي ظنه صلى الله عليه وسلم أنها يعني كاملة أيضا قد صليت، وهذا للتشريع للأمة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وكانوا في القوم، فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه بعد أن قام منه وكبر وأكمل الركعتين وسجد بعد السلام. فمن هذا الحديث وأحاديث أخرى استنبط علماؤنا منها، سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، استنبطوا منها أن إذا وجدت زيادة في الصلاة فيترتب السجود البعدي، وإذا وجد نقص في الصلاة مثل حديث عبد الله بن بحينة وغيره من الأحاديث التي كان فيها نقص، فإنها تجبر بالسجود القبلي. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كمتم لشك.
1: نعم، هو يعني بيمثل هنا للزيادة، يمثل للزيادة. الزيادة يا شيخ سواء أكانت من جنس الصلاة، قبل أن نأتي لقول المصنف كمتم لشك، الزيادة إما أن تكون من جنس الصلاة يزيد ركعة ولا سجدة، طبعا هذا سهوا يا شيخ، رغم أن زاد، وهذا ذكرناه في المبطلات، من تعمد زيادة سجدة يعني ركن فعلي بصفة عامة فهذا تبطل صلاته، بخلاف الركن القولي. من تعمد زيادة ركن قولي، شنو هي الركن القولي؟ عندنا الأركان القولية ثلاثة: تكبيرة الإحرام، وعندنا السلام، وعندنا الفاتحة، فقط يسجد في حالة زيادة الفاتحة، تكرار الفاتحة، فهذه يسجد لها سجودا بعد ولا تبطل الصلاة. أما بالنسبة للأركان الفعلية، السجود، الركوع، كذا، إذا زاد المصلي في صلاته ركنا فعليا متعمدا فإن صلاته تبطل، وإذا كانت سهوا فإنها لا تبطل وتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي، يسجد بعد السلام. وكذلك عندنا أحيانا يعني تكون من غير جنسها، أحيانا تكون من غير جنسها، كمن تكلم سهوا أو أكل أو شرب ولم يكثر، هذا جدا لو كثر حتى لو كان سهوا يبطل، لكن لو كان قليل وكان سهوا فهذا ليس من جنس الصلاة وهي زيادة، فتنجبر بماذا؟ بالسجود البعدي. نعم. بعد ذلك المصنف قال كمتم لشك. المشروع في حق من شك في صلاته هو أن يبني على ما استيقن، يعني يبني على الأقل، أنا شككت في صلاتي هل صليت ثلاثا أم أربعا، يجب أو ينبغي علي أن أعتبرها ثلاثا وأزيد ركعة. وهذا الحديث يعني أخرجه مالك في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. طبعا وردت بعد السلام وقبل السلام في الأحاديث، لكن عندنا المختار لأن عندنا تمحض زيادة فهذا بعد السلام، السجود يكون بعد السلام، لأن كما ورد في الحديث إذا كانت الركعة التي زدتها بالفعل هي رابعة فالسجدتان هنا ترغيم للشيطان، وإذا كانت الركعة التي زدتها خامسة، يعني أنا لما شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة، بالفعل كانت الرابعة هي ونزت ركعة، بعد ذلك تبين أو في حقيقة الأمر تبين أن هذه ركعة خامسة، قال السجدتان تشفع له صلاة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من شك ولم يكن مستنكحا الشيخ، أما المستنكح بروحه حكمه، اللي هو كثير الشاك هذا لا يبني على الأكثر، يعني لما شخص يشك في صلاته لم يدري ثلاثا أم أربعا مثلا أو ثانية أم ثالثة أم كذا في المغرب، فهنا إن لم يكن مستنكحا إنسانا عادي ما يجيش الشك هلبا، هو المستنكح عرفه علماؤنا بأنه كثير الشك الذي يأتيه الشك كل يوم ولو في اليوم مرة لابد بيجيه الشك، فهذا هو المستنكح. وأفضل علاج لطرد هذه الشكوك والوساوس هو الإعراض عنها، فلهذا قالوا حكمه أنه يبني على الأكثر، لما نكون مستنكح ويأتيني الشك كثيرا ويوميا يأتيني الشك، قالوا في هذه الحالة إذا شككت صليت ثلاثا أم أربعا يعني أعتبرها أنها أربعة وأسجد بعد السلام، وسيأتي للمصنف تفصيل هذا. إذن بالنسبة لمتم الشك يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ يسجد بعد السلام، ولكن يزيد يبني على الأقل ولا الأكثر؟ نقولك إن كان مستنكحا فهذا يبني على الأكثر، وإن كان ليس مستنكحا فهذا يبني على الأقل. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر.
1: نعم، هذا مثلا صلاة الظهر والعصر، شخص صلى الظهر وبعد ذلك شك، يعني وهو في الصلاة ما عاش عرف هل هو في الظهر أم هو في العصر، ولا مثلا شفع الوتر شك هل هو الآن في الوتر ولا قاعد في الشفع، ولا ركعتي الفجر والفجر مثلا، يعني الصبح صلاة الصبح وركعتي الفجر، يعني هو صلى هو في الصلاة شك هل هو لا يزال في ركعتي الفجر اللي هي الرغيبة ولا ابتدأ في الفريضة. فمن حصل له شك يعني يبني على ماذا؟ يبني على أنه لا زال في الصلاة الأولى، لا زال في الصلاة الأولى ويكمل الصلاة الأولى ويسلم ويدير سجدتين بعد السلام، احنا نتكلم على السجود البعدي فهذا يسجد فيها بعد السلام، إلا إن كان مستنكحا، فالمستنكح عرفنا حكمه أنه يبني على الأقل، أما غير المستنكح فإنه هذا حكمه يعني يعتبر نفسه في الصلاة الأولى يكمل صلاته الأولى وبعد السلام يسجد سجدتين بعد السلام. فهذا معناه المصنف بقوله وكمقتصر على صلاة كشفع إن شك أهو بها أو بأخرى كوتر. نعم.
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وإبدال السر بالفرض بما زاد على أدنى الجهر.
1: نعم، هو يا شيخ أدنى الجهر هو أن يسمع نفسه ومن يليه يعني الناس ولو بنحو صفره، هذا أدنى شني أدنى الجهر، يعني إن هو بدل السر بأكثر من إسماع نفسه بما زاد على إسماع من يليه، عفوا بما زاد على إسماع من يليه، فهذا يترتب عليه السجود. لكن إن كان هو يعني بأعلى السر اللي هو إسماعه لنفسه فهذا ما يترتبش فيه سجود، قاعد في السر هو حتى وإن جاء بأعلى السر، وإن جاء بأدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه قاعد حتى هو قريب ما يترتبش عليه سجود. إذا متى يترتب عليه سجود؟ من ترك السر إذا جهر بأعلى من ماذا؟ من أدنى الجهر. إذا جهر بأعلى من أدنى الجهر بأن زاد في الجهر إلى أن أسمع أكثر من يليه، كان هو غير سمع من يليه قاعد ما يترتبش عليه السجود. نعم
0: نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وكمن استنكحه الشك ولا إصلاح عليه.
1: نعم، أشرنا فيما مضى إلى حكم المستنكح، قلنا إحنا اللي شك في صلاته إما أن يكون غير مستنكح فهذا يبني على الأقل يزيد ركعة ركعتين شني مازال من صلاته، وبعد ذلك يدير التشهد ويسلم، وبعد السلام يأتي بسجدتين سجود بعدي به. وإذا كان مستنكحان فهذا قالوا ما يصلحش، من استنكحه الشك فهذا يعني يبني على الأكثر، يبني على الأكثر، شك هل هو في الركعة الثالثة أم الرابعة في صلاة الظهر، نقولوا له اعتبرها الرابعة، وبعد ما تسلم اسجد سجدتين بعد السلام. إذا كلاهما سواء المستنكح وغير المستنكح في حالة الشك لم يدري كل واحد منهما هل صلى ثلاثا أم أربعة، كلاهما سيسجد سجودا بعديا، لكن بالنسبة لغير المستنكح فهذا يبني على الأقل والمستنكح يبني على الأكثر. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى حكم مستنكح الشك شرع في بيان حكم مستنكح السهو فقال: ومن استنكحه السهو أصلح ولا سجود عليه.
1: نعم، بالنسبة لاستنكاح السهو يعني كثرة السهو، يعني في فرق بين استنكاح أو مستنكح الشك ومستنكح السهو. مستنكح الشك هذا كثير الشك، يأتيه شك هل هو فعل أم لم يفعل، صلى ثلاثا أربعا اثنان أم ثلاث، هذا كثير الشك. ومستنكح السهو هذا يحصل معه سهو، في الغالب يسهو عن التشهد الوسطي ما يديرش فيه، كثيرا يسهو عنه، هذا كثير باستمرار، أو يسهو عن السورة لا يأتي بها، فهذا مستنكح السهو. مستنكح السهو يصلح ولا سجود عليه. وطبعا هنا ليس دائما يستطيع الإصلاح، أحيانا يستطيع الإصلاح وأحيانا لا يستطيع الإصلاح. مثلا إذا سهى عن، في الغالب هو يسهو عن السورة ولم ينتبه حتى ركع، هذا لا يرجع لأنه لا يرجع من الفرض إلى السنة. أو سهى عن التشهد الوسطي حتى اعتدل، لو قبل ذلك يستطيع أن يرجع، سهى عن السجود القبلي حتى اعتدل قائما، فهذا وهو كثير السهو، هو كثير السهو. فشنو نقولوا له؟ نقولوا له يعني ما عادش ترجع، استمر. يعني هو المصنف هنا قال: ومن استنكحه السهو أصلح. الإصلاح إن أمكنه الإصلاح، وإن لم يمكنه الإصلاح فلا إصلاح عليه ولا سجود. إذن هو في جميع الأحوال بالنسبة لمن لكثير السهو خلاص نقول له السجود ما عادش عليك سجود، أنت فقط تأتي بماذا؟ تأتي تصلح صلاتك إن استطعت. متى يستطيع الإصلاح؟ مثلا إن هو نسي سجدة، في الغالب يسهو عن السجدة الثانية، كثيرا ما يسهو عن، يأتي بسجدة ويسهو عن السجدة الثانية ويقوم للركعة التي تليها، تذكر هو في القيام، بل حتى ولو كان هوى للركوع قبل أن يرفع للركوع، عاد نقول له ترجع جالسا وتأتي بالسجدة الثانية ولا سجود عليك، طالما أنت كثير السهو لا سجود عليك. إذن من استنكحه السهو كان كثير السهو، نقول له إن استطعت أن تصلح صلاتك فأصلحها ولا سجود عليك، وإن لم تستطع أن تصلح صلاتك كونها فاتتك سنة وكذا لا سجود عليك أيضا. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله،
1: طبعا شيخ في، نعم، إذا فاتت سنة، أما نعم إذا فوت الفريضة هذه لا يصلح، لا يجبرها السجود ولا تنجبر، يعني حتى كثير السهو وغير كثير السهو بالنسبة للركن لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على ما يقاس على من استنكحه السهو في عدم السجود له، فقال: كمن شك هل سلم أو هل سجد منه واحدة أو هل سجد أو هل سجده وبنى على اليقين، أو زاد سورة في أخريه، أو خرج إلى أخرى، أو قاء أو قلس غلبة، إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت.
1: نعم، هنا المصنف رحمه الله شبه هذه الأمور بما ذكره على من استنكحه السهو، قال يصلح إن استطاع الإصلاح ولا سجود عليه. قال كذلك عندنا مسائل أخرى يكون فيها يعني لا يترتب عليها السجود، اللي هي من شك هل سلم أم لم يسلم، هذا نقوله لا سلم ولا سجود عليه، يسلم ولا سجود عليه. وكذلك من سهى، هل يعني عفوا من شك هل سجد واحدة أم سجد سجدتين للسهو، نتكلم على سجود السهو، هو ترتب عليه السجود، سجود قبلي ولا بعدي. وفي السجود في سجود السهو يعني شك هل هو سجد منه واحدة أم سجد سجدتين، نقول له زيد سجدة أخرى ولا سجود عليك، خلاص كان هذا معاش يتم، خصوصا من به وساوس وكذا، فإذا هذا أيضا لا سجود عليه، يبني على الأقل يجيب سجدة أخرى. إذا سهى هل إذا شك هل هو سجد السجود السهو ولا ما سجدش، نقول له اسجد خلاص. إذا شك هل سجد واحدة منه ولا اثنتين، نقول له تسجد سجدة أخرى تعتبرها واحدة ولا سجود عليك بعد ذلك. نعم، لأن سجود السهو ما يترجعش بسجود السهو تاني يعني. نعم
0: نعم، هذا ما أشار له المصنف بقوله أو هل سجد منه واحدة أو هل سجده أصلا يعني.
1: نعم،
0: وبنى على اليقين. نعم، يبني على الأقل على اليقين
1: في هذه المسائل.
0: نعم،
1: اللي هو شك هل سلم أم لا يبني على اليقين، شك هل سجد سجود السهو أم لا، شك هل سجد
0: واحدة
1: واحد أو ثنتين. نعم، يبني على اليقين على الأقل. نعم،
0: ثم قال أو زاد سورة في أخريه.
1: نعم، عندنا الضابط شيخ، وسبق أن أشرنا إليه، أن كل زيادة قولية في الصلاة لا يترتب عليها سجود إلا عندنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة إذا كررها المصلي قرأها في ركعة مرتين فهذا يترتب عليه سجود، أما الباقي التشهد قرأها مرتين، السورة يعني قرأها مرتين أو قرأ في الأخريين، يعني عندنا إحنا مثلا الأخريين من الظهر والعصر والعشاء والأخيرة من المغرب، عندنا فاتحة فقط يا شيخ، لو هو قرأ فيها سورة هل يترتب مع الفاتحة قرأ سورة هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، لا يترتب عليه سجود، هذه من المواضع التي لا يترتب عليها سجود. نعم،
0: قال أو خرج إلى أخرى.
1: نعم، هو في الركعتين الأوليين أو إحدى الركعتين الأوليين يقرأ في سورة فأخطأ ودخل في سورة أخرى، خصوصا في المواطن التي فيها تشابه، فهذه أيضا لا سجود فيها، ما فيهاش بأس. نعم،
0: قال أو قاء أو قلس غلبة إن قل وطهر ولم يزدرد شيئا عمدا وإلا بطلت. وإلا بطلت.
1: نعم، هذه يعني بشروط بالنسبة للقيء، احنا نقوله الترجيع، والقلس يعني التقريعة ولا يعني الحموضة هذه اللي ترجع المية وكذا فيها شيء من الطبيخ وغيرها، هذا القلس. فإذا القيء أو القلس غلبة، مش واحد يدخل ايده في أو صبع في فمه وكذا
0: بلا تعمد يعني،
1: إذا ان تعمده فهذا مبطل، لكن إن لم يتعمده إن كان غلبتان فلا تبطل به الصلاة، يعني بشروط حتى بالنسبة للقيء والقلس في الصلاة لا تبطل به الصلاة بشروط. أول شيء أن يكون غلبة ليس تعمدا، والشرط الثاني أن يكون قليل، أما إن كثر جدا فهذا تبطل به الصلاة، والشرط الثالث أن يكون طاهر لم يتغير عن حالة الطعام، أما إن تغيرت رائحته كذا عن أوصاف الطعام وبدأ فيها يعني أوصاف العذر والنجاسة فهذا يعني نجاسة وتبطل به الصلاة قليلا كان أم كثيرا. والأمر الآخر لم يزدرد منه شيء، لأن عندنا عمدا طبعا لم يزدرد يعني لم يبتلع منه شيئا، أما إن لو ابتلع منه شيئا هذا لها حكم الأكل والشرب سهوا، أما إن تعمد الازدراد أو ابتلاع هذا القلس أو هذا القيء بعد أن خرج منه، ولو كان قليلا طالما ازدرد منه شيئا فهو في هذه الحالة يكون مبطلا. إذن القيء والقلس لا يبطلان الصلاة بأربعة شروط: أن يكون غلبة، وأن يكون قليلا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يبتلع منه شيئا عمدا. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال رحمه الله تعالى: أو أعلن أو أسر بك آية، أو أعاد السورة لهما بخلاف الفاتحة، أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية.

0: خلاف سنه الصلاه اربع ايات فاكثر من الفاتحه. نتكلم احنا ان الفاتحه سبع ايات. فمثلا انا في صلاه المغرب قرات الحمد لله، اسريت بالقراءه واقتصرت على حركه اللسان، لم اسمع نفسي، لان قلنا من اسمع نفسه فلا يترتب عليه سجود. اقتصرت على حركه اللسان، قرات الايه الاولى والثانيه والثالثه، وفي الايه الرابعه انتبهت او نبهوني فقلت اياك نعبد واياك نستعين جهرا، وكملت الصلاه جهرا. هل يترتب عليه سجود؟ قال لا، ما يترتبش عليه سجود. اذا متى يترتب عليه سجود؟ يترتب عليه سجود اذا انا خالفت سنه الصلاه من جهر او سر باربع ايات فاكثر فيما يتعلق بالفاتحه، اما بايه او بايتين فهذه لا يترتب عليها سجود. نعم.
1: قال او اعاد السوره لهما بخلاف الفاتحه.
0: نعم، سبق ان ذكرنا ان الزياده القوليه لا يترتب عليها سجود الا من كرر الفاتحه. اما السوره مثلا سهى في السوره قراها خلاف سنتها من جهر او سر، فهذا واعادها وفق السنه من جهر او سر، فهذا نقول له لا يترتب عليك سجود، لأن عندنا الزيادة القولية لا يسجد لها إلا ماذا؟ إلا في الفاتحة إذا كرر الفاتحة. لكن من قرأ الفاتحة خلاف السنة، مثلا في المغرب قرأها سر بحركة اللسان، لما انتبه أو نبهه أعادها جهرا، فهذا نقول له يترتب عليك سجود بعدي للزيادة إنك أنت كررت الفاتحة. نعم.
1: ثم قال أو اقتصر على إسماع نفسه في جهرية أو على إسماع من يليه في سرية.
0: شوف يا شيخ، فيما يتعلق بترك الجهر إلى السر أو ترك السر إلى الجهر، لا يترتب السجود في ترك الجهر إلى السر إلا إن اقتصر على حركة اللسان. أما إن يعني ترك الجهر إلى أدنى السر بأن أسمع نفسه قلنا ما يترتبش عليه السجود. وكذلك فيما يتعلق بالسر، من ترك السر إلى أدنى الجهر، من ترك السر إلى أدنى الجهر اللي هو إسماع من يليه، فهذا
1: لا يترتب عليه
0: لا يترتب عليه السجود. بخلاف من جهر بأكثر من ذلك، هو في صلاة سرية وقرأ جهرا يسمع من يليه ومن بعد منه، فهذا يترتب عليه السجود. ولهذا من اقتصر على إسماع نفسه في الجهرية فهذا لا سجود عليه، مع أنه لم يأتي بأدنى الجهر، هو جاء بأعلى السر، وأدنى الجهر وأعلى السر قريبان، فلهذا لا سجود عليه. قال أو على، أي أو اقتصر على إسماع من يليه في سرية، وقلنا إسماع من يليه هذا أدنى الجهر وهو الصلاة سرية، يعني فات هو أعلى الجهر. أعلى الجهر أن تسمع نفسك،
1: أعلى السر،
0: أعلى السر، نعم، هو فات أعلى السر، لأن أعلى السر هو أن تسمع نفسك، بيفات أعلى السر إلى ماذا؟ إلى أدنى الجهر، فلا يترتب عليه السجود. نعم. نعم. لكن إن زاد على ذلك فهذا يترتب عليه السجود. نعم.
1: ثم قال أو أدار مأمومه ليمينه.
0: نعم، هذه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني أنه جاء يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على شماله، فيعني أداره صلى الله عليه وسلم وجعله على يمينه، وهذا المندوب في الوقوف أن يكون يعني إن كان مع الإمام واحد فقط سواء رجل أو صبي فإنه يوقفه على يمينه.
1: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
4: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية، اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار. هذا يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت

0: وجه من الوجوه، فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وأصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام، هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى بالتلتمية بالأربعمية دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام، والله هو الحد الأدنى نقول إني أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه هل هي من المكروه ولا من المحرم. لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات، فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفيه. ويكفي هذا تلوث الجو، كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
1: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
1: فترة الدوام
2: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس هو بيقعمز، إحنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء واجهزة أكثر من مما يعني
1: يقدمونه
2: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
1: العامة
2: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال كان وثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم للرد عن أسئلتكم الموجهة لهذا البرنامج. ومن أراد التواصل معنا فإن أرقام الهواتف هي 092-092-15-02، 092-092-16-02. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. مستمعين الكرام، من المسائل التي ينبغي التنبيه عليها في هذه الحلقة، وهي يغفل عنها كثير من عامة الناس، هو ما يتعلق فيما يتعرض له الإنسان من حوادث تلزم عليه أو تلزمه بأن يدفع تعويضا أو يجبر ضررا ثابت بكتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأتكلم في هذه المسألة عن الديات وما يتعلق بها في إجازة بسيطة أو في موجز بسيط، ليتما تأتي أسئلة الواردة للبرنامج. هذه المسألة كثير من عامة الناس تغيب عنهم، وهو واجب شرعي أمر الله به الإنسان أن يقف فيه إلى جانب أخيه المسلم من عصبته، أي من قرابته من جهة الأب، وهو كما قلت ما يتعلق في الدية أو بالديات. الدية هي مال يدفعه الإنسان عوضا لإنسان آخر ترتب عن إذايته، يعني فقد عضو من الأعضاء أو تلف نفس بدون قصد. نتكلم عن دية الخطأ، دية الخطأ، وهذه كما قلت يعني تحدث غالبا يعني في حوادث السيارات. حوادث السيارات في العادة أو بعض الأحيان ينتج عنها يعني قتل بالخطأ غير مقصود، قتل غير مقصود، وقد يترتب عليه يعني قتل أو أقل من القتل. لكن نريد أن على الأقل نركز على ما يحدث عند قتل الخطأ. عند قتل الخطأ الأصل أن الدية هنا ليست واجبة على القاتل ما لم يكن متعمدا، زي ما قلت تصير في حوادث السيارات. الآن إنسان يعني يضرب إنسان، حد قاسم الطريق، أو حد مثلا صدام سيارتين في بعضهم وكذا، ويترتب على ذلك وفاة أحد الطرفين سواء السائق أو من كان معه السائق. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة يكون يعني السائق ملزما بالدية، القاتل في ضرب السيارة أو تسبب في القتل هنا يكون ملزما بالدية في بعض الأحوال يكون ملزما بالدية. ولنلاحظوا في مجتمعنا وخاصة في يعني منطقة غربية أو نقول في طرابلس وما حواليها وكذا أن الذي يلزم بذلك يعني القاتل فقط أو نحن نقول عائلته اللي هم يعني حوش بيته يعني، وهذا يدخله يعني في معاناة لا يعلم بها إلا الله. يعني أهل الميت من حقهم الدية شرعا، من حقهم الدية شرعا، وهذا حق كفله الله لهم، حق كفله الله لهم، وهو يعني جبر للخواطر وجبر لهذا الفقد الذي ترتب عليه هلاك أحد أفراد أسرتهم. طيب لما يمشوا الناس، خلينا نتكلموا بما هو جار عندنا، ويتكلموا مع أهل الميت بعد أسبوع أو عشر أيام أو بعد أسبوعين أو كذا وإلى آخره، إحنا نقول بعدنا فترة معينة، أهل الميت كما قلت يعني يتركون أو يطالبون بالدية. الدية لما بنجو شوفوها هي يعني 1000 دينار من الذهب، والفتوى هي ما يعادل أن الدينار الذهب غير موجود، وبالتالي يقيم ب كما في فتوى دار الإفتاء بمئة من الإبل، وتكون مقسمة وتكون أيضا ماذا يعني مقسطة. يعني الآن لما نقول مثلا 100 من الإبل تعادل على سبيل المثال نقول 600,000 أو 500,000 على حسب السوق، يعني أن هي مش كلها يعني أربع أنواع تتفاوت في الأعمار، يعني زي بنت المخاض وزي بنت لبون وزي الحقة والجدعة، يعني 4 كل 25 25 25 أو مخففة 20 20 20 عفوا مخففة، يعني فتقدر بقيمتها في السوق زي ما نقول، وإحنا قلت مثلا 500,000 هاي تكون يعني على مقسطة على 3 سنوات مقسطة على 3 سنوات. طيب الملاحظة وين مستمعين الكرام؟ أن الذي يتحمل الدية هو القاتل وعائلته اللي هم إحنا نقول عائلته يعني المقربون بالدرجة الأولى يعني بحوشهم يعني، وهذا أمر يغفل عنه من يغفل عنه عامة الناس. ولأن ليش؟ لأن الدية في قتل الخطأ تكون على العاقلة. شنو العاقلة؟ اللي هي القبيلة أو العصبة هم الذين يتحملون الدية، يعني سموا عاقلة قالوا لأنهم ليس سموها عاقلة لأنهم يعقلون لسان الطالب للدم من أولياء القتيل. يعني إحنا نقولوا وقفوا لسانة أو سكروا لسانة بعدم المطالبة بما يبذله أهل عفوا، يعني يعقلون لسان الطالب أو لي القتيل يطالبوا إما بالقصاص مثلا نقول إحنا أو بالدية. إحنا نتكلم قتل خطأ ما فيش شيء، قصاص فيه دية، فأهل القاتل يطالبون بالدية فيعقلون لسانهم، أي يعني يسكتون لسانهم بالدية التي فرضها الشارع الكريم. وكما قلت نشوفه فيه الآن في المجتمع شو اللي يصير. اللي يصير أن أهل الميت أولاد عمه وعمامه وأخوته، أولاد عمه أولاد عمه بالدرجة الأولى أولاد عم بالدرجة الثانية، يعني اللي بيوقف معه في العادة يدوب يعني أبوه وأخوته، والباقي يعني يديرون ظهرهم لهذا المتهم بقتل الخطأ. وتجد الناس يعني هذه العائلة يبيعوا سياراتهم وبيعوا رزاقهم وبيعوا كذا في سبيل أنهم يعني يحصلوا الدية أو جزء من الدية لأولياء الدم. وبالتالي الكلام اللي بننبه عليه عامة الناس اللي قلتهم في غفلة يعني عنا، أنهم يعني الدية لما تكون يعني أكثر من الثلث دية المجني عليها والجاني تكون أكثر من الثلث، هي تجب عليهم تجب على العاقلة، تجب عليه العاقلة اللي هم منه العاقلة قلنا قبيلة القاتل أو العصبة عصبته يعني قرابته من جهة الأب قرابته من جهة الأب يعني سموهم العصبة لأنهم كانهم يعني حول زي العصابة على الرأس يعني يعني يكونون حول هذا الرجل. والعصبة هم اللي يتناصر بهم الإنسان عادة تمني ناصرك في العادة أنت كلموه أولاد عمك خوتك أولاد عمك وهكذا الأقرب فالأقرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى في امرأة ضربت امرأة أخرى تشاجرت معها فضربتها على بطنها فعندها حمل في بطنها فسقط هذا الحمل ميتا فقضى بغرة تعبد أوام يعني دية كانت هنا في الحمل وفي الجنين بعبد يعني أو غرة صغيرة يعني عفوا غرة هو العبد أو أمة صغيرة يعني. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قضى لها بالغرة هذه توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها العقل على منه على عصبتها. طيب فبننبه عليه زي ما قلت أن ما هيش واجبة في قتل الخطأ دي ليست واجبة على القاتل نفسه وإنما ينوبه في العادة ما ينوب بقية أفراد القبيلة يعني يأخذ الأقرب فالأقرب ومن هو له قدرة وعنده مال نتكلم وعنده مرتب وعنده كذا وعنده قدرة يعني أنه هو يدفع. فبالتالي اللي نشوف فيه الآن أن أولاد العم يعني ينبغي أن تقسم الدية التي يصطلح عليها مع أهل الميت ينبغي أن تقسم على جميع أفراد القبيلة بالتساوي في العادة بالتساوي يعني إحنا نقول إحنا على سبيل المثال يعني طلبوا 100,000 إحنا مثلا القاتل هذا أولاد عمه أولاد أولاد أولاد عمه أولاد أولاد عمه وهكذا يعني أخوته أولاد أخوه ونبدو من أبناء ثم الإخوة وأبناء الإخوة والعم أولاد العم وكذا وهكذا تتدرج العصبة هذا يعني 100 رجل يعني وهم طالبين 100,000 منه 1,000 على كل إنسان اللي هو ممن له القدرة على ذلك وعنده دخل يعني فالفقير لا يطالب بهذا والله أعلم في العادة لكن إذا أراد أن يتطوع بشيء فله ذلك لكن الناس اللي عندها القدرة هذا يتقسم لأن هي من باب المؤازرة المسلم يا أخيه المسلم ولقرابته. فليشوف فيه زي ما قلت لك الآن يعني أنت تصور الإنسان هو الحمد لله وفضل الله ورحمة الله الواسعة أن مش كل يوم إنسان كل العيلة كل يوم يصير فيها قتل يعني بفضل الله فيه يعني العمر كله 100 عام و50-70 عام وكذا ولا يتعرض الإنسان لمثل هذه الحادثة. فبالتالي الحمل يعني نقول الحمل إجماع عليش حتى في التعبير العام يعني. ففي هذه الحالة لما يتوزعوا مرات العائلة القبيلة ما شاء الله أكبر يعني 100,000 مثلا عليه 200 أو كذا أو 200 نفر أو كذا يطلعوا 500 أو 300 نفر يطلعوا المبلغ أقل وأقل وهكذا نتكلموا. فلا يحمل القاتل الخطأ أو وزر هذا القاتل الذي لم يقصده أصلا هو غير قاصد أصلا لو كان متعمد يقولوا الدية عليه الجاني الدية على الجاني إن أرضي أهل الدم بذلك ولم يطالبوا بالقصاص وتصالحوا مع أهل الميت. لكن في قتل الخطأ مع اتصال. السلام عليكم أخ أحمد.
2: عليك السلام ورحمة الله شيخ.
1: تفضلوا.
2: بالله شيخ نسألك عن موضوع $20 حاليا كاش.
1: نعم.
2: شو من وضحة حاليا مازال حر مصدر الإفتاء ولا كيف؟
1: إن شاء الله بالنهاية تعالى أسمع الإجابة إن شاء الله تعالى.
2: إن شاء الله
1: سبحانه وتعالى. فإذن الكلام في هذه المسألة زي ما قلت اللي واقع الآن اللي نشهد فيه في مجتمعنا الآن وكما قلت في على الأقل في المحيط طرابلس ومحيطها وغيرها المسألة قلت أنه الإنسان يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمة الله بعباده ما هوش كل يوم قتل خطأ يعني أنت بتقول والله يا ابن تعدي مني فالعادة يجيك مرة في العمر أو ما تجيكش أو تجيك مرتين في العمر يعني. وأنت الإنسان لما تشوف روحك الآن يعني كالمجتمع اللي عايشين فيه يعني نعيشه يعني نصرف في أشياء يعني حتى في غير الكماليات وغيرها فما بالك بما هو واجب عليك شرعا. مع اتصال آخر. أخت هنية السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: صباح الخير يا شيخ معك سعيد.
1: أهلا وسهلا أستاذ الكريم.
3: ربي يحفظك ويصلح ميزان حسناتك يا شيخ.
1: وإياك أخي الكريم.
3: والله يا شيخ أنا بنسأل طبعاً على طبعاً أقرب جامع لي مسافة 4 كيلو متر.
1: نعم.
3: وما نسمعش في الأذان إلا بالمكبر الصوت، هل تجوز صلاتي في المنزل ولا لازم نمشي نصلي الجماعة؟
1: إن شاء الله بتسمع الإجابة.
3: يعني أنا مجتهد في الأوقات، أغلب الأوقات في الجامعة، لكن في أوقات يعني طريق بعيدة شوية هيك، ومرات تقول يعني طريق مكسرة واحد، لكن أنا هل يجوز أن يصلي بحوشي ولا بس؟
1: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذنه تعالى.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
1: فيك بارك الله فيك كريم. هنية.
4: عليكم.
1: تفضلوا.
4: أيوة.
1: تفضل. تفضل أخت هنية.
4: أهلا وسهلا. ربي يعوضكم إن شاء الله. شيخنا بالله عليك نبي يعني نتكلم على الجيران.
1: نعم.
4: قد جيران يؤدوا في يعني يؤدوا جيران يؤدوا في جيران، يعني هل بصايرة مشاكل في يعني يوم تحت الوشن الناس يقولك لا والله هذا مش ليك، يعني عادة هو روش يعني شن بيكون؟ بيكون يا أما روش حمام يا أما روش الكوجينة، ويجوا يعني يوقفوا تحتهم شباب. ما نحكيلكش والله على المشاكل اللي تصير، يا ريت تتكلم على الجيران والله.
1: إن شاء الله بدني تعالى.
4: يعني هل بس مثلا ما فيش مسافة أو يعني بناخد من وقتك، يعني لو نحكيلك على كيف تصير المشاكل والله ما نحكي يعني هل بكاسة يعني حتى مش أنين، هل يعني نشوفها في مجتمعنا يشكو والله في من ناس إلا وصلت بها لدرجة إن حولوا من حوشهم.
1: نعم.
4: بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله بنت البادية. بس السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الحاج، إن شاء الله بخير
1: وصحة. سلام بك تفضلي.
5: بالله شيخ أنا عندي أسئلة لو سمحت، ممكن تجاوبت عليك معي؟
1: نعم.
5: عندي أسئلة لو سمحت يا شيخ.
1: نعم.
5: ممكن أسمع صوت شوية
1: شيخ؟ عادي صوت شوية أنت بس. نعم انت على مباشره تفضلي.
5: اي صوت يا شيخ؟ ما فيش صوت.
1: انا اسمع فيك، تكلمي انت بس نسمع فيك ان شاء الله.
5: لا يا شيخ، انا السؤال الاول بخصوص امانه عند خلاها الوالد الله يرحمه، حاجتين ذهب يعني يا شيخ. ومرتين وصيه
1: اني خلاها لخوتي.
5: خلاها لما توفى يا شيخ.
1: مخلي ابوك مخلي.
5: خلاها لضمها للميراث ولا تبع ضمن الوصيه يا شيخ.
1: أبوك مخلي ذهب لأخوتك يعني؟
5: إيه حاجتين ذهب بك يا شيخ، لم يوصل النصاب، هم
1: ما وصل النصاب. خلاها لهم هذا، قال هذه الحديدة ولا هذه الحدايد مثلا لفلان وفلان، صح هو؟
5: إيه معناته لو
1: أنه يعني بس لا عفوا، الوالد حي ولا توفى؟
5: الوالد توفى يا شيخ،
1: والوالد توفى. لحظة هذه لما قال الحديدة في هذه لعبد الله، في هذه مثلا لأحمد زي ما نقوله، كويس استلموها ولا قعدت عندها هو؟
5: لا والله يوم قعتهم لي أنا، قال لي لو تزوج واحد أعطيه حاجة يعني قاعة وأعطيه
1: تساعديك.
5: فلما توفى قال لي خلينا نضم من الميراث وإلا خلينا نضم الوصية
1: يعني. إن شاء الله بدي تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: السؤال الثاني شيخ بخصوص الصلاة لو سمحت.
1: ايوه.
5: الصلاة يا شيخ الأمير الإنجليزية الجاهزية.
1: نعم.
5: لما نقيم الصلاة والركوع والسجود ما نقدرش نسمع إليها يعني يا شيخ. يعني نشد، لكن لما نقعد نتشاهد نقرا على كرسي.
1: تقدري اللي ما تقدريش هو السجود والجلوس بين السجدتين او الجلوس للتشهد مثلا.
5: ما نقدرش نفسي، ما نقدرش نعدل السجود في ثاني رجلين يا شيخ.
1: بسبب ما نقدرش نثني ركبيك يعني.
5: ايه.
1: هذا فقط، هذا هو
5: اللي. انا بشارك يا شيخ لو سمحت، معلش.
1: تفضل.
5: يا شيخ انا عندي الوالد لما كان في الاسرة الاخيرة. يعني كان في العائلة مش عارفة، انا فيش اهتمام شوية. قمت في واجب اتجاه والدي يا شيخ، يعني قمت في كل شيء، في كل ما اعطاني اجل في كل شيء يا شيخ، وقمت بالواجب هذا حتى لين
1: عفوا معلش معلش بس
5: سمحت عليه يا شيخ سؤالي.
1: لا ما سمعتهاش السؤال الاخير، سامحيني. شو قلتي عفوا؟
5: سؤالي يا شيخ.
1: شو قلت السؤال الاخير معلش؟
5: الو.
1: ايوه
5: قلت
1: كم سؤال يا شيخ؟ لا قلت في الفترة الأخيرة القيام بحق الوالد، قلت كان فيه تقصير أو كذا.
5: حق الوالد يا شيخ لما تعب في الأخير، يعني قمت بالواجب كله. كان نغير لنا وسلنا والبحدان عظيم الزوال والسليم.
1: نعم.
5: أنا ميز ميز من الوالد يا شيخ وهذا واجب.
1: نعم.
5: وبدلنا بغلط يا شيخ هذا صح ولا غلط؟
1: قصدك انت الكشف على والدك لانه عاجز، هل هذا صح ام لا يعني؟
5: لا ايوه
1: ان شاء الله تسمع الكلام باذن الله. ان شاء الله
5: ان شاء الله يستخدم
1: الاجابه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ان شاء الله.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير احمد. السلام عليكم.
6: سلام احمد الله، حياك الله يا شيخ.
1: معكم وبارك الكريم.
6: نهارك ابرك.
1: طبعا.
6: في شركات دايرين عمره بالتقسيط.
1: نعم.
6: تو متعين انا وزوجتي في مصرف الصحاري، وفي شركه تدير في عمره
1: إيه؟
6: عن طريق مصرف الصحاري.
1: تمام.
6: فمشيت شنو المطلوب؟ قال شهادة مرتب وضامن، واعطوني البرنامج بتاع الرحله اللي هو 14 يوم بيخصموا مني 535 في الشهر. فما نعرفش هل
1: إن شاء الله
6: عادي ولا مش عادي.
1: ان شاء الله تسمع باذن تعالى ان شاء الله الاجابه. ان شاء الله
6: فتح الله عليك.
1: وعليك الكريم. نعم تمام ان شاء الله. طيب اذا اللي نبي ننبه عليه مستمعينا الكرام وأخي المسلم في كل مكان، أن الدية إذا تجاوزت الثلث الدية المجني عليها والجاني فإنها في قتل الخطأ تجب على العاقلة. يعني وقلنا العاقلة هم الإخوة والأعمام ولاد العم وكذا إلى خيره، عصبة الرجل، والذي يجب على القاتل مثل ما يجب على بقية أفراد القبيلة. لأن اللي صاير زي ما قلت لكم الآن لما تحدث هذه الحادثة يعني كتر خير يحسب روح انهم متطوع. ولد العم كان جاب 500 ولا جاب 1000 جنيه، ولد عمك يعني كان جاب هذه القيمه، فكتر خيره يعني يظن نفسه انه هو متطوع هنايا، ويعني بجميلها زي ما نقولوا مرات، يعني انه هو دار حاجه او ساعد لوجه الله. لا اخي الكريم يا مستمعينا الكرام، الدية على العاقلة معناها واجب على كل من أهل القاتل، القاتل الخطأ واجب عليك شرعي، ما هوش جميل، ما هوش منة، ما هوش صدقة، ما هيش هبة معايو، ما هيش لا، هذا واجب عليك شرعا أن تدفع بقدر ما ينوبك حينما تقسم الدية على منه على عدد العصبة. يعني زي ما قلت اسمها القاتل ولاده واخوته وولاد اخوته وعمامه زي ما نقولوا احنا ولاد عم حسب الترتيب المتعارف عليه من الناحيه الشرعيه، يقسم المبلغ الاجمالي كل على هؤلاء الناس بحسب يعني امكانيات هؤلاء الناس. اللي الفقير هذا غير مطالب، واللي كل من هو عنده مرتب وعنده كذا. وزي ما قلت لك يا اخي الكريم، هذا واجب عليك شرعي، ما هوش يعني تبرع منك انت. هذه راوي ليش؟ لأن احنا نشوف عادة القاتل لا يفرج عنه إلا ما يجيبوا أهل الميت التنازل، وأهل الميت يبوا الدية، والدية زي ما قلت مرات توصل 400,000 300,000 100,000 150,000، وهو يعني الشخص هذا يدوب حوش ساكن فيه كله، حتى لو بيبيعوه بيطلعوه للشارع ممكن ما يجيش 150,000 أو 200,000 معي. يعني موش واجب عليه شرعا، هذه اللي بنفهمها انه هو مش واجب عليه، لكن نتكلم عن الواقع اللي صاير الان. يعني يبدا يبيع سيارته وكان عنده الولد هو اللي يعني متسبب في القتل الخطا، يعني يبيع سيارته ويبيع حتى حوشه وكذا والى اخره، بحيث انه يدفع الدية هذه او جزء من الدية. فالولاد العم يتفرجوا وقلت لك كتر خيره، اللي يدفع 500 ولا 1000 جنيه هذا يحس روح انه مدير حاجه يعني، او واقف مع ولد عمه. لا، هذا راه يا مستمعينا الكرام، لا، الدية تقسم على هؤلاء الأقارب هذا من جهة الأب، تقسم عليهم يعني بحسب العدد الرؤوس زي ما قلنا احنا، والعيلة لما نقسموهم الأولاد عمي أولاد أولاد عمي وهكذا كذا بالأقرب فالأقرب، يعني يتكلموا يعني يطلعوا 200 نفر، 200 نفر يبقوا 100,000، معناه كل واحد 500 لمن هو عنده إمكانيات وعنده دخل وعنده يعني استطاعة وهكذا. شوف تشوف أنت الإنسان، يعني أنت راه إنسان هذه لا ينسى، ما يعني إنسان ما يعرفش علم الغيب وما يحدث في غد اليوم، والدعم قدوة أنت واللي وقع فيه ولد عمك يعني حتقع فيه انت، ما تضمنش روحك او لولدك قدر الله او كذا الى اخره. الانسان هذه الدنيا فيها كل شيء، فهذه باب المؤازره، باب الوقوف مع اخيك المسلم وقوفا واجبا شرعيا، وليس زي ما قلت يعني من باب الندب، يعني لا، واجب عليك شرعي انك انت توقف مع اخيك ومع ولد عمك وكذا في دفع ما يجب عليك في القدر المتصالح عليه، طلبك ان كانت دية زي ما هي فبها يعني من حقهم، وإن تصالحتم على أقل من الدية فلا بأس بذلك. يعني شوف والله قالوا 500 مفاوضات الناس على الخير يعني، والحمد لله يعني الرحمة موجودة بين الناس وعارفين يعني إمكانيات الليبيين وخاصة الناس العادية وكذا، فليتفاوض عليهم مبلغ يتقسم عليه بقية أعضاء العائلة، وبالتالي يعني هذا هو يعني المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يخذله ولا يظلمه، يعني هذا يعني واجب عليك شرعي، هذه اللي بركز عليها، بس أنه هو موش منه ولا صدقة ولا هبة ولا تبرع، لا واجب عليك شرعا. راهو يعني لما أولاد العم المتقتدرين يعني اللي يقدروا يساهموا في هذا الأمر وعندهم قدرة، يعني كل يوم يمر عليه للأسف القاتل الخطأ في الحبس وهم مره يحقهم الإثم، لأن تخلوا عن واجب شرعي يمكن أن يخرج أو يفرج على هذا المسجون الذي قتل قتل خطأ ولم يكن له يعني بال في إزهاق هذه الروح، وإنما هو أجل لهذه النفس وجاءت على يد هذا ابن العم هذا، وأمر كتبه الله سبحانه وتعالى، ومدام ليس قاصدا القتل والضربة ففي هذه الحالة يعني من حيث الإثم لا يلحقه الإثم، إذا كان هو يعني واخذ بالاحتياطات السلامة زي ما نقوله احنا وتتبع لخطوات، يعني إذا كان هو حادث سيارة مرات حادث سيارة مرات غير مش حادث سيارة مرات يعني أشياء أخرى، يعني ناش واحد اعتر على واحد طيح واحد كذا إلى آخره، يعني كل الناس لها حكم شرعي، لكن اللي نبي ننبه عليه عامة المستمعين أن الدية راهو يعني القاتل في قتل خطأ تجب على العصبة اللي هم احنا قلنا الإخوة وأولاد الإخوة والعمومة وابناء العمومة، يعني بحسب التسلسل القرابات يعني من جهة الأب، فهذه ينبغي ننتبه لها ولا نهملها، ونعلم أن يعني عدم دفع القسط الذي يجب عليك أو النصيب الذي يجب عليك أن تدفعه، يعني هذا يعني راه واجب عليك شرعي وليس من باب المنة. الأمر الآخر اللي هو يعني ينبغي أن يعلمه يعني أهل القتيل أن الدية على العاقلة وليست جبرا أن تدفع كاملة، راه تدفع بالتقسيط مقسط على 3 سنوات مجزأة، يعني على 3 سنوات يعني نهاية كل سنة يدفع ثلث، نهاية كل سنة يدفع ثلث، هذا هو يعني الواجب إذا كان أهل الميت عندهم قدرة وأهل القاتل يعني يدفعوه مع بعضه في مرة واحدة فبها ونعمت وبلئت الذمة، لكن لا يجوز لهم أن يشترطوا عليهم أن يدفعوه مرة واحدة. ليش؟ لأن احنا الآن إنسان ما في لا في الحلم ولا في العلم زي ما نقولوا احنا، فجأة يروح مطالب ب 200,000 ولا 150,000، كل واحد بيدفع 1,500، واحد بيدفع 2,000، واحد بيدفع كذا، لما بنقسمهم يعني العائلات فيه اللي ما شاء الله يعني أولاد عم مئات مرات لم يكن عشرات فمئات، وفي اللي رأسه رويس حتى هو نفس الشيء، يعني المسألة هذه يعني كلموا الجانبين أهل القاتل خطأ أن الدية راه واجب عليكم يا العصبة عصبته والعاقلة، والأهل الميت حتى هو لا يحق لكم أن تجبروا والله أعلم في قتل الخطأ أن تكون الدية يعني تدفع مرة واحدة والله أعلم. الأخ أحمد يعني يسأل على $2,000 والفتوى فيها، يا أخي الكريم أخي أحمد، يعني الفتوى ده الإفتاء بالتحريم أنه لا يجوز الإقدام على معاملة $2,000 حتى يصحح مصرف مركزي الأخطاء التي تراها دار الإفتاء أنه وقع فيها من حيث مكاتب الصرافة وما يتعلق بها، والأمر إلى هذه اللحظة يعني لم يتغير شيء حسب علمي على الأقل اليوم، يعني لهذه اللحظة حسب ما أعلم أنه يعني باقي الأمر على التحريم، ومن أقدم على هذه المعاملة وأخذ الدولار فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، يعني عليها يعني الدولارات هذه يأخذ رأس المال متاعها اللي يدفعهم فيها والباقي يتصدق به، والباقي يتصدق به. الأخ عبد الله يعني يتكلم عليه صلاة المسجد، صلاة في المسجد يعني ما عليه مذهب الإمام مالك أن صلاة الفريضة جمع سنة مؤكدة في حق كل مصلي، يعني هي سنة مؤكدة، يعني ينبغي كما سنة مؤكدة يعني ينبغي أن الإنسان يحرص عليها، أن ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. وكما ورد في الحديث يعني أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 26 أو 27 درجة كما في الحديث، أو على صلاته في بيته، على صلاته في بيته. فكونه سنة مؤكدة لا ينبغي الإنسان أن يفرط فيها إلا لصاحب العذر، يعني إنسان حاول ما ينقطعش يعني عن المسجد يوميا، لابد أن يكون له اتصال بالمسجد، هذا ما عليه المذهب. والمسافة كما قلت يعني هو سماع النداء، العبرة بسماع الأذان من غير الميكروفون، يعني هذا الأصل، هذا هو الأصل. البعض زي ما يقدرها تقريبا يعني حوالي في 3 أميال، يعني النداء يسمع يعني مباشرة من غير الميكروفون هكذا. قديما طبعا لما كانت الأماكن مفتوحة، يعني الأماكن مفتوحة والبيوت كلها احنا نقوله كلها في العادة يعني دور أرضية ما هيش عمارات وكذا وإلى آخره. فعلى كل حال النص النفراوي والله أعلم أن قال النداء يسمع يعني من 3 أميال مع هدوء الريح، 3 أميال يعني 3 أميال لما قدروها الآن حوالي 4 كيلو ونص. فينبغي الإنسان أن لا يفرط في هذا الجانب ما لم يكن هناك عذر آخر، مرض أو غيره، أو فيه مشقة معينة تترتب على ذلك. الأخ الكريم يقول نحرص قدر الإمكان، وهذا هو المطالب به أخي الكريم، هذا هو المطالب به. فإذن هي سنة مؤكدة عندنا في المذهب، في مذهب الإمام مالك، وليست واجبة، وليست واجبة. وحتى كلمة سنة مؤكدة راهي لا ينبغي الإنسان معناها يفرط فيها، يعني لا، هذا ليس هذا. لما احنا دائما زي ما نقول احنا عندنا عامة الناس لما تقول السنة كأنه لا يبالي، يعني ما عليش مدام السنة هي عادي ما فيش بأس، لا لا لا. والسنة مؤكدة دي أعلى منها السنة، أعلى منها السنة وأعلى منها المندوب. فبالتالي ما استطاع الإنسان ما يفرط قدر الإمكان، قدر الإمكان يحافظ عليه أن المدام يسمع الأذان زي ما قلت العبرة بسماع الأذان من غير ميكروفون زي ما قلت، يعني هذا الأصل الوافي. قديما لم تكن هناك مكبرات الصوت، لم تكن هناك مكبرات الصوت، فإنسان المسافة مقدرة حسب ما نص عليه علماؤنا أن هي 3 أميال مع هدوء الريح كما قلت، يعني حوالي 4 كيلو إلى 4 كيلو ونص. طيب الأخت هنية تتكلم على أذية الجيران خاصة أمام المنازل، يعني بعض وهذه إذاية الجيران يعني كما تكلمنا عليها سابقا المستمعين الكرام، يعني من النصوص التي وردت عليها النصوص كتابا وسنة، وكتابا وسنة وردت النصوص في هذا المسألة. فينبغي علينا المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويعرف ما له وما عليه من حقوق، يعني يعرف ربي قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يعني هذه التوصية جيرانك، يعني جار سواء في قرابة أو جار اللي بجنبك، يعني سواء حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم، يعني ودائما نتكلموا يعني الحق الجار، يعني التوصية كنا نعرفوا هذا الكلام، كل ما في مسلم ما يعرف حق الجار، ما فيش مسلم ما يعرفش حق الجار، وما في مسلم يعرف يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار والوقوف مع الجار، وأن هذا واجب ما زال جبريل، ما فيش يعني والله أعلم حتى في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني بيورث يعني لدرجة يعني أقرب حتى من قرابتك اللي هم من أصحاب الفرائض يمكن يعني حتى ولو حتى ظننت يعني خلاص كثرة أو عفوا يعني النصوص التي تدل على الإحسان إلى الجار يعني كثيرة كما قلت كتابا وسنة كتابا وسنة. فينبغي على الإنسان يعني يراعي هذه المسألة أدبيا وسواء من ناحية الأدب والسلوك أو من ناحية الأمر الشرعي من ناحية الأمر الشرعي حتى أو من ناحية الأمور عفوا من ناحية المروءة عفوا من ناحية المروءة. فالإنسان ينبغي أن يراعي هذا المسألة. وزي ما قلنا نحن دائما أقرب الناس إليك رأوا في العادة يعني هو الجار هو الجار. والحديث الواردة في الجار يعني حوالي أكثر من 35 حديث أو أكثر من 30 حديث حوالي يعني عدها البعض تقريبا حتى 40 حديث والله أعلم. فبالتالي مستمعينا الكرام يعني هذه مسألة ينبغي أن نعطيها حقها. يعني وقلت هذا ليس إذا كان هو غير المسلم يعني الجار المسلم له حق، فما بالك بجارك المسلم وما بالك بجارك المسلم القريب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ذبح شاة فقال أهديتم لجاري اليهودي يهودي. هذه يا مستمع الكريم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أهديتم لجاري اليهودي هذا الآخر عبد الله بن عمرو عبد الله الصحابي يعني. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار. فالمسألة إذن الحديث الجار يعني كثيرة حتى في اللعانة لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره. أيضا ورد فيها أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باب شنو باب التكاتف والتعاون والتآزر يعني وجارك سندك في العادة كانوا في العادة الجار هو السند هو ظهرك هو حمايتك. يعني والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات من رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه. جارك اللي ما يملكش بوائقه جارك اللي ما يملكش يعني بيته وعلي عرضه وعلي يعني ماله وعلي رزقه يعني أنت لست مؤمن إذا كان جارك لا يأمنك وغدراتك. ويبدأ الإنسان يتصيد في العثرات ويتصيد في أخطاء الجار يعني يحصيها عليه وينشرها بين الناس أو حاول أن يشنع عليه. هذه ليست من خلق المسلم في شيء لا لا الجار زي ما قلنا وبالتجربة الآن يعني نشوفها قدامنا أول ما سمح الله تصير مصيبة في البيت أول من يفزع لك جارك. يعني حتى مرات لو يكون في حتى سوء فهم ولا كذا يعني نسمع الصياح ولا نسمع عياط زي ما نقولوا احنا اول جار ليك بيفزع لك طول هو الاول. يعني اخوك ولا ابوك ولا ولد عمك يسكن بينك وبينها ما كنا يعني منطقه ثانيه ولا شوارع بينك وبينهم يعني امتى يسمع بك الله اعلم. لكن اول ديما نقولوا فيها اول ما يسمعوا الصيحه والعياط في الحوش اول من يفزعوا جارك اللي في جنبك اللي اقرب الناس ليك هم اول من يفزعوا لك معاك ويقفوا معاك يعني في الضراء وفي السراء عاده وفي الضراء من باب اولى يعني بالدرجه الاولى يعني في الضراء تلقاهم موجودين وفي الزعين. وهذه هي خلق المسلم المساله اللي يتكلم عليها السائل الكريم من جانب اخر هي ان في بعض وهذه ملاحظة في بعض الأحياء السكنية يكون فيه اكتضاد سكاني يعني حوش لاصق في حوش حوش لاصق في حوش والزنقة متاع 5 متر ولا 4 متر ولا 6 متر ويبدو الشباب واقفين قدام واحد من الأحياش أو كذا يعني حشاكم يعني كلامهم ولا يزنون لا يعطون حق الطريق يعني لا يعطون حق الطريق اللي هو كما الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن كان ولا بد يعني نهى صلى عن الجلوس في الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات وإن كان ولا بد يعني الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إياكم الجلوس في الطرقات. قال يا رسول الله ما لنا أو ما لنا بد من مجالسنا يعني هذه ما كان قاعد فيه زي ما نقول بعض هذا حسب العادات يعني زي ما نقوله في الناس هذا أماكن ما عندناش مكان وين يمشوا يعني يقول مع الناس بيقعدوا لهنا يعني ما عندناش نمشوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبيتم يعني إنكم لتؤت للمجلس فأعطوا الطريقة حقها أو أعطوا الطريقة حقها. قال شنو حقها يا رسول الله؟ قال غض البصر يعني أنت الآن لما قعمز قدام حوز جيرانكم ولا كذا، هي زي ما قلت مرات يا مستمعين الكرام بعض الظروف تحكم، مرات يعني مرات بعض الظروف تحكم عليك انك انت يعني لا يعني مهرب لك من هذه الجلوس في الطرقات. المستمعين الكرام نخرج الى فاصل ثم نواصل بقية الحديث عن هذه المسألة.
0: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا ووفقنا إلى العمل بما علمتنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف 092-092-15-02 092-092-16-02. معنا اتصال. طيب إذن أكمل الحقيقة، السؤال هو الأخت هنية تكلمت على حق الجار وإذاية الجار، وتكلمنا وتوقفنا عند حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني بقوله إياكم إياكم والجلوس في الطرقات. فقال بعض الصحابة يا رسول الله ماذا نبد من مجالسنا، يعني هذا المكان اللي قاعد فيه، وزي ما قلنا في بعض الأحيان الطبيعة السكانية والبيئة السكانية يعني تقتضي أنها الأماكن ضيقة، زي ما قلت في بعض الأحياء يعني حوش جنب حوش، حوش 150 متر كل أحياء 150 متر وزنقة بتاع 5 متر أو كذا، وهذه طبيعتها يعني المنطقة هكذا بالكامل. فبعض الناس يقولك ما عنديش وين نمشي، أحياء ضيقة ونو وكذا، وخاصة في جو الجو هذا اللي عايشين فيه توا قطاع الكهرباء وإلى آخره، فيجد الناس أو سواء شباب أو غيرهم مفر، يجدون مفر من الوقوف في الشارع يعني. فعلى كل حال احنا نحاول نقرب الصورة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. على اتصال أم أمجد، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي
7: يا شيخ. والله يعني عندي كذا أسئلة، لو سمحت.
1: تفضلي.
7: السؤال الأول، والله عندي قريب في شعرها بصراحة طايف، يعني طايف مش بك بك لكن خلاص يعني بعتبر صافية.
1: نعم.
7: وطبعا بدي أزيد الباروكة، هي مش باروكة لكن في الحلقة يعني فوق من جهة القصة، فش بحكمها في الشرع هذا؟
1: يعني بدي الوصلة يعني.
7: نعم.
1: تبي تدير وصلة؟ قلت لك
7: مش وصلة، لا هي زي
1: باروكة ولا وصلة؟ باروكة باروكة ولا بدير شعر؟
7: زي ما نقول بالبطم.
1: آه
7: بالبطم هي باروكة، هي
1: باروكة يعني.
7: باروكة يعني
1: يقولوا هي هذه. أيوة. يقول الباروكة هذه تبه إن شاء الله.
7: أيوة. والثانية نفسها واحدة ثانية شعرها شايب وقال بالطب نهائي معاش تديري، اللي عندها حساسية نهائي معاش تديري طبقة، بس الوضع
1: جالس
7: كثير بس في حاله يعني. أيوة. السؤال الثالث في الأسنان يا دكتور، يعني ليه أختي عندها سن واحدة قدامية، يعني المفتي نفتحها فيها سن واحدة، فتبقى تدير كان يعني الشرع جالس اسمحني هيك تبقى تدير يعني تلبيسها بحيث يديرها المفتي نفتحها سنين، يعني حيبقى فيها برد بالسن، وبعدين
1: بيركبوا تلبيسها للسن هذه. بس الحكم في الشرع سن واحدة ولا أكثر من سن؟ هي
7: سن واحدة قدامية
1: كلهم طيحات، الباقي فهمت يعني؟
7: لا مش طيحات، لا لا المد بتاعها سن واحدة.
1: ايه
7: عرفوا.
1: ايوه تبتلبس يعني. تبتلبس سن يعني.
7: ايوه تبتديرها يديرولها يعني يبرولها سن، مش يديرولها التفليجة، مش تفليجة
1: تلبيس، تلبيس يسموا فيه تلبيس، يسموا فيه تلبيس سن فوق السن يعني.
7: ايوه فهي قالت هذه محرمان على الوضوء وما الوضوء فشو الشرع
1: ان شاء الله بيتعلم ان شاء الله.
7: الله يفتح عليك بارك الله فيك.
1: بارك الله ان شاء الله. اخ امجد السلام عليكم. اخ امجد السلام عليكم. السلام عليكم اخ امجد. اخ امجد تفضل. الو السلام عليكم.
8: سلام الله.
1: تفضل اخي كريم.
8: مرحبا.
1: اهلا وسهلا. تفضل اخوي
8: حسن معك
1: من الزاويه. اخ حسن تفضل.
8: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
8: الله يسلمك. قلت لك على برنامج $2,000
1: هذه. نعم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا اخ حسن.
8: انا تفصل برنامج $2,000 هذا.
1: ان شاء الله باذن الله تعالى تسمع ان شاء الله باذن الله. مبروك. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضلي.
9: عدة الزوجه امتى تنتهي؟
1: نعم.
9: عدة الارمله.
1: نعم.
9: زوجها توفى فجر 29 شوال.
1: لحظه بس حسبة لحظه شويه.
9: تفضل.
1: امتى توفى زوجها؟
9: 29 شوال. فجر 29 شوال جمعه.
1: قبل الفجر ولا بعد الفجر؟
9: بعد الفجر.
1: بعد الفجر يعني يوم 29 يعني صباح 29.
9: ايوه
1: صباح 29 اسمه شوال. به ان شاء الله تسمع الإجابة. تعال طيب مستمعينا الكرام اذا تكلمنا على الحق الجار وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما جالسنا ان يعني هذه اماكن تنجس فيها وليس لنا بد ما عندناش ونقعد. فقال فان ابيتم او في فاذا ابيتم الا الجلوس او الا المجلس فاعطوا الطريق حقه يعني ما دام كان لابد ما تكونش ونقعد ولا في الطريق يعني عفوا في يعني قصدي احنا نقول احنا على المرسبات دي الان ولا كذا فاعطوا الطريق حقه. قالوا ما حقه يا رسول الله شن حق الطريقة لغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طبعا كان ولا بد يعني الإنسان هو الحقيقة يبتعد الإنسان يحاول يعني يبتعد عن الوقوف في الطرقات والجلوس يعني حتى من عادات المستقبح هي في العرف كانت هكذا يعني نقولك شاد رأس الشارع زي البال وبوقف وديك 24 ساعة غير الماشي واللي جاي واللي كذا يعني هذه الحقيقة يعني مستنكرة. لكن زي ما قلت في بعض الأحيان يعني الأماكن ضيقة أو الظروف يعني تحكم على الإنسان أن ما عندهش من بيقعمز إلا في هذا المكان أو إلى آخره. فبالتالي يعني لابد أن نعطي الطريق حقه. حق الطريق هنا يبين النبي بينه النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر وهذا خاص بالرجال والنساء يعني عام يشتركوا فيه الرجال والنساء يعني غض البصر الإنسان يعني اللي ماشي واللي جاي يبدأ إحنا نقوله جيد في الأحوال ها المرأة اللي جاية بعيد يبدأ يشبح ولا بنت ولا كذا يعني حساكم يبدأ يعني لا يغض بصره ولا يهتم بأمر الشارع الكريم أقول من يغض من أبصارهم لا يعني يبدأ يشبح من بعيد وكذا لا بالعكس أنت لما تشوف حاجة من بعيد مرأة على طول يعني تلفت تكف بصرك فإن لك الأولى وليس لك الثانية. النظرة الأولى هذه تجي فجأة هذه إنسان غير محاسب عليها لأنها غير مكلف يعني فوق التكليف بمال يطاق يعني إنسان لا يستطيع أن يعلم ما سينظر إليه معي. فأنت لما تجيك النظرة الأولى يعني تصرف نظرك على الجهة الثانية

عليه وسلم يعني. والإنسان يعني ينبغي أن يراعي مثل هذه المسألة. يعني الأذى من الأذى يتكلم عليه يعني يتعلق بالأذى زي ما قلنا سواء إذا جسدية يبدأ واقف في الطريق اللي خاطم من لسانه ولا من يده يبدأ يناشب ولا يبدأ يقول في كلام يبدأ يلوح في الكلام على كل حد يمر على الصغير وعلى الكبير وعلى كذا. هذا لا يسلم إنسانه من لسانه ولا الإنسان عفوا لا يسلم الإنسان من لسانه ولا من يده. وزي ما قلنا حتى النظر في حد ذاته إذاية. حتى النظر للإنسان نظرة يعني متجهمة أو نظرة يعني استحقار أو نظرة تكبر أو كذا هذا كله يعتبر يدخل في إذاية المسلم يا أخي المسلم. يعني هذا ينبغي نلاحظ الكلام في اللي جاب الحديث الآن في السؤال السائلة أنا قلت في الأماكن هذه بالذات يعني الشوارع الضيقة يعني اللي في الشارع يسمع في الحوش اللي في الشارع يسمع في الحوش والناس باهية الغالب بيوت ضيقة وأحياء ضيقة ولا مهرب لها من تهوية البيت. يعني خش لهو بيفتح الرواشن الرواشن على الشارع يبدأ بقعمز واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يبدأ الكلام السفيه والكلام البذيء ولا السب ولا الشتم ولا يعني الكلام بما لا ينبغي ولا يجوز. هذا من إذاية الطريق وإذاية الجار خاش فهم الجهتين. يعني هذا من إذاية الطريق ومن إذاية الجار من الجهتين. زي ما قلت لك يعني المرأة مقعمزة هي وزوجها ومرأة مقعمزة هي وبنتها والرجل مقعمز هو ولده. يعني تسمع كلام في الشارع يعني تحت الروشن زي ما نقول حني ولا كلام بذيء وكلام سفيه وكلام يعني لا يليق حتى الإنسان يسمع حتى بينه وبين نفسه في بعض الأحيان. هذا طبعا يرجع لمنظور آخر أن حتى الجيران ينبغي ألا يسكتوا على مثل هذه المسائل. يعني هذا ينبغي على الناس أن يأخذوا على الظالم أن يأخذوا على يدي الظالم. يعني برا خذ له سع وهو يعني توف. والبعض الناس تلقاهم يعني والمجتمع عايشين يعرفوه يعني يطلع من حوش يمشي للشارع الثاني ولا الزنقة الثانية يبدأ يتسفه يبدأ يتكلم بما لا برا قدام حوش قدام حوش قدام حوش بوك وتكلم الكلام هذايا أو تكلم في حوش بوك الداخل ما تجيش تتكلم. لكن حياش الناس يعني والجيران والكلام معلش هذا لا ينبغي. هذا ينبغي حقيقة إنسان أن يعني حتى من الرجولة يعني لم يكن من الدين قصد إنسان تكون عنده يعني مروءة وتكون عندك يعني حسبة الجار ليك يعني في مثل هذه المسائل. زي ما قلت لكم يعني تمر من الشارع مرات تسمع يعني في بعض الأماكن كلام لا يليق تسمع سبان وتسمع سبان الدين والعياذ بالله وتسمع كلام السفيه وتسمع كذا وفي اللي صيح ويعيط به عياط يعني والناس يتفرجوا ما فيش واحد يوقف له ينهاه أو اثنين أو ثلاثة يوقفوا ينهوه على هذا المنكر اللي يفعل فيه هذا. فهذا حق الطريق هذا يدخل زي ما قلت هذا في إداية الجار وحق الطريق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا قال رد السلام حتى هو يعني إذا بتوقف يعني لما توقف خليك يعني وإن كان ولا بد أن تقف يعني في هذا المكان وتصلح من حال نفسك وتصلح يعني أحوال العباد. مرة يعني يمر بالطريق يعني تلقاه بوجه طلق يعني من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني اللي ترشد الضال يعني إنسان من زي ما يقولوا إحني فعل فعلا سيئا تنهاه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني يكون ليك رد فعل إيجابي في الشارع متاعك وفي يعني في منطقتك يعني مش سلبي يتعوذ منك الناس. يعني فالإنسان رأى بعض الأحيان يتصرف في تصرفات لا يلقي لها بالا ويحسها عادي وهي مش عادية. الناس يتأذوا والناس يتحسبوا بش يتكلموا يعني مراعاة للجيرة ومراعاة للقربة في بعض الأحيان. فهذا لا يعني أنه أنك أنت تراه على الصواب ولا على صلاح لا ينبغي. وزي ما قلت لكم إحنا حتى للأسف عندنا السلبية المجتمع فيه السلبية حقيقة. يعني لما يجي إنسان قدام حوش يبدأ يتسفه بكلام يعني غير لايق ولا كذا وقعد مراقب ومسكر يروح الباب لا طبعا كلمة يا أخي لما يطلع الجار هذا والجار هذا والجار هذا طبعا ينتهي الإنسان يخاف. لكن كان أنت كل يوم تسمع في كلام هذا وساكت يعني حتى نتكلم بالمعروف أنت جارك يا فلان عيب روح قدام جاي قدام الحوش ودوتكم كلها يا جماعة الخير دوتهم كلها داخل في الحوش يعني يحترمونا وقدرونا وكذا وإلى آخره بلاتي أحسن يعني يبغى الإنسان يتكلم. يعني حتى السكوت يعني السكوت مما يساعد الظالم على ظلمه. السكوت يعني مما يساعد الظالم على ظلمه لأنه ما فيش من ينهى وبالتالي يعتبر الأمر عادي ما فيش حد متضايق.

0: يعني. فينبغي هذه المسألة يعني نراعيها من الجانبين كما قلت والله أعلم. الأخت بنت البادية تقول يعني أبي أعطاني أمانة قال يعطاها لأخوتك يعني إذا أرادوا الزواج أو كذا، وتوفي وهذه الأمانة لم يستلمها الإخوة وفي حال حياة أبيهم. يعني الهبة هذه هبة، إذا كان هي هبة من صنفها حاجتين، يما تكون هبة يما وصية، وهنا الظهر أنها وصية والله أقرب أنها وصية، لأن ما قالاش أعطيهم لأخوتك توا وخلي يستعينوا بهم ولا كذا، لا هي ما أعطاهمش وكان يقدر يعطيهم مباشرة يعني لو بيعطيها لهم. الهبة يشرط فيها موافقة اسمه قبول الموهوب له الهبة وحيازتها لكي تكون صحيحة، لكن الظاهر هنا أن هي والله أعلم كأنها وصية يعطيها خلالها مثلا إحنا نقول زوج طواقم ولا زوج حدايد ولا كذا، وقال هذا أعطيهم لأخوتك كان يبغوا يتزوجوا، وتوفى الوالد رحمة الله عليه. فإذا هنا أول شيء إذا كان هما من باب الوصية فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث، يعني إذا ما دام توفي الوالد ولم يقبض هؤلاء هذان الولدان هذه الحلية أو هذا القطعة الذهب اللي وصى بها الوالد أو المبلغ اللي وصى به الوالد فإنها ترجع ميراثا تدخل في الميراث، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا تطوع، إذا تطوع الورثة بطيب نفس، بطيب نفس بطيب نفس، فهنا يعني في هذه الحالة يعني تبدأ من التنازل من كيفهم، وبالتالي لا بأس بذلك. لكن هكذا يعني وخاصة زي ما قلنا لو إذا كان بطيب نفس هذه ركز على حلبة، يعني أما الإحراج أو إدخال الورثة في حرج فهذا لا ينبغي، أو أخذها بسيف الحياة، فما دام ما تاخذوهاش وهم أحياء في يدهم تملكوها فإنها يعني تصبح كأنها، لأن قلت في الظهر أنها وصية كان أعطيهم لأخوتك كان يبغوا يتزوجوا أعطيوها لهم، كانوا مش متزوجين ما أعطيها لهم مش يعني مشروطة بالزواج، وثم إن هو توفي، وإذا كان الوصية هنا يعني قال يتكلم هو بعد ما يتوفى فهذا يعني لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، هكذا الظهر والله أعلم الذي يعني يتبادر ويفهم من السؤال. فما دام ما استلموهاش كنا قلنا هبة لابد من استلامها قبل وفاته، هو توفى ما استلموهاش، وإن كان الظهر زي ما قلت هي وصية فلا وصية لوارث وبالتالي تدخل في الميراث. يعني ما يجيش واحد يقول زي البعض الآن يقولك والله يعني كان مت أعطوها ذيك لفلان، أعطوا الأرض ذيك لفلانة، ولا أعطوها السيارة لفلان، ولا أعطوا لكذا كان مت، لا هذه وهو من الورثة، من الورثة يعني ولولده ولا لبنته زي ما نقولوا إحنا، أو لزوجته أو لأمه أو لأبوه أعطوه، كان يعني مت أعطوه هذيك الحاجة لفلان، هذه ما تمشيش لأنه لا وصية لوارث، إلا زي ما قلت إذا كان الورثة هم باب يعني قلوبهم طيبة بهذه المسألة وأرادوا أن يتنازلوا عن هذه الشيء الموروث بيعطوه لمن أوصله، فذاك أمر يعني لهم الخيار في ذلك، لكن كجبر يعني ليس من حقهم شرعا الموصى له وهو وارث أن يرث مثل أن يقبض مثل هذه الأشياء إلا بطيب نفس من الورثة. طيب وفي مسألة هنا ننبه عليها أيضا، هذه المسائل لا في العادة بالذات دي ما نقول رهول حالة الوفاة الكلام الإنسان في يعني لما يموت الإنسان والورثة يبدو يعني متأثرين، أبوهم مات اليوم ولا احنا اخوهم مات اليوم والتاني يوم والتالت يوم، اللي بتقوله قال فلان بيقولوا به على طول في العادة، يعني هذه ملاحظة ومشاهدة بالعرف، يعني النفس ما هيش في حالة تستطيع أن تأخذ قرارها بكل تجرد وعقلانية زي ما نقوله احنا، يعني ما لما تقول لنا والله أبوهم توفى اليوم يتصل واحد اليوم توفى الوالد رحمة الله عليه ماتنا أول أمه كذا، واحد يتصل أبوكم قال عنده 100,000 يبيهم لكذا، وأكثر من ثلث التركة نقولوا إحنا التركة متاعة مثلا هي كلها 100,000، التركة متاعة كلها 100,000، يجي يتصل بهم واحد توفى أبوهم اليوم ودفنوا اليوم، يجي في الليل واحد أبوكم راه قال هي قلنا التركة متاعة 100,000 كويسه، قال أبوكم والله نبي 75,000 نحطهم في جامع، يعني في العادة في العادة متعارف عليه يعني الموت يعني قاعدة سخونة والنفس متأثرة حيقولوا باهي على طول في العادة، لأن نعرف احنا أن الوصية فوق الثلث ليست واجبة، الذي ينفذ هو ثلث التركة. الوصية فوق ثلث التركة ليست من حق الموصي اللي هو الميت، لا، عند الثلث فأقل، الثلث هو الثلث كثير، فما في كما في نص المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني فوق الثلث هذا لابد من موافقة الورثة. مسائل هذه سنتكلم عليها، ليش؟ لأن تحدث في بين العائلات، وبعدين يتم التراجع. فزي ما نقول اليوم الأول والثاني تبدأ نفس سخونة، واللي يتصدق واللي تعطيه يعني حتى بنتبرع بالتركة كلها يقول لكش لا، خاصة نسوين معايو. لكن بعد ما تهدى النفوس بعد 10 أيام 15 يوم 20 يوم يعني ترجع النفس لطبيعتها، ويكون القرار يعني أحكي يعني أرزن يعني يؤخذ القرار بعقلانية أكثر. فبالتالي دائما مثل هذه المسائل نوصل لها، لأن تحدث النزاعات حولها مستمعينا الكرام، زي لو اليوم ولا تاني يوم الحكاية قاعدة سخونة، والعاطفة يعني التفكير كله تفكير عاطفي صرف معي، فأقول لو قال نبي نعطيك هذا ونبي نعطيك هذا حتى فوق الثلث يقولوا باهي، بعدين بعد أسبوعين وثلاثة أسابيع كل واحد يروح لحوشه ولا كذا، وتبدأ النفس يعني طبيعتها يصير الندم، لا والله احنا هذيك الحالة كنا مش في دم قاعد سخون وكنا كذا والخري. فبالتالي ينبغي ننتبه لمثل هذه المسائل. يعني إذا كانت ديون، هذه الديون ما فيها شكلها، هذا من أول يوم مدى بك، دين بوك ولا دين أمك ولا دين خوك معاي، مدى بك من أول يوم يتسدد قبل ما حتى يدفن، لو في إمكانية حتى قبل أن يدفن مدى بك تسدد. لكن الوصية اللي بتصدق بكذا وبكذا، إذا كان فوق الثلث ينبغي أن يتوقف فيها إلى أن تهدى النفوس. هذا من باب التوجيه والله أعلم. السائلة الكريمة قالت يعني أنا لا أستطيع أن في الصلاة لا أستطيع السجود بسبب الركبة، عندها ألم في الركبة، وبالتالي لا تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه مسألة يعني الإنسان إذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فأنت صلي، صلى المساء الصحابي وسأله عن الصلاة، عن صلاة المريض، يعني قال صلي قاعدا إن لم تستطع واقفا فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني فهذا هو الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم يوجهنا لمثل هذه المسألة في حديث عمر بن الحسين كما قلت، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني تأتي المسألة اللي في العادة الناس يغفلوا عنها، يعني لا يأتون بالفرائض وأفعال الصلاة التي يمكن أن يأتي بها المريض. يعني على سبيل المثال نقول احنا والله قاعد ما نقدرش نسجدني، فيجي ياخذ كرسي ويكبر هو مقعمز، مع انه يقدر يكبر تكبيرة الحرام هو واقف، وتكبيرة الحرام والقيام ولها هذا فرض فرائض الصلاة. فبالتالي اللي تجي انت وتقعمز يعني طول في الكرسي وتقعمز تقول الله اكبر وانت جالس في صلاة الفريضة، صلاتك باطلة راهو، ان تكبيرة الحرام والقيام لها والفاتحة كذلك والقيام لها هذه من فرائض الصلاة، لا تصح من جلوس إلا للعاجز. فباهي نقدر نوقف خلاص نكبر وني واقف، نقدر فاتح نقدر نتحمل نوقف وما عنديش إشكالية، مقدار هيك دقيقتين ولا دقيقة ونص نوقف نقرأ فيها الفاتحة وصورة، إذا نجب أن نأتي بالفاتحة وني واقف. الركوع نقدر نركع، إذا نجب أن نأتي بالركوع من قيام، نأتي بالركوع من قيام كويس. ما نقدرش نركع لكن نقدر نوقف تكبيرة الإحرام وأني واقف نتحملها، والفاتحة نتحملها، وبعدين ما عادش نقدر يا شيخ خلاص نقرأ تكبيرة الإحرام ونقرأ الفاتحة ونقعمز ونكمل الصورة، والركوع ما نقدرش نركع نومي إيماء يعني بالطريقة اللي نقدرها. هل نقدر نقعمز لوطة؟ لا، نقعمز لوطة بعدين أولى من الكرسي، وتأتي بالفرائض يعني كما أمرك بها الله سبحانه وتعالى. لا أي نقدر نركع، لكن السجود يا شيخ ركبية ما نقدرش نزل لوطة وما نقدرش نزل، لا خلاص بعد في الحالة هذه تكبيرة الإحرام والفاتحة والصورة والركوع كل هذا نجيبه بالطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة الغير مريض، وبعدين في السجود ما نقدرش نقعد على كرسي ونومي إماءة يعني إماءة سجود فهي ونأتي بالسجود، ثم بعد ما نأتي بالسجدة الثانية نوقف ونجيب بقية أركان الصلاة والله أعلم. طيب السؤال الذي بعده مع الاتصال. السلام عليكم أخي يونس. السلام عليكم أخي يونس. أهلا وسهلا بك أخي يونس.
1: جزاك عنا كل خير والزنبر الطيب إلى عزاك
0: الله. وزاك المطلع إن شاء الله تعالى. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: بقدم أول شيء نقول توجيه طيب للمناسبة العظيمة والماضي بالنبو الشريف. أتمنى منك كلمة مختصرة للتصف من هالجدال والنيران وهالكلام صار يعني
0: حبيبي. الصوت عالي صوت شوي أخي يونس كريم بس. أخي يونس.
1: المولد النبوي.
0: نعم. المولد نعم ده كل عام ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. طيب السائدة الكريمة ايضا تقول يعني عندما كبر والدي في السن يعني وعجز عن الحراك كنت أنا الذي أقوم يعني بإزالة النجاسة عنه وتنظيفه وتلبيس الثياب وكذا، وهذا يترتب عليه يعني كشف العورة في بعض الأحيان، فهل علي في ذلك شيء؟ يعني هذه مسألة مستمعين الكرام لما تكلمنا في أكثر من حلقة، وينبغي يعني الإنسان يتجرد لله سبحانه وتعالى ويتجرد من أهواء النفس. من أهواء النفس من الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها الأبناء والبنات، بني البنات يعني الذكور والبنات عفوا، اللي هي بر الوالدين. ومن بر الوالدين اللي كل شيء حاضر وما عندناش إشكالية إلا في المسألة هذه بس، هو أن الأب أو الرجل إذا توفيت زوجته يعني أول من يعني يقف له أبناءه وبناته بالمرصاد ضد أن يتزوج مرة أخرى. وهذه مسألة ذات بال، مسألة ذات بال، وراه لا تظن نفسك أيها الابن مهما فعلت من أو بنت من واجبات نحو أبيك في رعايته والإنفاق عليه والقيام بكل ما يعني يصلح من شأنه، ومع ذلك وقفت ضد أن يتزوج، فإن هذا عقوق. يعني هذا عقوق، لا كل ما فعلته من الأشياء الأخرى اللي فيها البر لا تنفي عنك صفة العقوق إذا منعته من الزواج وهو يعني على وهو قادر على أن يتزوج، بل تزوجه حتى ولو ما عندهاش إمكانيات مادية. ينبغي ويجب على الأبناء والبنات اللي عندهم قدرة أنهم يزوجوا أبوهم. طبعا كلام هالبناس أو استغفر الله العظيم ونشكر هالبناس، لأن يعني لكن مشاهد في المجتمع أنهم يعترضوا البنات وبالذات قبل الأولاد يعني، ولسببين. هو لسببين والسببان غير شرعيين. السببين مش شرعيين، لا ما هو السبب شرعي يعني موجب، لا يعني يا إما بنغمة ما تجي مرأة قدام بدل أمي يعني، وهذا كما قلت يعني هذا كلام فارغ يعني لا أساس له لا في الشرع ولا في العقل، لا في الشرع ولا في العقل. إيه بوي أمي تزوجت، لا لكن لو أخوك زوجته تزوج تقول لي من حق أخوي يتزوج مرة تانية شو بيقعد يروح طول عمره هكي، لكن بوك لا. يعني كان فيكم الآن بالذي يحدث داخل العائلات الليبية في مثل هذه المسائل، يعني هو هل بوك فرحان بفقد أمه؟ بالعكس يعني الزوج الصالح والزوجة الصالحة يعني عشرة العمر يعني لا يفرط فيها وتذهب هكذا، وإنما هو أمر الله وقضاء الله وقدر معي يعني، ويعلم الله بالفراغ اللي تترك الزوجة للزوج لما يتوفى، يعني قد لا يشعر به الأبناء والبنات يعني يظن أن أمر عادي هاي بيتزوج وخلاص، لا مش بيتزوج وخلاص، لكن ضرورة الحياة ضرورة المعيشة هكذا تقتضي. أنا شو اللي جاب الكلام هذا؟ السؤال اللي قدامي الآن، السؤال اللي قدامي الآن هذا هو لي علاقة مباشرة بالكلام اللي نتكلم عليه. الأولاد ما يبوش يا إما خوف ياخذ مرة تانية وتجيب عيل وينزعهم في الميراث، أو المرأة نفسها التمن اللي بياخذوهم حتاخذ هي التمن. يعني هذا كلام موجود، راه هذا موجود وواقع، ما يقدر حد ينكره على بعض الأبناء نتكلم. والبنات نغبط تجيب مرأة تانية لحوشنا. أنتم لا تملكون شيء مع الأب، يعني الأب باستطاعته من غضبه يكون ابن زوج، وهي اللي يدافع مع حاجة يتفضل يأخذ وجهك أنت وياه. حتى اللي بنيه المحياش يقولون فرقوا لي العمارة واطلع أنت وياه نتكلم فيكم. لو الأب يبي يعني يتجرد حتى هو زيكم بيعملكم بالمثل نتكلم. يا جماعة الخير، راهو الزوج لا يخدمه ولا يستره ولا يعني يعني يقدم له يعني الراحة النفسية إلا زوج، ترى ما يطريق كذبرة. يعني حتى وإن كان يظهر هو فرحته في مثل هذه المسائل، ليش نتكلم ديما نتكلم على المسألة هذه أو بنركز على المسألة هذه؟ لأن زي ما قلت التكشف الآن، البو لما يكبر في العمر يعني ويبدأ يعني بالحفاضات ويبي تنظيف وكذا، مهما كان الابن بار ومهما كان البنت بارة، نفسي تراه يعني يشعر بالحياة وبالخجل وبالضعف، والنفسية متكسرة راه. حتى يعني إننا هو مجبر على هذا الأمر، ما هوش بيرادته. لو بيرادته مستحيلة أن يخلي ابنه ولا بنته يعني تكشف عليه، لكن متعارف عليه أن لا يشعر بذلك أمام زوجته، معاي؟ لأن التكشف هذا حاصل يعني بيناتهم في أمور أحلها الله سبحانه وتعالى، وبالتالي التكشف الزوجة أو أمام الزوج أو بالعكس. يعني حتى والأم، يعني قصدي خلينا طبعا نتكلم على الأب يعني بالدرجة الأولى، إن أم لها حالة خاصة قد يأتي في أمر آخر. يعني الرغبة عادة تكون عند الأزواج عند الأباء، يعني بنته يعني لما نحيد الحفاض وتنظف وكذا ما تظنوها مسألة هينة، راهو حقيقة نبيكم تفهموها يا أبناء ويا بنات. إذا كان فعلا يتهمكم مصلحة أبوكم وراحة أبوكم يعني ونفسية أبوكم، يعني الأب أمام الزوجة يعني ما يشعرش بهذا، هو يشعر به حتى وفيه نوع يعني من العجز يشعر به، لكن بنسبة أقل جدا من أمام البنت والأب. يعني هذا اللي البنت والابن عفوا، هذا اللي بنقول لكم عليه. فينبغي إذا يعني توفيت الزوجة من بر ومن العقل ومن بر الوالدين الذي فعلا يعني يسعى إليه الإنسان، أن يزوج أباه فوت 5 شهور 6 شهور 7 شهور متى عسل يعني بالغوا شوية، حتى من الشهر الأول هو ما فيش ما يمنع حتى من اسمه، لكنه مراعاة النفس. وصحيح في المقابل سامحوني نشوفه واحدة قريبة من عمره، يعني من حقك أنت كأبناء وكذا، مش من حقك من حقك، لكن يعني هو مراعاة يعني مرأة نعرض عليه حاجة يعني مرأة صحيحة وكذا، وهذا موجود يعني هو من حق الزوج حتى صغيرة، لكن نقوله إحنا أو هو نفسه مرات يعني لا تقبل هذا الأمر، يعني مرأة قريبة في السن يعني صحيحة وكذا تقوم برعايتها وتعيش معها عشة العمر اللي مازال، وندوروا له إحنا كأبناء ندوروا لأبونا، مش نوفوا سد منيع قدامه، يعني يبدأ عايش بروحه وحداني يعني في بيت لا رفيقة ولا أنيس معاي في بعض الأحيان، ولا أنت عايشين معها بنويته ولا عايشين معها أولادها. يعني مهما كان زي ما قلت لكم هذه الحالة اللي جابتني للكلام هذا يا مستمعين الكرام، لأن هذه حالة اجتماعية موجودة في المجتمع ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى. هذا الأب لو كان عنده زوجة ما كان هيتعرض التكشف في عورته أمام ابنتها وأمام أبنائه. يعني هذه مسألة ينبغي تتقوا الله سبحانه وتعالى في آبائكم، اتقوا الله في أبائكم، وهذا هو نتكلم عليه وفق شرع الله سبحانه وتعالى، يعني ليس مكان ولا العاطفة فيه مدخل. يعني على كل حال السائلة الكريمة، ما تقومين به أنت هذا مأجورة عليه، الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فأجرك عند الله ثابت بإذنه تعالى. إنسان يعني إذا جاء في هذه المواقف يعني كشف العورة بقدر الضرورة، والملامسة يعني دائما فيه يعني قفازات أو فيه يعني أشياء يعني تمنع الملامسة مباشرة. هذا هو الأفضل والأصعب إذا كان فيه إمكان يعني ذلك. الآن الحمد لله مواد التنظيف أو أدوات التنظيف موجودة يعني فتزال بها النجاسة بدين من غير ما تكون ملامسة مباشرة للعورة. وكما قلت يعني لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يعني بر الوالدين راه أكثر ما يكون إما يبلغن عند الكبار أحدهم أو كلاهما إنما يكبر. هذاك هذيك مرحلة البر وتطلع يعني تبان يعني بر الوالدين ويطلع المعدن الصحيح المعدن النفيس الذي يبر والديه ويحسن إليهما دون تأفف ولا ضيق وهو يتمنى بقاء حياتهما ليس زوالها. يعني هذه المرحلة هي التي أكثر ما يحتاج فيها الأم والأب لأبنائهم في مثل هذه المرحلة من العمر، لأن في هذه المرحلة الكبر يعني التفكير ليس التفكير الطبيعي للإنسان البو ولا الأم، يخلق من الضيقات ولبس حاجة يتضايق ولبس حاجة يتنرفز وبسط حاجة تزعله والأشياء اللي تظنها أنت عادية. هو التفكير مرات يحسب فيها ما حسبونيش في كذا ما حسبونيش في كذا ما دورونيش في كذا، أشياء بسيطة يعني تحز في نفس الأب باعتبار مرحلة العمر التي يمر بها. فمراعاتك لمثل هذه الأشياء ومن باب أولى زي ما قلنا إزالة النجاسة وتنظيفها وكذا وآخره، هذه مرحلة فرصة العمر أعطاها لك ربي أن تفوز بر والديك وبرضى الوالدين. رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من يا رسول الله من يعني من أدرك أحد أبويه ولم يدخل الجنة. طيب السائل الكريم أيضا يتكلم أو عن العمل على العمرة. نعم أظن نعم على العمرة يتر على العمرة بالتقسيط. بالنسبة لمسألة العمرة بالتقسيط، إذا كان الشركة هي نفس شركة العمرة نفسها معي يعني الشركة نفسها شركة السفر والسياحة هذه هي نفسها اللي تقدم في خدمات بالتقسيط، يعني متعاقدة في العادة مع شركات الطيران ومتعاقدة مع الجهات المختصة في بلاد الحجاز وعندها يعني حاجة فنادق غاديكة أو كذا وإلى آخره. ما فيش بأس للمالكة، لأن المالكة للمنفعة، هذه المالكة للمنفعة تقولك والله إحنا العمرة بيس بالكاش وبالنقدي مثلا 6000 وكانت تبي بالتقسيط عليه سنة مثلا نقولوا احنا مثلا او العشر شهور 7000 مثلا كل شهر تدفع مثلا 700 او كذا، فهي مالك المنفعة هنا ولا بأس بذلك والامر جائز. امر جائز هذا هو بشرط ان لان الخدمات هذه اللي بتقدمها يعني حكم سلعة، هي منفعة هنا اللي تملكها وتقدمها لك حكم هذه السلعة وتصح فيها المرابحة، تصح فيها المرابحة بالتقسيط أو بالنقد يعني. لكن قلنا لابد أن تكون الشركة مالكة لشنو؟ للمنفعة هذه، مالكة للمنفعة هذه شركة سياحة، مش شركات تقسيط أو مثلا هي تاخذ مجموعة من الناس وقلوا بني أعطيكم بالتقسيط وهي تتعامل مع شركة سياحة أخرى فهي تتعاقد على شيء مثل الكاش هي معاي. فإذا كان شركة السياحة نفسها هي يعني تتعامل بالتقسيط عن طريق المرابحة وتجيب انت شهادة مرتب وتجيب كذا وإلى آخره وتقول خلاص احنا نقدم لك خدمة هذه وبنحجز لك من الأسبوع الجاي تقدر تمشي وتجيب شهادة مرتب انت وضامن وكذا، بحيث ان كل شهر المصرف يخصم من حسابك مثلا 600 دينار على 10 شهور 6000 مثلا يخش في حسابهم هم، ما فيش بأس والله أعلم لا بأس بذلك. لكن دن قلنا لابد أن تكون هذه الشركة هي مالكة لتكون شركة سياحة وهي لمالكة للمنفعة والله أعلم. السائلة الكريمة تقول أيضا عليه أن قريبتها شعرها يتساقط تريد أن تعمل باروكة يعني، وأخرى شعرها شايب معي. الباروكة والله أعلم إذا كان المراد به الوصل، إذا كان المراد به الوصل معي. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لو عفنا هو حديث ابن مسعود الله أعلم، على العموم أن امرأة زوجت بنت بروح الصلع بروحة ذاك الوصل بروحة، أن امرأة من الأنصار زوجت بنتها بهي وشعرها يتساقط كثير، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك وقالت زوجها أمرني أن أصل شعرها يعني انا ندير وصلات يعني هي الوصل زي الضفاير او كذا من الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا انه قد لعن الموصلات الشعر معايو. والشعر هنا زي ما قلنا العلماء فرقوا بين وصل الشعر بشعر مثله أو وصله من غيره. يعني وصل الشعر يعني الحرام لا يجوز، لعن الله الواصلة والمستوصلة، الحديث والنامصة والمتنمصة والمتفلجات مغيرة خلق الله كما ورد في الحديث الواصل والمستوشمة أيضا معاي. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز يعني. لكن الباروكة إذا كانت هي ليست من الشعر يعني توضع هكذا، في بعض أهل العلم أجازها والله أعلم، إذا كان مصنوعة من أشياء صناعية، من أشياء صناعية فتنحط حطان على الرأس هكذا، تنحط حراس على الرأس. أما إذا كان يعني الشعر الطبيعي لا يجوز، الشعر الطبيعي ده فلا يجوز والله أعلم، أو الوصل نفسه في ذاته لا يجوز. الشعر السايب حتى هو نفس الشيء، ما ليش علاقة بالشعر السايب هذا، يعني يدير صبغة بدير صبغة، وإلا ما في صبغة الحنة ما فيش بأس، يعني الصبغة والحنة ما فيش بأس. يعني هناك من العلماء زي ما قلت فرق بين الشعر الصناعي هذا كباروكة تنحط حطان، هناك من أجاز من العلم، لكن الوصل كوصل شعر في ربط شعر بشعر لا يجوز. الشعر قلت لك الشعر الشايب حتى هو نفس الشيء، هذا لا يجوز انك توصل دي له وصله ودي له كذا، لان ما فيش عذر. الشعب هذا الشيء يعني لا يستت منه احد، ما هوش عيب، ما ليس عيبا، وانما يزال بالصبغه، يزال بالصبغه والحناء. طيب تلبيس السن كذلك ما فيش باس، يعني جائز شرعا تلبيس السن هذا ما فيش باس، جائز شرعا اذا كان خاصه كانت تكون دكتوره حادقه، يعني إذا كان في دكتورة أفضل يكون هو التركيب يكون عن طريق دكتورة، إذا كان في دكتورة متمكنة، دكتورة متمكنة، وإلا حتى من الرجال فلا بأس بذلك. الفين دولار أخي الكريم جاوبنا عليها، قلنا من الجزء الأول في الحلقة، من الجزء الأول السؤال الذي ورد قلنا بخصوص المرأة المتوفى زوجها، قالت هي توفى يوم 29 بعد الفجر، يعني عندنا يوم 30 شوال، ان 30 شوال عندك اليوم واحد من شوال يعني، وبعد شوال شو عندنا؟ بعد شوال عندنا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر، وصفر هذو اربع شهور، وعندنا يوم في شوال يوم، عندنا اذا 9 ربيع الاول تنتهي العدة، اربع شهور وعشر ايام والله اعلم ما لن تكون حامل. الاخ يونس الجدال في المولد هذا كل عام لازم منه، عندك جدال في المولد جوازه وعدمه ودار الإفتاء، يعني عدم جواز الاحتفال به، هذه فتوى دار الإفتاء لم يكن عليه عمل السلف يعني ولا سبب الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، هذه هي الفتوى به. وأجاز بعض أهل العلم يعني مروي عن ابن حجر وعن ابن الصلاح والسيوطي وأعتقد وجمع من أهل العلم أنهم أجازوه، ولكن لمتفق عليه أن طريقة احتفال تعمد الآن هذه قولا واحدا لا تجوز، يعني الإنسان اللي بيأخذ بالأحواط زي ما قلنا فتوى دار الإفتاء بعدم الجواز، بعدم الجواز. وحتى ولو قلنا من أجاز بعض أهل العلم فإنما من لا تكون بالطريقة التي تتعامل بها الناس الآن بعملية المفرقعات، هذه في مولد ولا في غير مولد ولا في أي حاجة، يعني تصبح الدنيا كلها يعني الغيوم ملبدة يعني برائحة الديناميت الكريهة، يعني هذه المتفجرات، هذه لا زال يقولوا جائز زال يقولوا غير جائز، متفقين أن هذا الأمر لا يجوز شرعا، وفيه إتلاف للمال وفيه إتلاف حتى للأعضاء، زي ما قلت في حلقة سابقة يعني المستشفيات كلها تشتغل في الطوارئ، الحروق وقطع الأصابع واللي في عينه واللي في وجهه واللي في كذا، يعني هكذا هو مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، هكذا هذا قولا واحدا لا يجوز. فمستمعينا الكرام انتهى وقت البرنامج، استسمحكم العذرة ان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ومن فقط فهو من توفيق الله وحده. في الختام اشكر الفريق المصاحب في اخراج هذه الحلقة، والى حلقة جديدة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة اعادة.
3: مستمعين الكرام كنتم تستمعون الى برنامج فتوى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأ مما مست النار، حديث في السنن توضأ مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء، يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا، الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضي أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
2: تكلمت على الجانب الأول اللي هو الجانب اللي يخص المبيدات التي لا يجوز إدخالها أصلا. الجانب الثاني يعني حسب ما تواصل مع بعض الأساتذة أو بعض المختصين في كلية الزراعة والدكاترة المختصين، يعني الفرق قال أن العالم كله يستعمل في المبيدات، كل العالم كله يستعمل في المبيدات الحشرية، لأنه شفت حتى يعني أكثر من سامحوني أكثر من من من في مواقع التواصل المزارعين يشتكوا أن المحلات أقفلت كذلك في المقابل. يعني هو الإنسان ينظر لهذه النظرة كما قال الأستاذ الدكتور المختص في جامعة طرابلس، يعني مبيدات في العالم كلها موجودة، لكن الإشكالية في حاجتين والله أعلم، على الأقل نحاول نختصر، في طريقة التخزين وفي كيفية الاستعمال. وفي كيفية الاستعمال هنتكلم على الجانب الأول، اتهمنا فيه وكنا حتى فتوى دار الإفتاء الأشياء المحظور استعمالها يعني دخولها البلاد يعني من جانب، وكذلك الجانب الثاني اللي هو طريقة الاستعمال. طريقة الاستعمال وشفنا يعني بعض المواقع التواصل اللي فيها مهندسين زراعيين مختصين، والناس كذلك البعض اللي يشكي من آخر ما شفت يعني فيديو عليه العناكب هذه اللي داخله في الخل يعني وبين بين الثمار والرطب وكذا والى اخره، الناس يشكوا يعني ان المحلات اقفلت يعني بالكامل حسب ما شفت في الاسماء. وواحد معارضة طماطم بتاع انه هو قال آل الفساد يعني بعدم لان ما فيش مبيدات. فهي المساله مستمعي الكرام كما قال الاستاذ المختص ان هي في طريقه الاستعمال، احنا قلنا الذي لا يجوز ادخاله شرعا هذا ما فيش كلام. النوع الثاني اللي هو واللي هو اكثر والله اعلم واللي هو هذا المسبب يعني الاكثر، هو طريقه استعمال هذه المبيدات بالطريقه غير الصحيحه، يعني زياده الجرعات كما يقال، أو في فترة مثلا لتسميد الأرض والخضار وكذا وآخره، يفترض فيه فترة بين تقعد يعني فهل الأرض يعني ما تستعملش مرة تانية حتى تذهب أثر هذه المبيدات، كذلك استعمال المبيدات بطريقة مبالغ فيها بحيث أن التمرة تكبر بسرعة يعني وتأتي يعني مش تنزل في أول يعني تثمر هذه الثمرة في غير موعدها في غير موعدها يعني تكون مبكرة جدا وكذا حتى تباع بأغلى الأسعار. وهذه حتى هي أيضا له نفس الحكم نفس الحكم. فالكلام ينبغي أن نكون منصفين إحنا ما لا نحرم المزارع يعني حسب الأساتذة هذا الأستاذ في كلية الزراعة وأستاذ يعني قديم يعني معروف يعني لا تخلو يعني المبيدات الزراعية من أي بلد من البلاد لكن طريقة الاستعمال أكرر طريقة الاستعمال والمبالغة وهذه تأتي أكثر والله أعلم من الناس المزارعين بالذات اللي أجروا في الأراضي امتحهم فيما زرعهم للعمالة الوافدة. العمالة الوافدة يهم يجمع الفلوس وبس ما لي علاقة للأرض تفسد لا ما تفسد بأجر الأرض هذه سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات يستثمر فيها كل شبر منها ويحاول يخرج منها أضعاف مضاعفة حلال حرام سموم غير سموم لا يبالي وهذا معروف وهذا حتى بين عامة الناس يعني يسمعوه الكلام هذا ويعرفوه كويس. فالتنبيه هنا التنبيه هنا لمن لأصحاب المزارع اتقوا الله في عباد الله اتقوا الله في عباد الله. ما تقولش لي والله أجرت له معش لي علاقة به وانتم نعرفه وحن كنا كلبيين نعرفه استنزاف الأرض يعني كثرة استعمال المبيدات بالطريقة غير الصحيحة بالطريقة غير الصحيحة يقتل الأرض وهذا فساد وهذا فساد والفساد يعني محرم شرعا سواء للأرض والبنيان والعمران والبشر والحيوان كله محرم الفساد. طيب هذه مسألة. الشيء الثاني زي ما قلت يقدر الاستعمال طبعا ما مش تكلم عن استعمال الكهرباء واستنزاف المية يعني لأنهم قلت لك جاي يحسب في كل يوم غربة عنده هنا لابد من يخرج فيه أضعاف مضاعفة من ثمن الغربة المتغربة في هذا البلد الذي يعني مفتوح فيه الباب لكل من هب ودب للأسف يعني. فبالتالي يستعمل في المبيدات الحشرية العفو الزراعية عفوا هذه بأضعاف مضاعفة كل لإسراع النمو ونمو الثمرة يعني في غير وقتها المعتاد أو ليس في أو في مسألة أخرى وهو يعني عدم قطف هذه الثمار إلا بعد مضي فترة معينة حتى يذهب مفعول المبيد الحشري المبيد الزراعي هذا. يعني الآن لما جي أنت الدود ولا في المشماش ولا في الخوخ ولا في كذا نقرح نعد العبوة يقول لك يعني لا ينبغي قطفها ولا مثلا نقول سلاطة ولا الخضرة ولا كذا قطفها مثلا إلا بعد 15 يوما من من من رش هذه الشجرة. هو يرشها من هني وثلاث أربع أيام يقطع يعني يقطع ويبيع لك انت في السوق والناس تاخذ وماشية الغالب ما ما ما فيش يعني متابعة. المتابعة الحقيقية التي يفترض بجهات الاختصاص يعني مركز الرقابة نعرفش الله أعلم مركز الرقابة على الأغذية ولا يعني عفوا الحرس البلدي مع مختصين مهندسين زراعيين والبلاد عبية بهم ما شاء الله ويمروا على هذه المزارع يمروا على هذه المزارع في كل بلدية ونطاق الحرس البلدي والناس المختصة المهندسين الزراعيين هذا واجب عليكم شرعا واجب عليكم شرعا ما دام قد نما إلى علمكم وجود مخالفات الزراعية يترتب عليها أمراض مش ستكون مسرطنة يا جماعة الخير كان سرطان إلى نضو كان غير مش سرطان معلش لا كل ما فيه فسد وإضرار للبلد وللبلاد وللعباد لابد أن تكون فيه مكافحة ومقاومة لمثل هذه المسائل. كل بلدية الحرس البلدي مع الناس المختصة المهندسين الزراعيين مفروض يقوموا ب يعني تفتيش على المزارع وتفتيش الفجائي يشوف الخضار المزروعة هل هي المبيدات المستعملة فيها يديروا تحليل للتربة هذا واجب شرعا هذه حماية أرواح وحماية يعني أرواح بشرية مسلمة وغير مسلمة وحتى الحيوان والحماية حتى الحيوانات يعني في العلف وفي غيره وكذا. فينبغي هذه مسألة ينبغي أن تراعى. إذن الواجب يعني الواجب وأيضا صاحب المزرعة أنت زي ما قلت هذه نأكد عليها أنت يا صاحب المزرعة تأجر هذا المكان مزرعتك ببيرها بكهرباها للعمال ويضربوا فيها يمين ويسار يعني يستنزف استنزاف قاتل لهذه الأرض، وكذلك يعني غرس المبيدات أو رش المبيدات واستعمالها في غير ما صنعت له، أنت مشارك لهم. يعني كل ما ترتب من هلك من هلاك لنفس بشرية أو لعضو من أعضاء الناس زي ما قلت الكلى وغيره وكذا، وأي مجرد الألم، مجرد الألم، مغص جاني مغص أني كليت فاكهة ولا خضار وجاني مغص وتألمت منها، ولا تحاسبن عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني أن لابد أن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذه مسألة نص عام، والمسلم وأخي المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله، هذا خذلان وهذا ظلم لأخيك المسلم. أن ما يهمكش تأخذ إيجار المزرعة على 6 شهور ولا لسنة ولا كذا، ومن عاش عاش واللي مات مات، هذا راك أنت مشارك لهم. تأتي يوم القيامة وتجد أرواحا قتلت وأنت متسبب فيها، أنت متسبب فيها. فعلينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة بالدرجة الأولى. مستمعينا الكرام، يعني علينا أن نتقي الله، لا في حد معفرة، كل بقدر. أنت يا جار صاحب المزرعة وتعرف أن المزرعة هذه تستعمل فيها المبيدات بغير الطريقة الصحيحة، بغير الطريقة الصحيحة حقيقة، يعني لابد أن يعني أن يعني أن يسند الأمر لأهله. يعني نتكلم عن كلام عام، الناس المختصة في الزراعة هم الذين يعني يبينون المبيد الذي ينفع والذي لا ينفع، لكن نتكلم إحنا على كل ضرر يقع على المسلمين يعني كيف يجابه، هذا اللي نتكلم عليه. أما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الزراعة مختصين مهندسين زراعيين والأساتذة هم الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل. إنما نتكلم عن كلام عام زي ما قلنا، يعني الكلام المختصين يقولون أنه الإشكالية الكبرى يعني إما في يعني في استعمال الخاطئ لهذه المبيدات هو السبب من الأسباب الرئيسة في انتشار الأمراض المسرطنة وغير المسرطنة وغيرها. يعني فمثلا لننبه عليه، حتى أنت يعني المزارع الكريم جنبك مزرعة العمال فيها يستعمل في مبيدات الزراعية بالطريقة غير الصحيحة المضرة للناس، أو صاحبك أو جارك مفروض تبلغ عليه، يعني حقيقة يعني بالذات تبلغ عليه، لأن هذا يعني قد تكون أنت كذلك مساهم ومتسبب في قتل أرواح أو في مرض. زي ما قلت لك، ما تقول كلام يعني كلام ما تسمع عليه الشيء، لا، يعني كل أذى يلحق المسلم لا تحاسبن عليه. فمن يعمل مثقال ذرة ذرة، مستمعينا الكرام، خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة تحاسبنا بالقراط بالدرهم يعني بكل شيء ستحاسب عليه. أما تقول والله ما ليش علاقة وأنا بينه وبين ربي وليش ندخل فيه وكذا، هذا راه يعني لا يعفيك، لأن مدام جيرانك يستعملوا في هذه المبيدات وهي تسبب ضرر للمسلمين وأنت تسكت، فإنك فهذا خذلان لإخوانك المسلمين، هذا خذلان، ومشارك لهم أيضا أنت، ومشارك يعني لمن أذاهم، لمن تسبب في هذا الأذى مشارك فيه أيضا، لأنك رأيت شر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. بلسانه يعني سهل التبليغ، سهل، وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الأجر. فإذن كلامي بالدرجة الأولى للليبيين أصحاب المزارع، يعني اتقوا الله سبحانه وتعالى فيما تفعلونه من حيث تأجير هذه تأجير مزارعكم إلى العمالة الوافدة وغير الوافدة، ولا تراقبون ما يعملون في هذه المزارع هل هو موافق للشرع والاشتراطات الصحية. الشرع مربوط بهذا، الحرام والحلال مربوط بالاشتراطات الصحية، حتى نفس الشيء له مش علاقة، لا لها علاقة. ما كان من عمل مباح وحلال فهذا حلال، وما لا يترتب عليه ضرر فهو حلال، وما كان من عمل فيه مضرة وفيه يعني مضرة زي ما قلت سواء للبشر أو للجماد فيه مضرة يترتب عليها مضرة فهذا لا ينبغي للمسلم أن يسكت عليه، والله أعلم. لعل هذا يعني يكفينا في هذه السويعة، ونؤدي قلقل ما علينا إلا التبليغ والتوجيه. المسألة الأخرى التي يعني عفوا نقطة بسيطة، هي عملية مصادرة مثل هذه الأشياء، حتى هي أحد المهندسين أو الأساتذة الجامعة بارك الله فيه، المصادرة قال كيف تتم وكيف تعمل تخزين هذه الأموال المصادرة وهذه المواد المصادرة وكيف تتلافى، حتى هي قالت تبي راه خطوات صحية وتبي ناس مختصة من المهندسين والأساتذة الأكاديميين الزراعيين اللي يفوض يشرفوا عليها، ما هو شاو خذ صادر وحط في مخازن وخلاص يعني، وبعدين كيف تصير فيها، كيف تتصرف فيها، كيف الطريقة الصحيحة اللي احنا نتصرف فيها في إتلافها وبالطريقة التي لا تؤدي للضرر. فبارك الله في كل من وجهنا هذا التوجيه.
3: يسأل عليه لو دخل المسجد ويلقى الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع، أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
4: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له لا معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع، هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها للقادر على القيام، يجب القيام لها. فهو يجي يفرفش مثلا يجري ما عادش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقول ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا فيه لوح ويبدأ قرباع قرباع قرباع قرباع، لا لا لا، أنت امشي ماشي عادي، ولك أن تركع دون الصف. ثم
3: هناك من نحي شيخنا باش يسمع الإمام،
4: لا لا كلام هذا كله زايد، أنت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع، في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا ما معاش بتلحق أنت عليه الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
5: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان، السؤال الأول قال ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها بوها ابنها أخوها المحارم، وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة و السفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة، نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه، وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام، المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالرجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال، وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
1: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حقه 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20,000 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا انت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتوره مبدئيه، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف اذا كان انت شريته تعبي ورقه اسمها وعد بالشراء، اذا كان انت شريته نبني نشتريه منك. فالمصرف يبعث مندوبه يشري هذا الشيء، هذا الهاتف او اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتوره يشري، بعدين يجيك يقول لك انا الان تملكت السلعه واشتريتها ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي شراها منه، يقول له خليها عندك لما ينجي لما نبيعها لزبون تون نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي يعني مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك. وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء، اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد من يندري، فلذلك ما نقدروش نقولوا خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف وهكذا، تبدأ السلعة لغو يعني تخش وتطلع بالوهم فقط، وإنما هي باقي، لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل تقول له مفروض أنت محق لكش تأخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك، وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
6: 90.9 FM.
7: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
2: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو. فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
7: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
6: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة

0: يعني قال كيف نتصرف فيه؟
1: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها، فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي، فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصتي الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدو هذا تم تشكاليتهم عاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخدو سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود، أو ما قالوا لاش بيع إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
0: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
1: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
0: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامعة أو نحطهم في شيء؟
1: لا ما تحطهمش في جامعة لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم ثبت الموضوع هذا، مش اللي بحرر عقود قول له راه وصل لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا عندنا حسابها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقولوا هم 4 صغار عندها عمتها هذه زوز ولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوا فلوسهم هذا وتمت قصتهم،
0: نعم.
1: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ماذا مخدوه فلوسهم تمت، اللي مخدوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لطولها 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخدوا الأرض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش، لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكون قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
0: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته انه قال لي انه كل مرة يقول لبيع
1: يلزم وبيع. هو بس
0: نعم
1: يلزم هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت خوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50 هو هذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع اخوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع اخته اللي ما قتلاش.
0: نعم
1: قاعد فضولي فيهم في الجهه هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر ان اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ الفلوس هيك الظاهر،
0: هو هذا هو فيه ولد وبنت هذا خدوه ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
1: لا
0: قال له هذا مش حقها
1: لا لا لا لا لا يجيب هذه، اذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويثبتوا الموضوع هذا،
0: ايه
1: يقدروا يثبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه تلزمه ما ليش الحق انه يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
2: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
3: هو من خلال ما ذكر

0: وكان هذا الابن هو مالك للسيارة، هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذا لأنه كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك. لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته، وهذا الظاهر لأنه مدام قال تم من الإجراءات، معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
1: من المالك نفسه،
0: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع، أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم، وهذا بيع لازم، إلا إذا بيبير إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد، إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة. لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذيه بخاطره يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله كذا، والبيع تم لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هلاش، يقول لما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية. لكن لو بياخذ بخاطره هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى،
1: لكن لا يلزمه شيخ،
0: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي، قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فأنا نوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر، يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا. فهذا الآن توفي، أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية،
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.
2: على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ومتابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. بادئ ذي بدء أحب أن أعلق على ما انتشر في وسائل التواصل من قيام المجرم حفتر بإعدام 6 أشخاص من المسجونين في سجن غرناطة، وهذا الأمر كان فيه هو الخصم والحكم، هو الخصم الذي كان يقاتل هنالك وهو الحكم الذي يتحكم بالقضاء وبمجلس النواب وبالحكومة، وهو الآمر الفعلي والناهي في شرق البلاد وفي بعض المناطق من جنوبها. ونحن لا ننكر ابتداء أن من عمل عملا يستوجب العقوبة يجب أن ينال الجزاء، يجب أن ينال العقاب، لكن يكون ذلك بعد تحقيق نزيه وتطبيق للقانون من قضاء نزيه محايد. نحن لا ندعم لا التفجيرات ولا الاغتيالات، وثوار بنغازي الذين كان يقاتلهم حفتر هنالك كانوا ينكرون هذه الأمور وإلصاق التهم بهم، وكانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى المخابرات المصرية عن طريق عميلها حفتر، وهذا أمر معروف. وإلا فمن اغتال سهام سرقيوة، ومن قتل إبراهيم الدرسي، ومن قتل البرغتي، ومن ومن ومن، عددوا وعددوا. شارع الزيت الذي توجد فيه الجثث كل يوم، أين التحقيقات في تلك القضايا؟ كذلك بعض القضايا الاغتيال كانت هناك كاميرات، وطالب ثوار بنغازي في ذلك الوقت أن تفحص الكاميرات ويعني أن يتابع المسؤولون عنها، لكن لا حياة لمن تنادي. الآن هؤلاء لأنهم رفعوا السلاح في وجه حفتر ولأنهم عارضوا مشروعه وقاتلوه حكم عليهم بالإعدام بتهمة انتمائهم لتنظيم الدولة إلى داعش، وهذا في الحقيقة أعجب ما يتعجب منه، لأن بعض من حكم عليهم بالإعدام في هذه القضايا بعضهم هم من قاتلوا تنظيم الدولة الذي فتح حفتر لهم الطريق ليمروا إلى سرت بسلام دون طلقة واحدة. فيعني من الظلم أن يتهم هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل قتال تنظيم الدولة، يتهمون بأنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة ثم يحكم عليهم بالإعدام. الحقيقة هذه مهازل القضاء عندما يكون غير نزيه. إذا كان القضاء نزيها وهؤلاء شاركوا في عمليات قتل أو اغتيال، نحن لا ندافع عن المجرمين، لكن الإشكال حفتر يفصل القانون على ما يريد، كل من أراد يعني قتله قتله بأدواته التي تخلص منها أو التي سيتخلص منها مستقبلا، الورفلي والمنصوري وغيرهم، أو يعني يشير إلى القضاء للحكم عليهم ودون تمكين المحامين من الدفاع عنهم، بل لا يتمكن شخص، لا يعرف، لا يزوره أهله، ولا يعني يستطيع أن يوكل محاميا للدفاع عنه، ثم يقولون هذا قتل بحكم القضاء. هذا والله من أعظم الظلم، وستكون هذه الدماء وبالا على البلاد. أسأل الله عز وجل أن يكف عنا شر الظالمين. معنا اتصال الأخت مروة من مسلاتة. الأخت مروة تفضلي. إذن هذا سائل يسأل عن حكم سب الدين وسب الذات الإلهية وسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن هناك حملات توعوية الآن في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، أرى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر. نأخذ اتصال أخت أم محمد من الخمس. أم محمد تفضلي. أبو أحمد من طرابلس.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: تحية ليك يا شيخ، وتحية للطاقم والمستمعين، وجزاكم الله خير وميزان حسناتكم.
2: وإياكم إن شاء الله. تفضل يا أبو أحمد.
6: الله يبارك فيك يا شيخ. بالله نتكلم على الظلم المتقاعدين والظلم التضامن والمعاقين يا أخي.
2: والله هذا كل حلقة كل حلقة نتكلم عليه يا أبو أحمد، هذا تكلمنا عليه في كل حلقة.
6: يعني تو سعر الصرف يا شيخ، أن مصرف ليبيا المركزي يعني 633، يعني ينظر لرفع السعر الصرف، يعني ينظرش لظلم الناس. هذا يعني تو جوع وفقر وظلم. يعني تو يا شيخ أن تلاحظ أن ما ينظروش للناس، هذا يعني تو أنه ينظروا لمرتباتهم، ينظروا لحياتهم، ينظروا لمعيشتهم وثغراتهم ومزاياهم وسكنهم.
2: بارك الله فيك يا أبا أحمد، تكلمنا عن هذا مرارا وإن شاء الله نشير إليه مرة أخرى. بارك الله فيك. هذا سائل أو سائلة يسأل على المرابحة الإسلامية، يقول هل فعلا لو كان المصرف يملك السيارة ويربح فيها 16 ألف، هل فعلا هذا حلال أو شيء مشكوك نبتعد عنه. احنا قلنا ان المرابحة هي عقد شرعي صحيح من ناحية العقد، العقد عقد شرعي صحيح، وقد تكون المرابحة بسيطة وقد تكون مركبة. شو معناها بسيطة؟ معناها فيها طرفين، المصرف يشري يلقى عنده سيولة يشري سيارات ويخليهم في الوكالة وبعدين يطرحها للزباين اللي يبوا من الزباين يبيعها لهم بنسبة ربح متفق عليها على مدة 8 سنوات. هذه يسموها مرابحة بسيطة فيها طرفين، يعني المصرف والمشتري. في مرابحة مركبة فيها 3 أطراف، يعني المصرف والزبون والوكالة اللي تبيع في السيارات. يعني المصرف ما شراش سيارات لكن هو يقول اللي يبي سيارة يجيب لي فاتورتها المبدئية أنا نشريها ونخير بعد شرائها وتملكها، كان يبي يشري نبيع له، كما يبيش عادي يرجع ما فيش باس. فأنت تجيب فاتورة مبدئية وتمشي وبعدين تجيبها له والمصرف يمشي يشريها بالفعل وبعدين يخيرك يقولك تبي تشريها ولا ما تبيش، كان ما تبيش توكل على الله، كان تبي تشري جيب ضامن وجيب كمبيالات ووقع معنا العقد وهكذا. هذا عقد شرعي صحيح ما فيش باس، لكن قد يحصل التلاعب في المرابحة المركبة، فيها مشكلة إذا لم تضبط بإدارة للتدقيق الشرعي باش تتبع المعاملات معاملة معاملة حتى يتضح لهم حل كل معاملة على حدة، زي ما يراجعوا في المالية يراجعوا حتى هو في الناحية الشرعية. لكن هذا يعني نقوله ما تاخدوش احنا لين يبدأ فيه مدقق شرعي. لكن إذا كانت مرابحة بسيطة، كان المصرف يقولكم أنا شاري السيارات بالفعل وطرحها البيع ما فيش باس تشرو، أما الغلاء فهذا يقدر المواطن، كان شاف إنه غالي يقول لا من بيش، وإذا كان شاف بأن سعر ناسبة فياخد. من معانا أبو غمجة من قصر بن غشير، تفضل.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: شيخ عبد الرحمن كيف حالكم؟ طيبون.
2: الله يبارك فيك، تفضل.
7: حياكم الله وإياكم ونفع الله بكم وبعلمكم.
2: آمين وإياكم.
7: لدي سؤالان، السؤال الأول عن أذكار الصباح والمساء، هل أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان من يعني من كل شيء، يعني سواء كان يعني العين أو السحر أو يعني الحسد، يعني من كل شيء يعني تحفظ الإنسان يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الثاني، هل من صلاة العشاء راتبة بعدية على يعني على حسب مشهور مذهبنا المالكي لصلاة العشاء؟
2: واضح إن شاء الله تسمع الإجابة.
7: جزاكم الله عني كل خير.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله. الأخ عبد الله من الأصابع. أخ عبد الله تفضل.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك شيخ؟
2: الله يبارك فيك.
8: أسأل الله أن يحفظك البلاد وعباد الشيخ.
2: اللهم أمين وإياكم إن شاء الله.
8: تفضل الله أعمالكم. والله عندي سؤال بالله.
2: تفضل.
8: بنسألك على عندي جوز تحرجان أنا يا شيخ راهي. وما شاء الحوش ملاها وطالب الطلاق يا يعني الفترة اللي قاعد تحوش ملاها ممكن فترة شهر ونص وقرب شهرين فهمت. وأنا حاول كيف نتواصل معها نكلمها ترجع وفهمت. يعني رفضت إنها ترجع بس أنا ما عادش نبي نرجع وخلاص زعلت، لكن بنفس الحاجة فهمت. جوز قلت لي أنا تواصلت مع مشايخ ممكن أكثر من شيخ، سألته إن أنا يعني الرجل هذا ما عادش نبي نقعد معاه، ما عادش نبي يعني خلاص طلب الطلاق. الشيوخ قالت أنا سوري إني أنت كلمة تسوى مع كلمة راجلك ما عادش تمشي عليك، يعني فما يعني كلمتك عند بوك لو عند بوك هو اللي مسؤول عليك.
2: هي طبعا. ناوية هي ما عادش ناوية الرجعة خلاص،
8: هي عن الكلام هي ما عادش تبي ترجع خلاص يعني فما لكن طلاق ما صارش طلاق لا أمام محكم شرعي لا مثلا في محكمة لا شيء لحد اللحظة هذه قاعدة جوز ما فيش طلاق نهائي.
2: يعني تقصد هل تستأذن منك لما تطلع وكذا تقصد؟
8: ايوه الكلام هذا يعني انا انت كلامك ما عادش يمشي علي، انا سألت شيوخ وقال لي كلامك ما دامك انت طلب الطلاق خلاص ما عادش عندي عليك كلمة، انت كلمت عند ابوك تو علي بنفس النقطة هذه بالضبط. بارك الله فيك يا شيخ.
2: وفيكم ان شاء الله، بارك الله فيك. الأخت مريم من طرابلس.
9: ألو.
2: أيوة نعم تفضلي.
9: نسأل.
2: تفضلي أنت على الهواء أسألي.
9: يا شيخ أنا عندي زي ما تقول مطلع فلوس الزكاة تمام. بعدين من ضمن الفلوس عاطية مبلغ وقت الزهي، لكن زي ما تقول صار في عملية نصب ولا سرقة مش عارفة كيف، هل المبلغ الفلوس نطلعهم ولا نستنى نتأكد من الأمر هذا ولا
2: تقصدي يا أخت مريم؟ يا أخت مريم أنت بتطلعي الزكاة وعندك مبلغ عطيتها لشخص إما دين وكذا، المهم شاكة في رجوعه غالبا ما يرجعش.
9: أيوه.
2: هل تحسبيه ولا لا؟
9: أيوة.
2: واضح إن شاء الله تسمعي الإجابة.
9: الإذاعة.
2: إيه في الإذاعة. من معانا؟ الأخ سالم من طرابلس. أخ سالم تفضل. أخ سالم معانا.
10: نعم.
2: الأخ عبد السلام من طرابلس.
10: من مصراتة.
2: الأخ عبد السلام من مصراتة، مرحبتين بك، تفضل.
10: نبغى نسأل الشيخ لو سمحت.
2: تفضل، أنت على الهواء.
10: يا شيخ لو سمحت، أنا طبعا مريض يعني عندي عدة أمراض، وما نقدرش نطبق، ما يقدرش حتى في وظيفة ولا مكمل، نبي حاجة عليها ولا واحد من ورائي في الظهر ولا شيء. بالنسبة لصلاة السنة، هل نقدر نصليها يعني وأنا متمدد على ظهري ولا لازم نشوف حد ولا نجيب حاجة؟
2: أنت تقدر تجلس هيك جلوس عادي؟
10: ما نقدرش، لا ما نقدرش.
2: تمام، واضح إن شاء الله. من معانا؟ بالنسبة للمرابحة سعرها غالي أو مش غالي، هذا لا يؤثر على الحكم الشرعي، هذه مسألة حسبة، هل تنفع معي ولا ما تنفعش، هل أنا داخل في مشروع نقول والله 8 سنوات حتى ولو كان القسط يعني 20,000 ولا كذا أنا ينجح معي ولا نقول أنا ما ينجحش، هذا حسبة يحسبها الداخل على المعاملة. لكن احنا في دار الإفتاء يعني نصحنا المصرف المركزي أن لا تبقى المصارف مجرد يعني صراف للمال فقط، وإنما تكون مؤسسات تسهم في اقتصاد البلاد. كيف تسهم في اقتصاد البلاد؟ تدخل على التمويل، تدير شركات. لو أن المصارف المليارات المكدسة عندها مثلا تمشي تتعاقد مع شركات يعني في اليابان وفي كوريا ليصنعوا في السيارات، وتشري منهم الأعداد الكبيرة من السيارات بشركات تحت المصارف نفسها، تخدم الفلوس، تدير شركات تحت المصارف، تجيب آلاف السيارات. آلاف السيارات لما تجيبها مش زي الوكيل اللي بيجيب 15-20، بتجيب هذا عدد كبير، حيكون المبلغ أقل لما تأخذ بالعدد الكبير. لما يوصلها هي مثلا السيارة تكلفها هنا 80,000، تحمل على المواطن 10,000 مثلا وهي رابحة كويس، لما نقوله احنا 90,000 يعني 10,000 في 8 سنوات، المصرف بيربح والمواطن بيربح والسوق بينزل، لأن السيارات اللي بيجيبوها الوكالات تساوي 120-130، المصرف بيجيبها ب80 بأقل. فلذلك مفروض المصارف تتحرك لهذا الاتجاه وتشغل الأموال اللي هي راكدة هيك وخلاص، تستفيد المصارف وتربح ويستفيد المواطن ويستفيد الاقتصاد متاع البلاد، وبالتالي حتى المرابحة ما تكونش غالية على المواطن. لكن لا حياة لمن تنادي للأسف. معنا اتصال. أم محمد من الخمس تفضلي.
11: أيوة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: لو سمحت يا شيخ بنسألك، عندي أختي زوجها توفى يوم 27/4، نسألك حق العدة تكمل
2: 27/4.
11: أيه.
2: نعرفش تقويم، كان جيبونا تقويم باش نحسبولها إن شاء الله. حاضر، ها تمام إن شاء الله، تسمعي الإجابة إن شاء الله. في معنا حد ثاني، الأخ مفتاح من مصراتة.
12: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخ مفتاح.
12: يوم طيب، أفتح الله علينا وعليك إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله، بارك الله فيك.
12: الله يبارك فيك وبارك في الإذاعة وبارك في الموظفين المتعين، الله يسلمكم أنتم وشيخنا إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
12: إن شاء الله ربي يكتب السلام علينا وليكم، إن شاء الله ربي يعطيكم القدر ويعطيكم العلم والنفع إن شاء الله.
2: اللهم آمين وإياكم، بارك الله فيك.
12: يا شيخ، نبغى نصيحة لوزارة الصحة، حتى كان نصحك الوالد ولكن بارك مستفيد والله يستفيد والله فيهم إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب العالمين.
12: يعني تمشي المستشفيات يا شيخ، تمشي المستشفيات لعند أمس أني أنا بروحي في اسمها في مستشفى المعاقين بالتحديد. يعني تطلب يبرة يبرة سكر في هنا في عندناش والملايين ينصرفون في عرقار ولا في كذا وفي مكان كانت تانيات. يعني المواطنين بينهم والكتاب في كل مكان يا شيخ ربي يعين سبحانه وتعالى جميع المسلمين
2: بارك الله فيك
12: وإن شاء الله ربي يهديهم. والله يا شيخ نبغى نصيحة عطة شوية
2: كبيرة بإذن الله.
12: وعندي سؤال آخر يا شيخ عندي أخويا من نتنازع أنا وياه والله ما في حاجة هي تنازع عليها لكن هو هيك مصر وكل مرة كم مرة كبيرة اللي بنبيله وبنقول لهم معك إذا لم الله سامحه ولكن أنا ما نبيش حاجة تحط على كتفي يوم القيامة بينات الحساب وبينات البرامج أكون نلقى مسامحة أنا وياه ولكن هو ربي يهديه ما هوش كل ما تمشي فينا حتى كلام ما يردش عليه. ونبي نصيحة لي ولد
2: إيه
12: علي أحمد ولديك وبارك الله فيك وربي يكتب السلامة لينا وليكم إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيك. هذا ما في شيء شهر أربعة اللي فات عموما. من معانا تاني الأخ أحمد من طرابلس. أخ أحمد تفضل. أخ أحمد تسمع فينا؟ الأخ مصباح من غريان.
13: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
13: حييكم حي مشاهديك ومستمعيك.
2: الله يبارك فيكم إن شاء الله وإياكم يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب.
13: ويصل فيه.
2: آمين.
13: لا يا شيخ عبد الرحمن أنا الدولة هذه وين؟ مية من غريان المية هاي اللي فاتت ما موصلنيش بكر أنا واحد من المية. المية من 100 ومن 150 من وإلى
2: بطي المية
13: والكهرباء ما هناش فين الحية هذه كيف هي هي أرض العاصمة والفلوس ما فيش وكلها الأمور كلها يعني كلها بالكهرباء وكلها يعني ضغط الدلو حتى المية تصفيقها تنزل من الخزان من فطراب في الطبوات والأساس فلسطين وبارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن.
2: الله يسلمك بارك الله فيك جزاك الله خير. هذا أيضا سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من ولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك يعني كيف تغزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث إما النسب وإما يعني النكاح يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح، وإنت زي ما عندك حق في ميراث والدك حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع، شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض إيه قداش حقها في السوق اللي عطينك 100,000 تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك فيش بأس، لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول اللي بيبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كان تراضيتوا أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم، لم بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقي بيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقولها خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي، تخلوا البنت بين نارين، إما تبي تمشي ترفع قضية في المحكمة باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضية في خوتها وكذا، وإما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل إنها ما تبيش تسيء العلاقة مع إخوتها. هذا والله من أعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا، راه في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه، راه أنت ما أعطيتهمش بجميلك، راه هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى، والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته رأوا الله عز وجل لن يبارك له، بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني هذا ما يصحش. أيضا هذا سائلة تقول ما حكم تنظيف الحواجب، أنا متزوجة وحواجبي تشبه حاجب الرجال. يا أختي الكريمة، الحواجب ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفها، فلعن، واللعن راه كبيرة من الكبائر مش مجرد يعني معصية وخلاص، لما يرد اللعن لعن الله النامصة والمتنمصة، يعني اللي يديروا لها حواجبها واللي تدير في النمص هذا، الزوز ملعونات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فما يصحش إن إنسان يقدم على هذا الأمر. هذا شن هو؟ اللي هو نتف شعر الحاجبين. بإذا كان والله شيء يؤذي العين ومتطاير وطويل وكذا تبي تقصه بالمقص لا بأس، إذا كان بتاخذ ما تطاير منه بالمقص ما في شيء بأس، لكن إنها تنتفى أو ترقق الحاجب يعني من غير ضرورة، مثلا والله اضطرت أن بتحول الحاجب لأن مثلا بيديروا عملية مثلا للضرار، هذا ما في شيء أي بأس إذا كان لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعرفجة رضي الله عنه أن يتخذ أنفا من ذهب، عندما قطع أنفه في الحرب أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، الذهب هو حرام لكن هذا ضرورة، إذا كان أنت اضطريتي لإزالة الحاجب لعلاج مثلا هذا ما فيش بأس، لكن إذا كان للتزين ما تخديش من الحاجب بالنتف ولا بالحلق اللي هو يشبه النتف، لكن تقدري تقصري منه مش تنهكيه بالمقص لين يبان رقيق بعدين لا ما ينفعش، لأن الصورة اللي موجودة في النمص حتوجد فيه في ذلك الوقت، لكن تأخذ منه ما تطاير وما يؤذي العين وما ذهب يعني فوق وتحت يعني مش مستوي مع الحاجب هذا بالمقص ما فيش باس. أما الشعر اللي بين الحاجبين فهذا فيه خلاف بين العلماء هل يلحق بالحاجب، لأنهم اختلفوا في تعريف النمص، منهم من خص النمص بالحاجب فقط وبالتالي قالوا إزالة شعر ما بين الحاجبين مثل الشعر الآخر ما فيش باس، وبعضهم عرف النمص بأنه الإزالة من شعر الوجه وبالتالي يعني حيكون حتى ما بين الحاجبين له حكم الحاجبين، ويعني مشهور المذهب عندنا احنا الحاجبين لا ينتفان ولا يعني يحلقان ولا ينهكان حتى بالمقص لن يبدو في صورة النمص، لكن أخذ المتطاير ما فيش باس إن شاء الله. هذا أيضا سائل يقول ما حكم صاحب الرزق أنه يعطي الذكور مبلغ يرضيهم ويعطي الإناث مبلغ بسيط لإسكاتهن، ما حكم رب أسرة اشترى أرضه وبعد ارتفاع سعرها سجلها لابنه أو لأبنائه وقال أنتم بنعطيكم 20,000 البنات لما نبيع، بداية النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العدل في العطية أو مش المساواة، بعض الناس يعني يصير لخلط بين العدل والمساواة، لا، العدل فرضه الله مش المساواة. مثلا شخص عنده ولدة فقير جدا ما عنده شيء، وعنده ولدة غني بحبح ما شاء الله، فهو أعطيه للفقير بما يشري أرض وبيت ويدير عرس، وأعطيه الغني حاجة بسيطة، هذا ما نسموش يعني مساواة، لكنه عدل، لأن هذاك عنده وهذا ما عنده. مثلا بعض الناس واحد من صغاره ولا بنويته بارين به جدا جدا أكثر من البقية، فخصه بشيء من دونهم، ما فيش باس، هذا عادي، هذا من العدل، لأن هذا يعني استحق هذه المكافأة. لكن إذا كانوا سواسية في البر وسواسية أو متقاربين في الحالة المادية، فيستحب، مش يجب، يستحب له شرعا أن يعدل بين أبنائه. علاش؟ قالوا هذا أدعى لأن لا يتباغضوا ويتحاسدوا ويتدابروا، والله ما لم يعطي لهذا أكثر مرة يحسدوه ويقاطعوه ويديروا يعني حزب ضده وكذا، لكن لما يبدو عطينهم زي بعضهم خلاص يحسوا بالرضا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعني النعمان بن بشير رضي الله عنه ويبي يعطي لولده عطية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت كل بنيك هكذا؟ أعطيتهم كلهم؟ قال: لا. قال: لا، إني لا أشهد على جور، وفي رواية: أشهد على هذا غيري. بيقول أن مقام النبوة لا يليق به أن يشهد على غير المستحب، كان تبيني نشهد أعطيهم كلهم، لكن تقدر تمشي أشهد غيري، يجيب واحد غيري يشهد. فلذلك قالوا العلماء معناه مش باطلة الهبة إذا كان ما فيهاش عدل، مش باطلة، لكن يكره، الأولى والأفضل والأسلم للقلوب أن يكون التوزيع عادلا، هذا أفضل. لكن لو لم يعدل، لو لم يعدل يعني تصرفه صحيح ولم يفعل حراما، إلا إذا قصد الإضرار بالورثة، كان يقصد الإضرار بهم، هنا يبدأ حرام، هنا يبدأ حرام إذا قصد الإضرار. كان لم يقصد الإضرار، ما فيش نية لهذا، وإنما أعطى وفضل هيك وخلاص، لأن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه أعطى للسيدة عائشة دون يعني بنيه، أعطاها 20 وسقا في في في الغابة. سيدنا عمر خص عاصما ابنه بعطية دون بقية الأبناء. فقالوا العلماء لو كان حراما لم يفعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما، لكن الأولى والأفضل والأكمل إذا كان ما فيش أسباب للتفريق أن يعدل بين الأبناء، الأولى هيك باش تسلم القلوب وتصفو. لكن إذا كان فيه سبب زي ما قلنا يعني عدم التسوية في العطية، كان فيه سبب شرعي زي ما نقوله بر أو حاجة، أو هذا الولاد بيديروا عرس وبيتزوجوا، والبنات في العادة مش هتكون تكاليفهم زي تكاليف الولاد، لأن الولد هو اللي بيجيب البيت وهو اللي بيجيب المهر وهو اللي بيجيب يعني فرش البيت وكذا، فحيكون تكاليفه أكثر، فلذلك لو أعطاها أكثر ما فيش بأس. هذا أيضا سؤال يقول: هل يجوز لبنات المسلم من أم مسيحية وهم غير مسلمات أن يرثن في ليبيا وهم يعيشون بالخارج؟ هو مش قصة ليبيا أو ليبيا، حتى إذا كان عايشين في الخارج، إذا كنا مسلمات، كان البنويت مسلمات، فلهن الحق في إرث أبيهن، جولي ليبيا ولا مجوش، كان مسلمات. أما إذا كنا كافرات فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. من أسباب منع الميراث اختلاف الدين، لما يكون الدين مختلف، عندما يكون الدين مختلفا هذا سبب أو مانع من موانع الإرث، يقطع الإرث، معاش في حاجة إرث. لكن راهو مرات هم البنات اللي هنا غريب ويسيطروا ويستحوذوا على الإرث، فيقولوا والله البنات اللي غادي مش مسلمات، هذا ما يكفيش كلامكم هيك خلاص، هذا يحتاج إلى إثبات، يتواصلوا القاضي اللي بيقسم هنا وبيدير فريضة شرعية، يتواصل مع الدولة سفارتنا في الدولة هذيك، ويتأكد من الإسلام إما الأسماء ولا بمثلا تسجيل الديانة عندهم وكذا، إذا كنا مسلمات حرام عليكم تمنعوهم حقهم، لأنهم مش في ليبيا، في ليبيا أو في غير ليبيا، لأن هذا ولدهم وعندهم في حق زي ما أنتم عندكم في حق في الميراث. أما إذا كنا كافرات هم معترفات، ولا يعلقوا في الصليب في الصور، ولا اسمهم على اسم النصارى، ولا في الديانة مكتوب هيك، هذوكم محرومين من الميراث ولا يحق لهن الميراث. هذا أيضا سائل يقول أو سائلة نقول: زوجي من سنة وثلاثة شهور حلف بالطلاق، معاش نركب معاه بالسيارة مسافة طويلة، يعني من راس لنوف لبنان. يا أختي أنت سمعتك سألتي الشيخ عصام الخمري، معاش تقعد وتسأل وكل حلقة تعاودوا في نفس الأسئلة. اللي سأل الشيخ وأفتاه خلاص معاش يقعد يعاود في الأسئلة مرة ثانية، بارك الله فيكم. الأخت أم محمد من الخمس: دائما أنا نقولكم عليه كيف تحسبوا، يعني كيف تحسبوا العدة، هذه قالت توفى يوم 27/4، لا ينجو احنا نفتحه، هذا عندنا تقويم دار الإفتاء القديم، هذا يعني سنة 47 وهذا جديد 48، هذا سنة 47 اللي هو 27/4/2026، احنا توه الآن هذا فتحنا على 27/4، لقينا يوم 27/4 هذا يوافق 9 من شهر ذي القعدة سنة 1447، هذا 9 هذا يوم 27، هذا 27/4. طبعا هذا مش هنحسبوه اليوم، إذا كان الوفاة بعد الفجر، إذا كانت الوفاة بعد الفجر مش هنحسبه اليوم، نحسبه من أول فجر يجي، لأن اليوم لابد أن يكون كاملا. فاحنا منقوله يوم 27 يوافق 9 من ذي القعدة، اخدينا من 10 ومشينا، هنا عندنا 4 أيام، وهنا أسبوع 7/11، وهنا 7/18، وهنا 22، يعني اخدينا نسجلوا 20 يوم من ذي القعدة، باهي خدينا 20 يوم من ذي القعدة، وخدينا ذو الحجة كامل، باهي بعدين نجو هنا محرم كامل، ذو الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، هذوم 3 شهور ولا، وعندنا 20 يوم من ذي القعدة، نبو 20 يوم تانيات من شني من ربيع، قلنا ذو الحجة ومحرم وصفر 20 يوم من ربيع مع 20 ذي القعدة يبدو 40 يوم، 3 شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام، نجو هنا للتقويم الجديد نفتح على شهر ربيع الأول، 20 من ربيع الأول شنو يوافقنا؟ يوافقنا 2/9، يوافقنا يوم 2/9، يعني يوم 2/9 بعد غروب الشمس، 2/9 بعد غروب الشمس خلاص تنتهي العدة، 2/9 قلنا شنو توافق؟ 20 ربيع، 20 شهر المولد ربيع الأول، هيك احسبوها العدة. اللي عنده يوم فرنجي يجي يشبح شن يوافق هنا بالعربي، تلقوا احنا في العربي مكتوب بالخط الكبير في الدار، والفرنجي مكتوب بخط صغير، وكل ما يبدأ الشهر يكتبوه، فنقول 27/4 نجي نشوف كم يوافق هنا، ونقول هذه الوفاة بعد الفجر، معاش نحسبه، نحسب من اليوم اللي بعده قداش خديت يوم من الشهر هذا، نسجله تو سجلنا 20 من ذي القعدة، بعدين خدينا يعني بالنسبة للشهر اللي بداته بأول هلال زي محرم وصفر بالحجة ومحرم وصفر، هذا معاش بنحسبوه ناقص ولا كامل، بنحسبوه لها شهر سواء جاي 29 ولا 30، فمنقوله ذي الحجة ومحرم وصفر هذا 3 شهور، واخدينا 20 يوم من ذي القعدة وزدنا 20 يوم من ربيع الأول، نجو نشوفوا 20 من ربيع الأول خلاص نقوله هذا تتم العدة بعد غروب الشمس، ونشوفوا حتى شن توافق بالإفرنجي. الأخ أبو أحمد من طرابلس قال فيه ظلم للمتقاعدين وكذا، دائما والله إحنا نتكلم عن العدل يعني في المرتبات، ودائما نكرر مش مساوارة مش زي بعضهم، لكن في عدل، مش معقولة من 900 إلى 26 ألف، مش معقولة التعليم العام 1700 أو 1800 والتعليم العالي 8 و9 و10، يعني خلوها متقارب، يعني يكون الأمر فيه قرب، يعني مثلا يبدأ سلم المرتبات مثلا من 3000 مثلا أو من 4000 أقل درجات، أقصى حاجة أعلى الدرجات يكون 7 مثلا، يكون يعني فيه تقارب، لكن هيك هذا ظلم بين الحقيقة وتكلمنا عنه مرارا. وللأسف الشديد المصرف المركزي سياسته المالية زي احنا نقوله يجي على حمير القصير، احنا يقوله في المثل، يعني كل شيء يجي على المرتبات. توا شوفوا زيادة المرتبات، زيادة المرتبات والتضخم، باهي هو صحيح فيه تضخم، لكن في النهاية الباب الأول بيمشي للناس، هذا 2000 وهذا 3 وهذا 900 وهذا 500، والله في النهاية الناس في حاجة، يعني بينه وبين ربي كان أخلص في العمل هذا مرتب حلال، كان ما أخلصش حرام، لكن في النهاية مش مبلغ. لكن جي لي أبواب ما يسمى بالتنمية، صندوق إعمار بلا رقابة، عودة الحياة، طريق تخدمها اليوم الشهر الجاي تلقاها نازلة، طريق تكلف 1,000,000 يديروها 10 مليون أو 20 مليون، هذا ما يقدرش يقول عليه كلمة المركزي ولا الأجهزة الرقابية ولا شيء. بهي هذا قصدي الآن، قالوا المصرف المركزي قال الإنفاق الموازي 70 مليار من بداية السنة إلى توه شهر 7، يعني كيف بداية 8، معقولة 70 مليار طالعات من برا؟ طلعت الحكومة الشرعية غادي في الشرق، مش هنا الحكومة الشرعية، 70 مليار مصروف، يعني هادو ما يتكلموش عليهم مركزي ولا يدوروهم ولا الأجهزة الرقابية، لكن يتكلموا على زيادة مرتب للجيش ولا زيادة مرتب للتعليم ولا زيادة مرتب للضمان، يديروا دوشة ويقولوا الميزانية ما تسدش، ميزانية ما تسدش، سكر أبواب التنمية. صح الطرق كويسة وعودة الحياة كويسة والمدن باهية، لكن احنا تو ما عندناش جهد عليها، احنا غرعتوا المواطنين فلوسهم خليه ياكلوا يشربوا، مش معقولة. أنا ممكن نوقف التنمية سنوات لين يتحسن الوضع المالي للبلاد وبعدين نمشي للتنمية، لكن أنت تو ما عندكش باش تخلص الباب الأول، وتقعد كل شيء تجي على الباب الأول، لما تعجز تمشي تزيد لي سعر الصرف الضعفة. علاش تزيد سعر الصرف؟ علاش تجو لي آخر حل؟ علاش ما تجوش الحلول الأولى؟ سكر باب التنمية، تدخل كل الجهات لراتبك لحظي اللي ما يبيش ما عاش تعطوه باش نتأكدوا ما عاش في فساد المرتبات، الوقود والسلع اللي تهرب سكروها، الشركات اللي تاخذ في يعني اعتمادات تبعوها سهل تبيعها لين تبيع البضاعة بسعر الدعم، السفارات اللي عندنا مفتوحة في كل بلاد اللي تعرفها واللي عمرك ما سمعت بها، آلاف مؤلفة تروح بيهم هنا يروحوا للبلاد، دير هالخطوات هذه كلها، بعدين إذا كان مازال فيه شيء على البلاد أنا متأكد المواطن مش حيرفض أنك تنزل تخفض من مرتبه وتتقشف، لكن تخلي يعني يسافروا بطيارات خاصة تكلف الملايين وسفرات بدون فائدة، مؤتمرات وشبح شن هو وزيارات وحضور مباراة، وبعدين والسفرات ملوحة في كل مكان يعني آلاف مؤلفة، والتنمية هذا والنهب في كل مكان، وبعدين تجي المواطن تقول والله يعني نبي ما نبيش نزيد، لأن هذا أمر ما يستقيم شرعه. في خطوات تديرها لسياسة التقشف، بعدين لما تجي للمواطن في آخر حاجة المواطن لن يمانع في سبيل اقتصاد البلاد، لكن تجي عليه هو وتسيب الخطوات اللي هي مفروض تسلكها ابتداء، لا المواطن بيتكلم هنا، يعني تصير لكم حتى ثورة جياع، الناس رأوا غزي مرات في بعض الأحيان مش لاقي حتى ما تاكل. المسؤولين عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لأن الله سائلهم عن رعيتهم، التفريق هذا كله في المرتبات وصرف الأموال فيما لا يعني، هذا كله محاسبون عليه. المال يسأل الإنسان من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يعني إحنا سؤالنا في أموالنا اللي عندنا، بين المسؤولين على أموال الدولة سيسألهم الله عن الصرف في أموال الدولة، علاش صرفت في هذا وما صرفتش في هذا. الأخ أبو غمجة قال أذكار الصباح والمساء هل تحفظ الإنسان من كل شيء من العين والحسد وكذا؟ نعم، بعض الأذكار زي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، زي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، زي الآيتين من خواتيم البقرة آمن الرسول من قرأهما في ليلة كفتاه، هذا ورد فيه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. يجي واحد يقول والله كيف إذن كيف يصاب الإنسان بأقدار الله إذا كان ينسيك الله عز وجل تلك الأذكار في اللحظة هذه، زي ما قالوا لي بعض الصحابة، قالوا له بايع علاش أنت يعني أصبت؟ قالوا نسيت ما قريتش الأذكار، فإذا قدر الله عز وجل لك أمرا أنساك هذه الأذكار وبالتالي وقع قدر الله، لكنها يعني لكنك إذا قرأتها تكفيك بإذن الله. قال صلاة العشاء هل لها سنة راتبة بعدية؟ ما فيش في مشهور المذهب ما فيش سنة راتبة للعشاء، لكن أي ركعتين أي ركعتين تحصلان بعد صلاة العشاء تمشي راتبة ما فيش بأس، وإن لم تعينها، لأن النوافل لا يشترط تعيينها، حتى لو صليت أنت الشفع مثلا ويحصل لك السنة البعدية لصلاة العشاء ما فيش بأس إن شاء الله. ويكره أن يوتر الشخص بواحدة، مدى به يصلي قبلها شفع 2 4 6 8 على حسب ما يستطيع. الأخ عبد الله من الأصابع قال زوجتي حرجانة وطالبة الطلاق وبقيت شهرين وحاولت التواصل فرفضت. أنا نقولك يا أخ عبد الله خلي آخر الحل الطلاق، اسعى فيه يعني وجهات اجتماعية تقدر تبعثها وتحاول الإصلاح. وإذا كان أنت عندك عيوب خلت المرأة تنفر منك وما عادش تبي تقعد وعندك ظلم ليها وكذا، أصلح من نفسك وعدهم بالخير باش تلم أسرتك وعيلتك. إذا كان ما فيش نصيب ما تخليش المرأة معلقة وخلاص، إذا كان عارف أن الطريق مسدود ديروا طلاق بدون محاكم بتراضي بينكم بحل اجتماعي، خلي هي تمشي في حالها وانت تمشي في حالك. ربي قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، كل واحد يسخر له ربي نصيب ربما أفضل من هذا ما مشيتوش مع بعضكم، فسرحها لوجه الله. وبالنسبة للإذن إذا كان هي عزمت على عدم الرجوع خلاص تستأذن من أبيها، لأن أنت لعد بتنفق عليها ولا يلزم ولا يلزمها أنها تستأذن منك خلاص، يعني مدام هي عزمت أمرها على الطلاق ومعش تبي. لكن إذا كان طلقة رجعية وقاعدة مترددة قاعدة في العصمة وبالتالي يعني تستأذن من زوجها. الأخت مريم من طرابلس قالت عندي زكاة بنطلعها وفي مبلغ غالبا مش حيرجع. لا ما تطلعيش هذا المبلغ، طلعي اللي عندك وفي حوزتك، والمبلغ هذا لما يجي حتى بعد 10 سنوات زكيه لعام واحد فقط، لما تقبضي المبلغ زكي. والله ما قبضتش كله، مثلا أعطاني 5000 زكي عليه 5000 فقط، كل ما يجيك مبلغ زكي طلعي زكاته، كل ما يجي مبلغ لمرة واحدة فقط. الأخ عبد السلام الله يشفيك ويعافيك يا أخ عبد السلام، بالنسبة للنافلة ما فيش بأس، لا يشترط لها القيام، تصلي هو بالنسبة للعاجز حتى الفرض يصليه على حاله، إذا كان يقدر مستند باهي، ما يقدرش مستند يجلس، ما يقدرش جالس يضطجع، ما يقدرش إن شاء الله حتى يحرك عينه أو صبعة أو يجري الصلاة أفعال الصلاة على قلبه، هذا حتى الفرض إذا كان فيه مشقة عليه. أما النافلة فأمرها واسع، حتى الصحيح يقدر يجلس أو يقدر يصلي زي ما قلت أنت، صلي مضطجع على ظهرك ما فيش بأس إن شاء الله. الأخ مفتاح من مصراتة قال نصيحة لوزارة الصحة، وزارة الصحة صرفت لها المليارات في الحكومات المتتابعة، بعدين شن نشوفوا إقالة الوزير إقالة الوكيل وجيبوا واحد تاني، هذا مش حل. هذا الحل أن يحاسب كل هؤلاء، كل يشد منصب يعطي ذمة مالية قداش عنده أول ما خش، وبعدين لما يطلع يشوفوا ذمة المالية ويحاسبوه عليه كل قرش صرفه، لما يحسبوه تنزل به أشد العقوبات كانت تبتت عليه السرقة والتفريط، اللي بعده بيجي بيخاف، لكن هيك حوله وحطه في سفارة وجيب واحد تاني تبقى كلها تبي تخنب هيك وبعدين تمشي لمكان تاني، هذا الأمر لا يصلح. من أمن العقوبة أساء الأدب، كل من يأمن العقوبة سيسيء الأدب ومش هيختم كويس، لذلك لازم من المحاسبة والعقوبة. لما تبدأ سنة المحاسبة تبدأ سنة متبعة في كل مسؤول يعزل أو يستقيل أو كذا، خلاص كلها تخاف من المحاسبة. في من يخافش من الله سبحانه وتعالى، في اللي يخاف من المساءلة القانونية، سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فيه اللي تأثر فيه المواعظ وتحرك له قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى، وفي اللي ما يخافش قلبه ميت، هذا يخاف من المساءلة ومن السجن ومن الغرامات ومن كذا، فلا بد أن تفعل هذه الأشياء. قال تمشي تبي يبرد سكر ما تلقاهاش تمشي، والأسف تصرف الأموال في المهرجانات، عندنا مرضى أورام يعانوا يدوروا في جرعات وإحنا مبحبحين ومديرين مهرجانات وغناء ومغني خلص هذاك المبلغ ومش عارف كذا، هذا أمر سفه في المال، وسيسأل الله سبحانه وتعالى المسؤولين عن هذا عن الصرف. الأخ مصباح يتكلم عن الماء في الجبل، وأنا من أبناء الجبل، إحنا نشرو في البوطي بوطي المية، نشرو في المية في الاستعمال الشخصي يعني مش شراب بس، نشرو في الماء في حتى في الغسيل كرمك الله وفي الحمام وفي كذا، وفي الصيف يرتفع إلى 200 دينار، والدولة مش مدايرة حل للناس هؤلاء في الماء. تجيل الكهرباء تلقى يعني نصيب الأسد في هروب الضي غادي حتى هم حتى يتحسن، لابد أن يكون هناك عدل بين مناطق ليبيا كلها، الحكومات الأموال هذه في الأشياء الضرورية يعني الكهرباء والمية والحاجات هذه يخدموا للناس كلها يوصلوا لها، وبعدين زي ما قلنا احنا تلقى صرف في أشياء لا معنى لها، حججهم على حساب الدولة، أصرف في لمهرجان ليالي طرابلس ليالي بنغازي ومش عارف شيني، هذا أمر ما يليقش، عندك أشياء أولى يجب أن تبذل فيها الأموال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بعيش رغيد وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون الإخوان المجاهدين في غزة وفي كل مكان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي. قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر، وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار، هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقولك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له، قال إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أرأيت الحمو، أرأيت الحمء، الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج، أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد

0: خو راجلها ولد عم راجلها وقريب راجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه قال الحم والموت. شو معنى الحم والموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها ولد عم رجلها ولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة. يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أني ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي. لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خالة ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
1: تسأل، قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
2: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة، قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لعازة الزمان.
1: نعم.
2: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه. لتوشين الناس اللي عندهم فلوس يقولك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه. فهذا يعني راهو الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة مطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رأوا الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رأوا في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائم أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات، وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
1: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
2: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما، يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية: ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال، شي كيف هذه معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس لأنه بناء، باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار، يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ قول لي لا انت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له نقول له لا راهو في اهل العلم لا اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح هذا هو وهذا هو وما تخالفش وانت مخالف للسنة يخش في موال طويل عريض. يا جماعة اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الامور ما يغلطش الناس. يا راجل في اللي يقرأ برواية خلوني يصححوا له برواية حفص دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح يصحح له يرد فيه وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف انت واحد طريقتي صحيحة طريقة قالوا بها اهل العلم طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها فيجي يقولك لا لا غلط طول يعني يهجم عليك هجوم يقولك هذه غلط وانت مفروض تجي فاتحة بس وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
4: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الثالث من القسم الأول. وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث عن القول في كيفيتي الإسراء والعروج، أكانتا بالجسد والروح أم كانتا بالروح فقط، أم كانت إحداهن بالجسد والأخرى بالروح. وأيد المؤلف رحمه الله كونهما بالجسد والروح معا، وساق لذلك الأدلة الكثيرة المتضافرة، وجاء في هذا الفصل ليبين حجج من ادعى أن الإسراء والعروج كان بالروح فقط رؤيا منامية، فأورد إشكالاتهم ورد عليها بثمانية أنواع من الأدلة، بل إنه فصل بعض الأدلة إلى وجوه وإلى أنواع كما سيأتي بيانه. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفصل الرابع في إبطال حجج من قال إنها نوم. أحتج بقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك فسماها رؤيا.
0: الحجة هي الدليل والبينة، وقوله احتجوا أي استدلوا، وما استدلوا به هو قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، إلا في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فقول القرآن بأن ما كان في الإسراء والمعراج رؤيا بالألف عند أصحاب هذا الرأي والقائلين بأن الإسراء والمعراج كان رؤيا منامية، عندهم هذا دليل على أن ذلك كان هو الواقع وليس الإسراء والعروج بالجسد والروح معا. والرؤية من مصدر للفعل رأى، ترد في العربية بالألف الطويلة رؤيا، وترد بالتاء المربوطة. وعند اللغويين أن الرؤية بالتاء المربوطة تعني البصرية بالعين، والرؤية بالألف الطويلة تعني الرؤية المنامية وما يراه الإنسان في منامه. هذا هو المشهور، ولكن السهيلي رحمه الله قال بأن الرؤيا بالألف تقع للرؤيا المنامية مثلما تقع للرؤيا بالعين والبصر، واستدل على ذلك. وقيل إن الرؤيا بالألف قد تكون للرؤيا المنامية ولكنها تستعمل مجازا في الرؤيا البصرية. وقيل أيضا إن الرؤيا بالألف الطويلة قد يعبر بها عما يراه الإنسان ليلا. وفي كل الأحوال هذا هو الخلاف بين القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالجسد والروح معا، والقائلين بالروح فقط رؤيا منامية.
1: قلنا قوله سبحان الذي أسرى بعبده يرده لأنه لا يقال في النوم أسرى.
0: المؤلف هنا يرد على فهمهم لهذا المعنى من آية سورة الإسراء بالآية التي في أولها، وهي قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وأسرى على وزن أفعل بزيادة الهمزة، وسرى ثلاثي، والتفريق عند أهل اللغة بين سرى وأسرى أن الإسراء يكون بالسير ولا يتأتى إلا بالجسد والروح، أما السرى فيكون من سرى الثلاثي بالروح فقط. ويؤيد هذا كلام بعض أهل الأدب، فمن ذلك قول القائل: سرى طيف من أهوى فأرقني. والطيف لا شك أنه لا يتحرك بجسد وروح، وإنما هو خيال وصورة فقط. نعم.
1: وقوله فتنة للناس يؤيد أنها رؤيا عين وإسراء بشخص، إذ ليس في الحلم فتنة ولا يكذب به أحد، لأن كل أحد يرى مثل ذلك في منامه من الكون في ساعة واحدة في أقطار متباينة.
0: المؤلف هنا برع في التقاط دليل القائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح مناما، فالتعبير بعد ذكر الرؤيا في الآية بأن ذلك كان فتنة التقط هذا الدليل وقلبه على من أنكر الإسراء بالجسد والروح، وبين ذلك بأن الفتنة لا تقع إلا بسبب إنكار، وما يقع في المنام لا ينكره أحد، فبوسع الإنسان أن يدعي في منامه ما يدعي ولا أحد يستطيع تكذيبه، وأمره موكول إلى الله. ولهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يحاسب حسابا عسيرا على ادعائه هذا يوم القيامة. فما دام التعبير ورد في القرآن عن هذه الرحلة الأرضية السماوية بأنه فتنة فتن بها الكفار فزادوا ضلالا، وفتن بعض ضعاف الإيمان فنكصوا على أعقابهم، فلا يكون ذلك إلا من خلال فهمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله إنما يخبر عن رحلة أرضية سماوية بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام.
1: على أن المفسرين قد اختلفوا في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في قضية الحديبية وما وقع في نفوس الناس من ذلك، وقيل غير هذا.
0: الحديبية هي الموضع المعروف خارج مكة الذي تم فيه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة في العام السادس من الهجرة، حينما جاء هو وألف وخمسمائة من أصحابه يريدون أداء العمرة، فردوهم وعقدوا معهم صلحا اشترطوا فيه على أنفسهم شروطا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم شروطا أخرى. وظن المسلمون أن شروط الكافرين كانت قاسية على المسلمين، وأرادوا التشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من قبول هذه الشروط التي تم الحديث عنها في في فصل سابق بل في أكثر من مجلس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشره الله سبحانه وتعالى وهو عائد إلى مكة بأنه سيفتح الله عليه مكة وسيدخلها هو وأصحابه محلقين رؤوسهم ومقصرين كما جاء في سورة الفتح.
1: نعم. وأما قولهم إنه قد سماها في الحديث مناما، وقوله في حديث آخر بين النائم واليقظان، وقوله أيضا وهو نائم، وقوله ثم استيقظت، فلا حجة فيه، إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو نائم، أو أول حمله والإسراء به وهو نائم.
0: ساق المؤلف بعض ما ورد من نصوص في أحاديث تحتمل أن يكون الإسراء والمعراج بالروح مناما، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بين النائم واليقظان، وبأن ما وقع له في ليلة الإسراء والمعراج إسراؤه وعروجه كان مناما، وفي بعض الأحاديث وهو نائم. هذه الأدلة التي قد يفهم منها قوة حجة من قال بأن الإسراء والمعراج كان حلما ورؤيا منامية، بأن ذلك يحتمل أن يكون في أول الإسراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظان، أو في بعض الأوقات عند استعداده للإسراء والمعراج.
1: وليس في الحديث أنه كان نائما في القصة كلها إلا ما يدل عليه قوله ثم استيقظت وأنا في المسجد الحرام، فلعل قوله استيقظت بمعنى أصبحت أو استيقظ من نوم آخر بعد وصوله بيته.
0: والمؤلف يلتقط من حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من السماوات العلى وعودته إلى المسجد الحرام، فاستيقظت في المسجد الحرام. وقد يفهم من هذا أن اليقظة هذه كانت بعد تمام الرحلة الأرضية والسماوية، وهو ما يؤكد أنها كانت مناما. لكن المؤلف رحمه الله سوف يورد عدة وجوه يبين فيها المعنى المستفاد، أو المعنى الذي قد يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت في المسجد الحرام. ومن هذه الوجوه الوجه الأول والثاني، ولم يسميهما بترتيبهما الوجه الأول والثاني، وسيرتب الثالث وما بعده. فالوجه الأول قال الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكون استيقظت بمعنى أصبحت،
1: ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإنما كان في بعضه،
0: وهذا واضح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فذكر لفظ الليل منكرا هكذا بدون تعريف يفهم منه كما بين ذلك المفسرون أن الإسراء والمعراج وقع في جزء يسير من الليل. وهناك وجه ثاني. نعم.
1: وقد يكون قوله استيقظت وأنا في المسجد الحرام لما كان غمره من عجائب ما طالع من ملكوت السماوات والأرض، وخامر باطنه من مشاهدة الملأ الأعلى وما رأى من آيات ربه الكبرى، فلم يستفق ويرجع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام.
0: هذا الوجه الثاني قال المؤلف رحمه الله يحتمل أن يكون المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت وأنا في المسجد الحرام من أنه كان جهول منه لما رأى من المفاجآت ومن العجائب ومن قدرة الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف الكبير، فهذا ما جعله يعبر بما يدل على ما يعتري النائم والانتباه بعد هذا الدهول باليقظة.
1: ووجه ثالث أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه، ولكنه أسري بجسده وقلبه حاضر، ورؤيا الأنبياء حق تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: هذا الوجه الثالث الذي ذكره المؤلف يحمل فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استيقظت أنا في المسجد الحرام، بأنه كان في حال من الانغماس في هذا الظرف وهذا الواقع الذي لا عهد للناس به، فيكون قلبه حاضراً وواعياً، ويكون ما عدا ذلك لا حس له، فحواسه تغيب عما حولها ولكن قلبه واعٍ ومدرك لما يمر به من هذه الأحوال، وهذه حال مشاهدة عند كثير من أهل التقوى والصلاح ممن تعلقهم بالله سبحانه وتعالى لا يلم به كثير من الناس، فتقع لهم أنواع من الفهم وأنواع من الإدراك لا يدركها غيرهم ولا يفتن إليها.

0: عقل يبي.
1: وقد مال بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذا، قال: تغميض عينيه لئلا يشغله شيء من المحسوسات عن الله تعالى.
2: أصحاب الإشارات المراد بهم أهل التفسير الإشاري، فمن أنواع التفسير ما يسمى بالتفسير الإشاري، وهو ما يقوم على فهم للآيات القرآنية اعتماداً على غير صريح النص، يقع في خواطرهم ومداركهم أفهام صريح النص لا يفيدها وتكون معقولة ومقبولة. ولهذا يعد علماء التفسير في تقسيمهم لعلم التفسير التفسير الإشاري من أنواع التفسيرات المقبولة شرعاً، بخلاف تفسير الزنادقة والملحدين الذين يحملون الألفاظ القرآنية ما لا تحتمله ويطوعون آيات القرآن وأساليب العربية لأغراضهم الخسيسة. والعز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله يشير إلى هذا النوع من التفسير عند أهل التفسير الإشاري، وكونهم يعتمدون في إدراكهم للمعاني على غير صريح النص بالاستنباط والإلهام.
1: ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء،
2: إلا أن هذا التأويل وهذا الاحتمال والوجه الذي يريده المؤلف هنا من أن المفسر من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون أسري به وعرج به في غياب كامل لحواسه مع عدم غياب وذهاب وعيه الباطني في قلبه عليه الصلاة والسلام. قال: يحتمل هذا في حال الرحلة، إلا أنه في حال صلاته بالأنبياء في المسجد الأقصى أو في السماوات العلى كما جاء في بعض روايات الأحاديث لا يمكن أن يكون غائباً بحواسه وعقله جميعاً.
1: ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات.
2: هذا احتمال آخر، و يعني تطوير أو تفسير أو تحليل للرأي السابق أو الوجه السابق من أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون وقعت له حالات فيها يكون واعياً بحواسه وإدراكه فيصلي ويعي ذلك كله، وحالات أخرى يكون فيها الواعي هو قلبه صلى الله عليه وسلم.
1: ووجه رابع، وهو أن يعبر بالنوم هاهنا عن هيئة النائم من الاضطجاع، ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام: بين أنا نائم.
2: وجه رابع يسوقه المؤلف رحمه الله يؤوله باحتمال أن يكون ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وأنا نائم يعني في حال هيئة النائم بأن يكون مضطجعا، ولا يلزم من اضطجاع المرء على الأرض أو في فراشه أن يكون نائما، قد يكون واعيا ومع ذلك هو مضطجع. و الرواية التي أشار إليها عن حميد عن همام أخرجها الإمام أحمد من طريق مالك بن صعصعة. نعم.
1: وربما قال مضطجع وفي رواية هدبة عنه بين أنا نائم في الحطيم.
2: رواية هدبة أخرجها الإمام البخاري أيضاً عن مالك بن صعصعة.
1: وربما قال في الحجر مضطجع، وقوله في الرواية الأخرى بين النائم واليقظان فيكون سمى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالباً.
2: وذكر الحجر هنا والمراد به الجزء الذي تركه العرب عند تجديدهم لبناء الكعبة حينما قصرت بهم التكاليف التي جمعوها لتجديد بناء الكعبة. فهو جزء من الكعبة، وهو الذي يؤذن للمسلمين لصلاة النافلة فيه في وقت حل النافلة. وذكر المؤلف أيضاً الحطيم، والحطيم يراد به ما بين الكعبة والحجر الأسود، الذي يلتزمه المسلمون كما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويلصقون به أبدانهم رجاء مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحماته ورضوانه. وقيل سمي الحطيم لأن عنده تتحطم الذنوب، ولله در أحد أئمة الحرمين الشريفين حيث يقول: حمدا لربي إذ هداني منة منه وكنت على شفا النيران. والله لو أن الجوارح كلها شكرتك ربي كل زمان، ما كنت إلا عاجزا ومقصرا في جنب شكرك صاحب الإحسان. ورثتني الذكر الحكيم تفضلا، ورزقتني نعمة بلا حسبان، ورفعت ذكري إذ أرادوا خفضه، وأتيت بي في أشرف البلدان، وأقمتني بين الحطيم وزمزم للمتقين أمهم بمئان. نعم.
1: وذهب بعضهم إلى أن هذه الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب عز وجل الواقعة في هذا الحديث إنما هي من رواية شريك عن أنس، فهي منكرة من روايته، إذ شق البطن في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة، ولأنه قال في الحديث قبل أن يبعث، والإسراء بإجماع كان بعد المبعث، فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنس، مع أن أنساً قد بين من غير طريق أنه إنما رواه عن غيره وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرة عن مالك بن صعصعة، وفي كتاب مسلم لعله عن مالك بن صعصعة على الشك، وقال مرة كان أبو ذر يحدث. وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئذ زوجة ولا في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، على الخلاف في الإسراء متى كان، فإن الإسراء كان في أول الإسلام على قول الزهري ومن وافقه بعد المبعث بعام ونصف، وكانت عائشة في الهجرة بنت نحو 8 أعوام.
2: المؤلف عاد إلى حديث شريك الذي تقدم قوله فيه في الفصل الثاني من هذا الباب، وفصلنا فيه اعتراض بعض أهل العلم على ما جاء في روايته، وقد تقدم قول المؤلف في إنكاره لهذا الحديث، إلا أنه عاد في هذا المقام لما جاء فيه من ذكر النوم والمنام، عاد إليه يبين اعتراضه عليه وأنه لا يصح الاستشهاد به، ثم عرج على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، وهو حديث يرويه ابن إسحاق صاحب السيرة، وابن إسحاق يرويه في كتابه عن بعض آل أبي بكر، حيث يقول: حدثني بعض آل أبي بكر. والتحديث بهكذا بلفظ بعض آل أبي بكر دون تسمية فيه جهالة، وهي تؤدي إلى ضعف الحديث، بخلاف حديث آخر سيرد في الفصل اللاحق يرويه الإمام البخاري، ويناقش المؤلف رحمه الله هنا حديث السيدة عائشة من أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فيورد أدلة وحجزا قوية تؤكد ضعف هذا الحديث.
1: وقال برة: كان أبو ذر يحدث، وأما قول عائشة ما فقدت جسده، فعائشة لم تحدث به عن مشاهدة لأن لم تكن حينئذ زوجة.
2: يعني أن الإسراء وقع في مكة كما هو معلوم وتقدم بيانه، وأم المؤمنين عائشة إنما صارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في المدينة، فحديثها أنها لم تفقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس عن رؤية وعلم منها بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم تكن مخالطة له في الإسراء والمعراج.
1: وقد قيل: كان الإسراء لخمس قبل الهجرة، وقيل قبل الهجرة بعام، والأشبه أنه لخمس، والحجة لذلك تطول ليست من غرضنا، فإذا لم تشاهد ذلك عائشة دل أنها حدثت بذلك عن غيرها، فلم يرجح خبرها على خبر غيرها، وغيرها يقول خلافه.
2: لا يرجح حديث السيدة عائشة هنا على حديث غيرها لأنها لم تشاهد، فإن صح نسبة الحديث إليها فإنما هي نقلت هذه الرواية عن غيرها، حيث وقع الإسراء وهي إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون لم تولد بعد كما سيبين المؤلف رحمه الله.
1: وغيرها يقول خلافه مما وقع نصا في حديث أم هاني وغيره، وأيضا فليس حديث عائشة رضي الله عنها بالثابت، والأحاديث الأخر أثبتوا لسنا نعني حديث أم هاني وما ذكرت فيه خديجة، وأيضا فقد رؤي في حديث عائشة ما فقدت جسده ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة، وكل هذا يوهنه.
2: من الواضح أن المؤلف رحمه الله يريد إشكالا آخر على حديث السيدة عائشة، من أن السيدة أم هاني تذكر إسراء النبي صلى الله عليه وسلم وعروجه من بيتها، وهذا يبين أن حديث السيدة عائشة الذي لم يثبت أصلاً لا يصلح الاستدلال به. والرواية عن أم هاني رضي الله عنها رد المؤلف إحداها لعدم تعلقها بالموضوع، وقبل الأخرى لما جاء فيها من إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من بيتها دون ذكر للسيدة خديجة. فالحديث الذي روي عن أم هاني وفيه إشارة للسيدة خديجة لم يلتفت إليه المؤلف رحمه الله فطنة منه، لأن السيدة خديجة رضي الله عنها لم تكن حاضرة وعلى قيد الحياة وقت الإسراء والمعراج، فقد وقع الإسراء والمعراج بعد وفاتها رضي الله عنها ووفاة أبي طالب.
1: بل الذي يدل عليه صحيح قولها إنه بجسده لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره.
2: عاد المؤلف إلى حديث السيدة عائشة وأشار إلى أن السيدة عائشة حكمها على الإسراء كان مناما وليس بالجسد والروح، لأنها لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فوق سدرة المنتهى حينما أوحى الله إليه ما أوحى من فريضة الصلاة والتكاليف الشرعية. فلما كانت لا تقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أسست على هذا روايتها وساقت روايتها مؤسسة على هذا الفهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عروجه إنما بالروح فقط.

0: فإن قيل فقد قال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، وقد جعل ما رآه للقلب، وهذا يدل على أنه رؤيا نوم ووحي لا مشاهدة عين وحس. قلنا يقابله قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، وقد أضاف الأمر للبصر. قد قال أهل التفسير في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يوهم القلب العين غير الحقيقة بل صدق رؤيتها، وقيل ما أنكر قلبه ما رأته عينه. انتهى الفصل الرابع.
1: النبي صلى الله عليه وسلم ساق دليلا آخر للقائلين بأن الإسراء والمعراج كان بالروح فقط رؤيا منامية، ودليلهم في ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النجم ما كذب الفؤاد ما رأى. ورؤية الفؤاد على معنى أنها كانت مناما لا رؤيا بالعين رؤية بصرية. والمؤلف رد على هذا بأن الآيات أيضا ذكر فيها الباري سبحانه وتعالى وفي نفس السورة ما زاغ البصر وما طغى، أي أن بصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما هو عليه في الموقف، موقف المقابلة والمواجهة في عروجه. وعدم ذهاب بصره، بل هي مواقف، وعدم ذهاب بصره في هذه الرحلة يدل على أنها كانت بالجسد والروح، فالدليلان متقابلان. ولكن الدليل الأول دليل عدم كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما رآه وأدركه، حمله المفسرون على أنه تصديق لما رأت العين ووعي بما

0: مسندا في ذلك حديثا لبعض شيوخه رحمه الله تعالى. نعم.
1: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم لربه جل وعز فاختلف السلف فيها، فأنكرته عائشة رضي الله عنها. حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك.
0: يقول المؤلف رحمه الله بعد أن فرغ في الفصل السابق من إيراد حجج القائلين بأن الرحلة منامية ودحض أدلتهم، يتكلم في هذا الفصل عن القول في رؤية الله سبحانه وتعالى في المعراج، فيورد حديثاً عن شيخه أبي الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ المتوفى عام 508 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: حدثنا أبو الحسين سراج بن عبد الملك الحافظ بقراءة عليه قال حدثني أبي وأبو عبد الله بن عتاب الفقيه.
0: أبو الحسين سراج بن عبد الملك يروي هذا الحديث عن أبيه، وأبوه هو عبد الله ابن سراج عالم ومحدث، ويروي الحديث أيضاً عن ابن عتاب الذي وصفه بالفقيه، وهو غير ابن عتاب. عبد الرحمن ابن عتاب شيخ القاضي عياض الذي تقدم ذكره في فصل سابق، وأنه توفي عام 520 للهجرة. فابن عتاب هذا ليس من شيوخ القاضي عياض، بل هو من شيوخ شيوخه، فروايته عن ابن سراج الابن الذي يروي الحديث التالي عن أبيه وعن ابن عتاب الذي هو من طبقة والدي أبي الحسين سراج بن عبد الملك. نعم.
1: قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث، حدثنا أبو الفضل السقيلي، حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال.
0: ثابت بن قاسم يروي عن أبيه قاسم هذا وعن جده ثابت، فهو ثابت بن قاسم بن ثابت، وقاسم والد ثابت الراوي متوفى عام 302.
1: حدثنا عبد الله بن علي، حدثنا محمود بن آدم، حدثنا
0: محمود بن آدم هو المتوفى عام 258.
1: حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق.
0: وكيع هو وكيع بن الجراح الإمام الحافظ الثقة التابعي المتوفى عام 177، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، ويذكره الإمام الشافعي في قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم.
1: عن ابن أبي خالد.
0: ابن أبي خالد هو المتوفى عام 145 وقيل 146.
1: عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة.
0: عامر هو عامر ابن شرحبيل أبو عمر الشعبي قاضي الكوفة، أدرك

0: 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه: ما خط سوادا في بياض ولا حدث بحديث إلا حفظه، حتى كان يضرب به المثل في الحفظ فيقال: أحفظ من الشعب. توفي عام 103 رحمه الله، وعده الزهري من العلماء الأربعة المشهورين في الآفاق، حيث يقول: العلماء أربعة: ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث. من
0: قف شعري؟ يعني انتفض وانتفش لما سمعت من القول.
1: من حدثك بهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار الآية.
0: أعد الحديث من فضلك.
1: عن مسروق أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث، من حدثك بهن فقد كذب. من حدثك؟
0: قول السيدة عائشة: لقد قف شعري، أي انتفض واشعر بدنها لما سمعت من هذا السؤال، لأنها تقول بعدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وتقول بأن ثلاثا من حدث مسروقا بها فهو كاذب. أعد الحديث من فضلك. لقد قف شعري.
1: فقالت: لقد قف شعري مما قلت ثلاث.
0: لقد قف شعري مما قلت، قاطعة.
2: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب.
0: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. هذا يعني وصف الكلام يكون هكذا: ثلاث من حدثك بهن فقد كذب. وهي لم تورد هذه الثلاثة، وإنما أوردت واحدة فقط، وهي القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج. وهذا الحديث يرويه الشيخان البخاري ومسلم، والقول من الثلاث يعني القول بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تقول بها، والثاني من هذه الثلاث الادعاء بكتمان النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يوحي به الله إليه، والثالث هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، ولكنها ذكرت في هذا الحديث هنا مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. ومن المعلوم أن الكلام في هذا في خلاف بين السيدة عائشة أم المؤمنين وابن عباس رضي الله عنهما، فابن عباس يقول برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، والسيدة عائشة وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ذلك. نعم.
1: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار الآية وذكر الحديث، وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود ومثله عن أبي هريرة أنه قال إنما رأى جبريل واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، وعن أبي العالية عنه رآه بفؤاده مرتين، وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم.
0: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول والعالم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون